0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: كل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
1: وف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني.
0: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

عندك قلب كذاب ما بعمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس

0: عزابي يا أغلى حبابي حلو وكذابي يا أغلى حبابي والأكذب مني حضرة جنابي.
1: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

تسمي بترد الروح لو تبتسمي خلي عالمشتاق ناطر تسمي بترد الروح لو تبتسمي كل ما صوب الحي مرت نسمي ببعتلك سلام تحت جناحي.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اكل لك؟
1: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكاني خامي،
6: كنت حالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
14: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
15: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-511-81 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
16: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك الأمي، بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
17: انطلق البث، انطلق النهار، صباح الفل،
18: صباح الصباح يا بنت،
17: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين. صباح الخير محمد.
19: صباح الخير سناء.
20: صباح الخير لشيرين يونس.
21: صباح الخير للزميل فرات نصار.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الخميس 16 من يوليو تموز. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات وإلى العناوين.
1: بتزامن مع استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، لبنان وإسرائيل تتفقان على البدء بانسحاب تجريبي من جنوب لبنان وتوسيع المفاوضات.
0: الحكومة تصادق رسميا على إشراك الشباك في مكافحة الجريمة بطلب بنغفير، وتقتطع ميزانيات من المجتمع العربي لصالح القرار الجدلي.
1: ليلة من المفاجآت في المونديال، ميسي يحمل الأرجنتين معه إلى نهائي كأس العالم متفوقا على إنجلترا في مباراة لم تخلو من الإثارة والترقب.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن مع كل هذه التطورات والتصعيد العسكري نبدأ. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران مع بحث خيارات تشمل تكثيف الغارات الجوية وإرسال قوات برية للسيطرة على جزر إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، وقصف مواقع يشتبه باستخدامها في أنشطة نووية سرية. وأضافت الصحيفة بأن ترامب ناقش في اجتماع داخل غرفة العمليات سيناريوهات للسيطرة على جزيرة خارج ومناطق أخرى بالقرب من مضيق هرمز.
0: إلى ذلك قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين سيهزمون قريبا على حد تعبيره، مؤكدا أنه لا يستبعد استهداف الحرس الثوري الإيراني على غرار الحملة الأمريكية ضد تنظيم داعش. وأضاف ترامب أن إدارته تلقت اتصالا يفيد برغبة طهران في عقد اجتماع، مشيرا إلى أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستستجيب لهذا الطلب. وقال في تصريح آخر أنه لا يفضل تحديد مهلة زمنية قبل اتخاذ أي خطوة عسكرية، مضيفا أن إيران تعرف ما هو مطلوب منها على حد تعبيره.
1: من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن التعامل مع الحرب أو المفاوضات يجب أن ينطلق من المصالح الوطنية والأمن القومي، مؤكدا أهمية توظيف الدبلوماسية والتفاوض لخدمة تلك المصالح. وأضاف قليباف أن إيران لم ترحب يوما بالحرب لكنها مستعدة لهذا إذا فرضت عليها، ومعتبرا أن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة تهدف على حد تعبيره إلى إسقاط النظام وتقسيم إيران.
0: إلى ذلك أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكون فجر اليوم انتهاء موجة ليلية من الضربات ضد إيران، وقالت أن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة ومنظومات دفاع جوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. وفي ذات السياق أعلنت سنتكون تعطيل ناقلة نفط كانت متجهة إلى ميناء إيراني بعد اتهامها بمحاولة خرق الحصار البحري، مشيرة إلى أن طائرة أمريكية استهدفتها بصواريخ عقب تجاهلها تحذيرات متكررة.
1: من جانبها قالت وكالة فارس الإيرانية إن الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري أسقطت طائرة أمريكية مسيرة في سماء مدينة بندر عباس جنوبية إيران. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع يدوي انفجارات في عدد من مناطق جنوب إيران، وذلك وسط تقارير عن غارات أمريكية استهدفت مواقع عسكرية بالقرب من سواحل مضيق هرمز. بدورها أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة القتلى جراء الهجمات الأمريكية إلى 35 شخصا، وذلك حتى ظهر يوم الأمس.
0: إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اعتراض 4 صواريخ باليستية و21 طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي للبلاد منذ فجر الأمس، مؤكدة أن الهجمات الإيرانية استهدفت منشآت حيوية وألحقت أضرارا مادية من دون تسجيل إصابات. وفي البحرين أطلقت وزارة الداخلية صفارات الإنذار عدة مرات، كما أفادت وسائل إعلام عراقية بانفجار طائرة مسيرة قرب قاعدة أمريكية في أربيل واعتراض 3 مسيرات قرب القنصلية الأمريكية في المدينة.
1: إلى هذه التصريحات اللافتة قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن جهات إسرائيلية تدير حملات سرية وممولة للتأثير على الرأي العام الأمريكي وعرقلة المفاوضات مع إيران. وأضاف فانس في مقابلة مع الصحافة الأمريكية أن هذه التحركات تهدف إلى طالة أمد الحرب، داعيا إلى إعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية. كما قال إن المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين كانت لديه صلة واضحة بمستويات عليا في الاستخبارات الإسرائيلية على حد تعبيره.
0: إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة الموافقة على صفقتي تسليح للسعودية والكويت بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2,440,000,000 دولار. وتشمل هذه الصفقة المخصصة للسعودية أنظمة توجيه متطورة للذخائر الدقيقة، فيما تتضمن الصفقة الخاصة بالكويت أعمال صيانة ودعم لوجستي لطائرات النقل العسكرية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الصفقتين تعززان أمن حليفين رئيسيين لواشنطن ولن تغيرا ميزان القوى العسكرية الأساسي في المنطقة.
1: إلى هذه المفاوضات الآن المستمرة على الأقل حتى الآن، قالت مصادر مطلعة بأن الجولة التي عقدت بين لبنان وإسرائيل من المفاوضات والتي جرت في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية أسفرت عن تفاهم مبدئي لبدء تنفيذ الاتفاق الإيطالي عبر الانسحاب التدريجي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت ذات المصادر أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع عسكري برعاية أمريكية، وذلك لاستكمال البحث في الآليات التنفيذية، فيما بقيت ملفات الانسحاب الكامل والجدول الزمني وآليات التحقق من أبرز القضايا العالقة بين الطرفين.
0: ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت 3 مسلحين من حزب الله في جنوب لبنان، وادعى الجيش أن العناصر كانوا يحملون معدات قتالية وأن استهدافهم جاء لإزالة تهديد عن القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة.
1: إلى هذا الشأن الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله بدقة أكبر من إسرائيل وبطريقة مختلفة لا تقوم على هدم المباني على حد تعبيره. وأضاف ترامب أنه سيكون من الأفضل أن تعيد إسرائيل انتشار قواتها في لبنان من أجل تركيز جهودها على ما وصفه بالقضية الأكبر وهي إيران. وليست هذه المرة الأولى التي يصرح فيها الرئيس الأمريكي بهذا الشأن، ولكن كان قد سبق للرئيس السوري ولجهات سورية رسمية أنها رفضت التدخل في الشؤون اللبنانية.
0: إلى هذا الخبر اللافت، أفادت وسائل إعلام مغربية بأن المغرب وقع اتفاقا للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة خلال اجتماع عقد في العاصمة رباط. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الاتفاق ينص على مساهمة المملكة في مبادرات إنسانية وأمنية بهدف دعم السلم والأمن في المنطقة.
1: إلى كل هذه التطورات السياسية الآن، صادقت الكنيست بالأمس بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إضعاف صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة. وعقب إقرار القانون قدمت إلى المحكمة العليا التماسات تطالب بإلغائه، معتبرة أنه يضعف الرقابة القانونية على أداء الحكومة ويقوض منظومة سيادة القانون. وضمن عملية التشريع المكثفة التي يقودها الائتلاف الحكومي، أقرت الكنيست قانونا يسمح بإنشاء مسارات منفصلة للرجال والنساء في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات الإسرائيلية، بعد أن كان الفصل الجندري مسموحا به سابقا لأسباب دينية في برنامج البكالوريوس أو ما يعرف باللقب الأول فقط.
0: إلى ذلك، أقرت الحكومة الإسرائيلية إشراك جهاز الأمن العام الشباك في مواجهة الجريمة في المجتمع العربي، إلى جانب إنشاء وحدتين متخصصتين في الجهاز الشباك وكذلك في الشرطة. ويشمل هذا القرار تحويل نحو 497 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الخماسية 550 المخصصة للمجتمع العربي، وذلك لتمويل وحدات متخصصة في الشباك والشرطة لمكافحة تهريب الأسلحة والجريمة. من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

0: أن هذا القرار يشكل خطوة دراماتيكية ومهمة لمواجهة الجريمة على حد تعبيره.
1: الرياضة الآن. تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم بعد فوزه على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة نصف النهائي التي شهدت قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، كما عودتنا الأرجنتين في هذا المونديال. وتقدمت إنجلترا عبر أنتوني جوردن قبل أن يعادل إنزو فرنانديز النتيجة في الدقيقة 85، ويخطف بعد ذلك مارتينيز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. بذلك يضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع إسبانيا في نهاية بطولة كأس العالم التي ستقام يوم الأحد المقبل، وطبعا ستلتقي إنجلترا وفرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث أو مباراة الترضية كما يقال. كانت هذه إذن جولتنا الإخبارية الصباحية، إلى فصل قصير الآن ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
3: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
4: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
5: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
4: وين
5: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
4: واو عن جد خلينا نروح هلا.
5: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
6: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
7: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
6: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
7: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
8: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي يطير كخاف يائير والخضيرة الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجاد.

0: كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: خمس وعشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
2: بالتزامن مع استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، لبنان وإسرائيل تتفقان على البدء بانسحاب تجريبي من جنوب لبنان وتوسيع المفاوضات.
1: الحكومة تصادق رسميا على إشراك الشباك في مكافحة الجريمة بطلب من بن غفير، وتقتطع ميزانيات من المجتمع العربي لصالح هذا القرار الجدلي.
2: وليلة من المفاجآت في المونديال، ميسي يحمل الأرجنتين معه إلى نهائي كأس العالم متفوقا على إنجلترا في مباراة لم تخلو من الإثارة والترقب. إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، والبداية من صحيفة هارتس، هذه الصورة التي تختارها طبعا الصحيفة لكي تصدرها إلى صفحتها الأولى، صورة من بين المدن أو من داخل المدن والبلدات طبعا التي غالبية سكانها من الحريديم، وتظهر طبعا لافتة وضعت هنا في الطريق بضرورة الفصل بين ممرات الرجال وممرات النساء، وطبعا هذا في بني براك. الحديث هنا عن كل هذا الفصل ومسارات الفصل بين الرجال والنساء إن كان في التعليم لدى الحريديم، وكذلك أيضا هذا القانون الذي تم المصادقة عليه هذه الليلة في الكنيسة لمسارات كذلك تعليمية منفصلة في الألقاب المتقدمة طبعا في الأكاديمية الإسرائيلية. والهدف هنا بإثارة الرأي العام طبعا عن كل هذه القوانين وسلسلة القوانين التي تم تشريعها في الآونة الأخيرة. العنوان هنا في صحيفة هارتس: الكنيسة صادقت على طبعا تقويض وإضعاف صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وفي المقابل أيضا هذا تطور من المحكمة العليا التي كانت قد أصدرت أمرا احترازيا يجمد فعليا القانون الذي تم المصادقة عليه، وكذلك يسمح بعدم إلقاء القبض أو اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية من الحريديم.
1: في ذات السياق نجد كذلك صحيفة يدعوت حرنو تركز يعني مقالها المركزي في الصفحة الأولى من هذا النهار لكل ما يتعلق في موضوع الكنيسة 25، وفي نهاية عمليا عشية انتهاء ولايتها وتقييم هذه الفترة بشكل عام، هذا والتغطية الواسعة يمكن القول هذا الصباح في يدعوت حرنو. ونبدأ بداية مع هذا العنوان: الكنيسة 25 تصل إلى خط النهاية في ماراثون تشريعات. نجد هناك كذلك صورة من افتتاح الكنيسة 25، نجد فيها موظفين يمدون سجادة حمراء لدخول النواب الجدد عبر مدخل الكنيسة. طبعا هذه الصورة من نوفمبر تشرين الثاني 2022.
2: كناش عارفين رح يصير فينا هيك والله سنة.
1: ورح تمتد لأربع سنين كاملة وبهذا الشكل. طيب نقرأ من هذا الخبر: الكنيسة تنهي ولايتها كاملة التي امتدت على مدار أربع سنوات وتميزت بكونها عاصفة ومليئة بالقوانين التي عبرت بالأساس عن أولويات هذا الائتلاف الحكومي. نقرأ من هذا يعني من هذه الصفحة الأولى كذلك بعض التشريعات التي يعني تنهي فيها هذه الكنيسة أعمالها، من بين ما صدق عليه أو ما بعده معلق. نبدأ بداية مع هذه التشريعات التي صدق عليها بالقراءتين الثانية والثالثة هذا الأسبوع، وهي فعليا أربعة قوانين: قانون أساس دراسة التوراة، قانون تجميد الاعتقالات بحق طلاب المعاهد الدينية، قانون إضعاف مؤسسة الاستشارة القضائية للحكومة، وقانون الجنود المصابين بصدمات نفسية. أما التشريعات التي قد تمر بنسبة عالية فهي قانونين فعليا: قانون الفصل بين الجنسين في الأكاديميات والجامعات، وقانون الاتصالات الذي بادر إليه الوزير كرعي. والقوانين المعلقة أو التشريعات المعلقة غير المؤكد المصادقة عليها هم ثلاثة قوانين انتبه محمد شوهني: قانون تخليد 7 أكتوبر، قانون لجنة التحقيق بأحداث 7 أكتوبر، وقانون السلطات المحلية لتخفيف أزمات السير والازدحامات المرورية.
2: لا والله بتعبوا الجماعة على فكرة، يعني بتعرفي بعيدا هسه عن مواقف سياسية وشو بتفكر عن الحكومة وما إلى ذلك، يعني حاولت أن أبحث في كل القوانين التي تم المصادقة عليها في الأيام الأخيرة عن قانون واحد يعني يمس أو يساعد هيك الناس، مثلا مواصلات عامة، إشي لأجل البيئة، شيء مثلا يساعد، أنا عارف
1: شرائح
2: المستضعفة،
1: أي شيء
2: ولا شيء.
1: صحيح.
2: الجماعة هذول شغالين من اليوم الأول لليوم الأخير في هذه الحكومة فقط لخدمة هذه الفئات التي تخصهم والتي تصوت لهم والتي

0: فيدو. نقطة سطر جديد، ما لكش علاقة يعني عربي يهودي، بغض النظر، فقط النظرة بموضوعية.
1: أفشل ائتلاف حكومي في تاريخ هذه الدولة على الإطلاق،
0: وملوش علاقة بالعنصرية يعني أعين. حتى لو أنهم مش عنصريين، حتى لو هذا الائتلاف الحكومي يعني خالي من العنصرية وما شاء الله عنه، فاشلين الجماعة يعني قمة الفشل في كل شيء، أمنيا واقتصاديا واجتماعيا بكل شيء، بكل شيء.
1: يوما ما رح يكتب التاريخ عن هذه الفترة، هذه الحقبة السوداء يعني في تاريخ إسرائيل، حتى بمفاهيم إسرائيلية كما ذكرت محمد، بدون علاقة يعني إحنا حدث ولا حرج، بس دعنا نتوقف كذلك عند الكاريكاتير مثلا في يعني من وحل المونديال صحيح، ولكن يتحدث كذلك عن هذه الفترة، هذه الحقبة السوداء التي استعرضناها قبل قليل، نجد فيها الديمقراطية كحارسة مرمى تتعامل مع كرات تقذف نحوها من كل حدب وصوب على شكل القوانين، هذه القوانين الجدلية التي يدفع بها الائتلاف الحكومي بالهوادة في آخر أيام ولايته الحالية.
0: طيب، العودة إلى صحيفة هآرتس وهذا المقال الذي يكتبه جيدي فايتس، طبعا من أبرز الكتاب في صحيفة هآرتس، من أبرز الصحفيين كذلك، يعني لربما مقال لافت بالنظر إلى كل هذه التطورات، والعنوان أيضا لافت، يقول الجمهور نائم، يتحدث طبعا عن الجماهير الإسرائيلية، وينتقد بشكل كبير جدا يعني كل هذه التحركات الجماهيرية الخافتة. يذكر بأن هذه القوانين، سلسلة القوانين الأخيرة التي تم المصادقة عليها، يقول لو أنه تم المصادقة عليها سابقا، ما قبل 7 أكتوبر، في بداية ولاية هذه الحكومة، لكانت الشوارع الآن امتلأت بالناس، لكانت يعني احترقت الدولة كما يصف. ولكن هو يقول بأن يعني أولئك الذين يصفون أنفسهم بالجمهور الليبرالي والديمقراطي يجب أن يخجلوا من كل هذه التنزيلات والتخفيضات التي يعطونها لهذه الحكومة، والذين لا يواجهون كما يجب كل هذه القرارات، كل هذه القوانين السيئة والمسيئة. جيدي فايتس ينتقد فعليا معسكره، هذا المعسكر الذي ينتمي إليه معسكر المركز واليسار، ويتهمه بأنه يعني ضعيف جدا، ضعيف جدا أمام هذه الحكومة، حكومة نتنياهو سموتريتش وبنغفير.
1: في ذات السياق وذات الروح كذلك نجد مقالي رأي هذا الصباح للمحللتين، الأولى ميراف بتيتو والمحللة السياسية التي تكتب هذا الصباح تحت عنوان استبداد الأقلية. نقرأ من مقالها: بعد ولاية امتدت ل4 سنوات، يمكن القول بأن الأمر لم يسر على نحو جيد منذ البداية. هذه الحكومة استوفت كل معيار ممكن على محور الفشل الكبير المؤلم والعابر للزمن الذي أحدث مساسا بصلب الإجماع الإسرائيلي. وتضيف بتيتو كاتبة: هذه حكومة عشقت شعار الانتصار المطلق أكثر من عشقها لواجبها تجاه مواطنيها، حكومة أولت نجاتها وبقائها في الحكم الأهمية على حساب مسؤولياتها الجماهيرية. أما توفا تسيموكي طبعا المحللة القانونية المخضرمة التي كتبت على ماذا ركز رئيس الحكومة تحت عنوان ولاية الانتقام، هكذا تكتب تسيموكي، نقرأ من مقالها: إحساسه بأنه كان ضحية اختلاق ملفات الألاف كي يسقطوه، واعتماده على شركاء ائتلافيين متطرفين أدوا إلى أن يكرس نتنياهو سنوات حكمه الأخيرة، وركز منيح، سنوات حكمه الأخيرة لسحق النظام القضائي. وتضيف تسيموكي كاتبة بأن نجاحه الأساسي تمثل بحرف الدولة لطريق متطرفة، تاركا مناصري ديمقراطية ليبرالية الذين ذكرتهم قبل قليل في مقال جيدي فايتس بقلق شديد حيال ما هو قادم.
0: طيب، نستمر مع هذه العناوين اللافتة والمقلقة في أن واحد هنا في صحيفة هآرتس. يوسف فيرتر محلل الشؤون السياسية يكتب كذلك هذا الصباح، لربما هذا الخبر الذي أثار ضجة كبيرة جدا تحديدا في أوساط المركز واليسار، بأن طبعا مصادر تقول هنا لصحيفة هآرتس بأن وزارة المواصلات هي المسؤولة طبعا عن تنظيم الرحلات الجوية وما إلى ذلك، تدرس كيف يمكن أن تقلص من إمكانية عودة من يتواجدون خارج البلاد للتصويت في فترة الانتخابات طبعا، والعودة من خارج البلاد عبر رحلات الطيران. ما يذكره هنا يوسف فيرتر هو أن هناك نقاشات في الآونة الأخيرة من قبل طبعا الوزيرة ميري ريجيف التي لا تدخر جهدا لكي تنجح هذه الحكومة، وتنتقد كل من يعارض هذه الحكومة، وكذلك طبعا تقوم بكل الوسائل لمعاقبتهم أيضا. طبعا لابد من الإشارة هنا بأن هناك عدد كبير جدا من الذين يتواجدون خارج البلاد هم عادة من معارضي هذه الحكومة، وأصلا لربما أسباب تواجدهم أيضا خارج البلاد
1: على هذا الأساس
0: لأنهم هاربين من الحكومة.
1: يعني تحدث عن عشرات الألاف، يعني طبعًا آخر معطى تحدث على فوق 80,000 محمد اللي تركوا باتجاه واحد فقط خلال فترة الحرب. صحيح. يعني صحيح. الأخيرة، وكذلك يعني معظمهم يشعرون، الكثير منهم على الأقل يشعرون.

0: تقوم برغبة جامحة للعودة من أجل التأثير في القرار الإسرائيلي وإسقاط هذه الحكومة الفاشلة.
1: اللافت هنا سناء، يعني أنا قبل نشر هذا الموضوع على فكرة، يعني قبل فترة كنت قد سمعت عن مجموعات تتجهز لتنظيم رحلات مجانية لمن يريد العودة إلى البلاد للتصويت، ويعني العودة كذلك إلى خارج البلاد. يبدو بأن طبعا ميرا ريجيف انتبهت هي وجمعيات اليمين واليمين المتطرف إلى هذا الموضوع، ويحاولون الآن يعني إفشال هذا المخطط لمنع الكم الأكبر من العودة إلى البلاد، وفعليا منع كل هؤلاء المعارضين للحكومة بأن يعودوا للتصويت ضد حكومة نتنياهو.
0: بالحديث عن مفارقات هذه الحكومة، دعنا نتوقف عند خبر إضافي. حراسة مدى الحياة، أوكي، زيني استسلم واستجاب لطلب سارة نتنياهو.
1: طب أنت هسه لو بيطلع لك حراسة مدى الحياة يعني شو بتقولي؟ لا يعني
0: شوية ذوق شوية حياة.
1: أنا فكرة
0: عم نحكي عن هاي المصطلحات بهذا الواقع.
1: بدي أحكي شغل بشكل شخصي، اسمحي لي أحكي بس فضل. شغل بشكل شخصي،
0: عارف إنك رح تدافع عن الموقع.
1: لا بديش أدافع عن الموقع أبداً أبداً أبداً أبداً، يعني آخر واحد دافع عنه سارة نتنياهو بالعالم، بس بدي أجيبها هيك من عالم الشخصي. يعني للي بيعرفني، أنا في فترة بيتنا عائلتنا كانت في فترة من الفترات عندها حراسي، طبعاً بسبب مناصب والدي السياسي. هذا أسوأ شيء ممكن يكون الإنسان، أنه يكون في حدا حارس عليك ليل نهار، يقيد حركتك، يمنعك من التحرك، أو حتى برافقك بسير في اللي طلع عليها من بعيد فكرها شيء حلو. أسوأ شيء في العالم. ولذلك أريد أن أقول، يعني شو عاجبك هالقد بالموضوع؟
0: المكان
1: الناس ما بتصدق تترك هذا الموضوع.
0: شو السبب؟ يعني شو تعال نقول الجملة المخفية من وراء هذا الشيء، انه سارة نتنياهو ايقنت تماما بانه زوجها لن يعني يجتاز الانتخابات القادمة، وبالتالي تحاول ضمان هذه المكانة المرموقة. صحيح. الحراسة مدى الحياة، حتى لو لاغراض، حتى لو لاغراض يعني مكاني، يعني مش لاغراض جوهرية. يعني انت مثل ما ذكرت يعني شغلات تتعلق في الخصوصيات وما الى ذلك من امورنا.
1: طب هذا بس اسالك
0: يلا قول
1: انه فتحنا شو رأيك نعمل إنه وياك صفقة؟
0: يلا
1: حراسي مدى الحياة لسارة نتنياهو وخلص، ويخسر الانتخابات بتمضي ولا بتمضيش عليها؟
0: أو إيش؟ أعطيني البديل.
1: أو إنه يخسر بالانتخابات، ما هي خايفة
0: يعني يخسر. عن جد
1: قال مش حراسي، حراسي وفيلا
0: كله جاهزين. طب على الرغم من التحفظات والتخبطات، الشباك يعني يدعم منح زوجة رئيس الحكومة حراسة مدى الحياة. التقرير انبه هون كمان، هون في تفاصيل هامة. التقرير قدم للجنة الاستشارية ورئيسها الذي من عينه نتنياهو، وهي بدورها حولت توصياتها للمصادقة المتوقعة عليها للجنة الوزراء لشؤون الشباك. يعني شغلة محبوكة من كل الاتجاهات، زيني وصولا إلى اللجنة الاستشارية، وكمان رئيس يعني هذه اللجنة الاستشارية التي عين رئيسها نتنياهو.
1: طيب إذن هذا هو الخبر أيضا كذلك هنا في صحيفة أرتس، لربما شبيه جدا في هذا الشأن. يعني يمكن أن نقول كثير من العناوين الجدلية والمضحكة والمثيرة للسخرية والغضب في آن واحد. في ضل معك شيء؟
0: خبر أخير دولي، لأنه لا يعني مش معقول ننهي بدون الأخبار الدولية، وخاصة كل ما يتعلق في هذه الجلسة المرتقبة بين نتنياهو وترامب بداية الأسبوع المقبل. إذن نقرأ يعني هذا العنوان: تنسيق قيد الاختبار. اللقاء بين نتنياهو وترامب في الأسبوع القادم في واشنطن لا يشبه لقاءهم السابق عشية الحرب على إيران. رئيس الولايات المتحدة هو من يفرض القرار ويمسك بأوراق الضغط. إيران ستتصدر الأولويات، ولكن الخلافات الأساسية بين الرجلين ستدور حول سوريا، لبنان، وقطاع غزة. كذلك، وهي النقطة الأساس أنا باعتقادي في الخبر، كذلك مكانة رئيس الحكومة السياسية عشية الانتخابات لا يخفى عن اعتبارات الرئيس الأمريكي. يعني إذا قبل في المحادثات وبعده رئيس حكومي شفنا سجلات وكذا، كان بالحري هاي المرة
1: لحق الآن،
0: مشهد يعني مميز رح يكون بالتأكيد.
1: أزميل وديع عوضي، يسعد صباحك.
0: صباح الخير وديع.
2: خير سناء ومحمد كل المستمعين.
0: بلش من الآخر وديع. لقاء المرتقب بين نتنياهو وبين ترامب في أوائل الأسبوع المقبل، طبعا في ظروف مختلفة عما كان سابقا، ومن يعني في موقع مغاير عما كان عليه نتنياهو.
2: أنا فكرت بدك تغطيني على
0: الرياضة. لا بدي أستنى للأحد، أنا مش عاجبني الوضع الحديث.
1: الله، أنت يعني وديع بتحكي مع اثنين سهرانين ويعني محبطين من النتيجة.
0: أنا الصراحة عشان عارف رح أكون محبطة، أو احتمال أكون محبطة 50% مت
1: نمت
0: للأسف.
1: اختصرت أحالي،
0: استنى يوم الأحد
2: أنا بعطيكوا حبة دواء مسكن للأوجاع.
1: يلا روح.
2: بما يتعلق هذه المباراة اللي كانت أقرب لحلبة مصارعة دراماتيكية، بريطانيا فشلت بالحفاظ على تفوقها. بذكركم هذا الشيء بلعبة كانت من شيء كم يوم أمام الأرجنتين.
1: طبعا طبعا،
2: وقلبت الأرجنتين الطاولة على رأس بريطانيا كما قلبتها على مصر. رغم أن بالمناسبة أقولكم بين قوسين مصر كانت أفضل من بريطانيا حسب رأيي.
1: الأرجنتين
0: لا، من بريطانيا كان
2: يعني بمعنى حسن. أنه خسروا
1: أمامهم بس. أوكي طيب،
2: بس أنه مصر كانت قادرة على
1: أن لا، هي كانت
0: رائعة،
1: هي كانت أفضل من بريطانيا وأفضل من الأرجنتين، يعني عشان

0: بتزلش.
1: اه هيك انا جبت مع فرنسا.
2: يعني انا ما بفهم رياضه وديع حقيقه، بس هل قد استمتعت لما حضرت المباراه مع مصر؟
0: صحيح.
2: يعني نحكي عن شخصيات اكثر من شخص اللي كان بارز في اللعبه، وخاصه حارس المرمى اللي ابدع يعني في هذا اليوم، وبالتالي كان الإشي عن جد مؤلم على كل الاصعدة، كمان من مكان يعني مهني ومراقب يعني من الطرف، وكمان لانه فريق عربي وصل برغم شح الميزانيات والظروف اللي تعطى ل يعني فرق عربيه مقارنه بفرق اوروبيه، مش عادل كان الإشي.
1: كادت أن تعود مصر أم الدنيا كمان في كرة القدم، ولكن الله كريم. هذه البداية حينما يكتسب الفريق الثقة بالنفس والشعب من خلفه والأم من خلفه، هذا ليس بالبعيد، ربما إن شاء الله في الدورات الجاية على العايش. الكلمة الأخيرة أنا بدأ أقولكم عشان أقولكم كيف أنا أخذت حب الدواء أهدي أعصابي من قصة الأرجنتين. أنا قلت في سري أنه يعني الأرجنتين بالآخر فازت بحق، لعبت كرة قدم بجمالية كبيرة، ولكن نتمنى لها هزيمة أكبر طبعا ومهينة مع إسبانيا، لأنه الأمور بخواتيمها، وهذا ربما يعني ربنا يعوضنا يوم الأحد. فلا تقنطوا من رحمة الله سناء محمد.
2: يعني لسببين على فكرة، مش بس عشان مصر، يعني هذا جانب واحد، بس الجانب الآخر لأنه يعني الفريق الإسباني بنهاية الأمر سيعيد مجده من سنوات طويلة، يعني كل الروابط طبعا المعروفة تاريخيا وحضريا مع إسبانيا
1: طبعا، لأنه بين كبير مع الأرجنتين، إحنا مع كل من هو ضد الأرجنتين
2: ورئيس الأرجنتين
0: وسموتريتش كمان. وسموتريتش على فكرة، على فكرة يعني بتعرف أنا مبارح كتبت على الموضوع اللي في، بس في فئتين وديع، في فئة مخذ الموضوع بجدية زيادة عن اللزوم، بلشت تكتب إنه أنتوا يعني مع الأرجنتين، طب وعد بلفور وبريطانيا هم إنه جماعة الخير، ما بنمزح،
1: قولوا روحكم
0: الرب لبالكم بالضبط.
1: صحيح آخر المطاف لعبة، بس تعرف كرة القدم بعمرها ما كانت تقتصر فقط على المنافسة الرياضية، إنما دائما كان فيها دلالات رجولية ومنافسة ذكورية، وكان فيها توترات سياسية. لك أن تتخيل أنه هاي اللعبة بين بريطانيا وبين الأرجنتين ليلة مبارح بدون الحرب على جزر الفوكلاند اللي كانت قبل كم سنة زمن مارغريت تاتشر، لا يمكن تجاوز ذلك، في دم كان بناتين. بكل الأحوال لنا لقاء إن شاء الله يوم الأحد، وستكون هذه الليلة أندلسية بإذن الله، كله أمين
2: يا رب.
1: إذن بالنسبة لنا تانيو هذه الزيارة خطيرة، أولا لأنه ربما تكون آخر زيارة له في هذه الولاية، ربما تكون، لكن بالتأكيد تجري الرياح في تل أبيب بما لا تشتهي سفن واشنطن، والعكس صحيح. هناك تقارير حتى في أرتس اليوم أنه المنطقة الإقليم الدول العربية قالوا لترامب يعم فك من هذا نتانيو، ما نقدرش نعيش مع نتانيو، تجيب الناس ولا مشروع له علاقة بإسرائيل بقيادة نتانياهو. وحسب تقرير في إسرائيل وكمان في مصادر عبرية أخرى أنه ترامب يميل إلى تبني هذه الرؤية، أنه نتانياهو بات عبء، بات حمل، بات معيق أمام أي تقدم أي مشروع في المنطقة، وهذا يربك الولايات المتحدة الأمريكية. هذا طبعا بالإضافة إلى قضايا أخرى بما يتعلق بجبهة لبنان وإيران وقصة الانسحاب من لبنان وقصة الانسحاب من سوريا، تنتظره هذه المرة مش شمت هوا وزيتها وزنبليطة كما كان في المرات السابقة، أن ربما تكون هذه فرصة لأن يعيد ترامب نتنياهو إلى حجم الطبيعي. ولكن نتنياهو كنتنياهو سيحاول إلى استثمار هذه الزيارة، لأنه وضعه في الانتخابات في الداخل الإسرائيلي صعب جدا، وربما يبتز تصريح من ترامب بخلاف كل هذه التقديرات يستعين فيه في الانتخابات. بموضوع الانتخابات ده أحكي لكم كلمتين اليوم. الأولى الكنيسة 25 طبعا وصلت إلى السطر الأخير مبارح مشروع القانون تبع المستشار القضائي للحكومي تحت يافطة أو ذريعة الحوكمة، تم تقليم أظفارها وتقليص صلاحياتها، هذا على ما يبدو سيصل أيضا للمحكمة العليا التي ألغت أيضا مشروع قانون مشابه بالأمس بما يتعلق
2: بموضوع
1: اعتقالات الحريدين. بن غفير بالمناسبة اللي كان بقول مبارح بصلي انه تغلب الارجنتين، رجع كتب مبارح كمان انه مكان المستشار القضائي في السجن، وهذا يدلل على عمق الشرخ الداخلي في اسرائيل. لكن هذا بنهاية المطاف ممكن نقول هذا لحن البجع، لحن البجع المصطلح مش الأغنية تبعت بحيرة البجع، لحن البجع شراتها بربور الموال الأخير قبل الرحيل بعد سلسلة تشريعات غير ديمقراطية. وهناك يعني في اليوم الأخير كان أيضا أمر لافت، مساعدة أو مشروع قانون يقول أنه الشباك يدخل على خط المساعدة لمكافحة الجريمة في اليوم الأخير الكنيسة، متخيلين أنتو؟ يعني نتنياهو بالآخر حكى نتنياهو وقال لن نسمح بالقتل في الشوارع والى اخره. بوكر توف ابو يائير، بعد ما غطت يعني بحر من الدم غرقنا فيه طلع الزلمه حكى الكلمتين.

0: أعتقد أنه مشغول بأمن حدا ثاني مش أمن المجتمع العربي ولا أمن المواطنين حتى طبعا. اليهود في إسرائيل، أمن مدام سارة، حراسة مدى الحياة. معنوين الصحف العبرية يعني تتحدث هذا الموضوع على موضوع الحراسة اللي تكلف خزينة الدولة ملايين. في وزارة المواصلات هناك عنوان لافت وخطير، أن وزارة المسؤولين في وزارة المواصلات يبحثون عن طريقة لتقليص عدد الإسرائيليين العائدين من خارج البلاد لممارسة التحكم بالتصويت. ليش هذول موجودين؟ هذا مهم لأنه في يقال 700,000 800,000 إسرائيلي برية البلاد، زاد عددهم كثير بعد الحرب ونتيجة التشريعات والصراعات الداخلية منذ يناير 2023 مع الانقلاب القضائي أو الانقلاب على الديمقراطية. هؤلاء أغلبيتهم السحقة ضد نتنياهو، ولذلك حينما يعود هؤلاء لممارسة التحكم بالتصويت هذا ربما يرجح كفة المعسكر المعادي أو الخصم لنتنياهو. وهذا الأمر يعني يتكاتب مع مخاوف أخرى، منع المواطنين العرب من المشاركة في قلب الطاولة على ائتلاف نتنياهو. كنا بنحكي على قلب الطاولة الأرجنتينية على بريطانيا، لكن العرب بمقدورهم بالتأكيد هذه المرة أن يساهموا في قلب الطاولة على هذا الائتلاف والتخلص منه. هناك محاولة لتضييق الخناق على أصحاب حق الاقتراع العرب، وأنا بحكي لكم بآخر دقيقتين عن ندوة كانت الليلة في الكبابير أنا كنت فيها اللي بتتحدث حول هذا الموضوع في منتدى اسمه منتدى الكرميل، فورم هكرميل، اللي فيه اللي هو عبارة عن منصة حوار للعمل السياسي والمجتمعي، فيه أكثر من 100 مثقف عربي ويهودي تشكل بعد الحرب وتفاعلات الحرب للنظر بكل ما تبقى من ديمقراطية واحتمالات العيش المشترك وإلى آخره. المبادرين له كثر، يعني أسعد غانم، حسن جبرين، وأريس صباخوري اللي هي الدينامو حول كل هذا الموضوع، محاضرين جامعيين يهود يعني أساتذة الجامعات في مجالات مختلفة. الندوة ناقشت وثيقة انتخابات، هيك بين قوسين اسمها وثيقة انتخابات، وشارك عدد من المندوبين للأحزاب العربية، كل الأحزاب العربية كانوا في هاي الندوة الليلة في الكبابير. وفي القسم الأول حسن جبرين، دكتور حسن جبرين مدير عدالة، عرض أسس وثيقة الانتخابات اللي ستنشر بعدة لغات وربما اليوم ربما غدا. والهدف منها أو المنطق اللي من خلف هذه المبادرة أنه في هناك محمد وسناء قرار محتمل جدا بشطب أحزاب عربية، ولذلك هناك حاجة للتوجه للرأي العام في إسرائيل، للرأي العام الدولي، في محاولة لإنتاج رأي عام ضاغط على المحكمة العليا قبل ما أنه يصل لها الموضوع، لأنه اللجنة المركزية تبعت الانتخابات أكيد راح تصادق على شطب أحزاب عربية، والمحكمة العليا تغيرت فيها ناس اليوم قضاة مختلفين عما كانوا في الماضي. ستتضمن هذه الوثيقة إشارة لأهمية احترام القانون، حق الأحزاب العربية بالمنافسة، خطورة نزع الشرعية عن القيادات العربية، حاجة المؤسسات المعنية للقيام بكل شيء لمنع التحريض والعنصرية ضد العرب إلى آخره. القسم الثاني، وهذا أخيرا محمد سناء مهم تسمعوه منيح، القسم الثاني قدم الدكتور ثابت أبو راس محاضرة وردوا عليه النواب المندوبين تبعون الأحزاب العربية، قدم مقترحات حول دور ومنطلقات عمل منتدى الكرمل اللي بنحكي عنه خلال فترة الانتخابات. في ورقة وطرح أشياء خطيرة جدا ثابت أبو راس بناء على نبش وتحقيقات وما يجري وراء الكواليس، بقول إنه في تحديين كبيرين. الأول إنه في شطب أكثر من كأبة عربية مثل الموحدة، بكل موحدة هي الأقرب أنها تشطب، والتجمع. والتحدي الثاني تراجع نسبة التصويت لدى العرب لعاملين أساسيين، أولا عدم وجود مشتركي وأن العرب بدهن مشتركي وربما يعاقبوا الأحزاب العربية، ثانيا ضغوط مستوطنين وزعران يوم الانتخابات لافتعال مواجهات داخل بلدات عربية، إشاعة جو إرهاب، وجود عدد كبير من أصحاب حق الاقتراع العرب خارج البلاد أو خارج بلداتهم. أجاب قصة اللد والرملي يتحدث عن مئات وأكثر، وفي طبعا خارج اللد والرملي في حالات أخرى اللي خرجوا بسبب الجو الإرهاب وسبب النزاعات الدموية، وهذول بسبب الخوف على حياتهم مش راح يرجعوا يمارسوا حق التصويت يوم الانتخابات، وهذا سيمس باحتمالات ممارسة العرب لحق التصويت. أخيرا دخول عصابات الإجرام على خط الانتخابات، وهذا يتكاتب مع تصريح نتنياهو وقرار الحكومة بالأمس. بقول دكتور ثابت أبو راس في هاي الورقة دخول عصابات الإجرام على الخط بغمزة أو إشارة سلطوية، افتعال مشاكل، إشاعة جو من الخوف، بالطمع طبعا بتشويش سير الانتخابات، سرقة صناديق، يتحدث عن احتمال سرقة صناديق، إطفاء التيار الكهربائي في المساء، حملة قمع سلطوية خبيثة باختصار للدافعية للتصويت لدى العرب. والحديث يتم حول هذا الموضوع ربما خلال هذا النهار محمد السناء نعود للحديث حول هذه القصة
1: مع ضرورة التحذير وديه يعني لكي يعني

0: يجب أن نحذر ولكن لا يجب أن نبالغ لكي لا نخوف الناس أيضا.
1: 100%
0: يعني ما بين في نهاية المطاف نحن طبعا ولكن يعني ما فيش حاجة نخوف الناس، ممكن يقطعوا الكهرباء ويقطعوا بالليل، نحن في نهاية المطاف أيضا مجتمع قادر ويمكن أن يواجه كل هذه الأمور، يجب التحضير لها بس بدون مبالغة.
1: لا طبعا أنا اختصرت لكل الوقت محمد وكل الحديث تتم، لأنه هذا كمان قاله دكتور صايبة براس حتى ننصفه، أشار لدور السلطات المحلية العربية، المجتمع المدني، وأن المجتمع العربي ناضج وقادر على أن يواجه التحديات، ما ينضغطش عليه وإلى آخره. المجتمع العربي كمل قادر ومقتدر أن يواجه هذه التحديات، له الحق وعليه أن يصارع ويناضل من أجل هذا الحق، لأن هذا يترتب عليه الكثير من الأمور.
0: دون شك نريد أن نشكرك جزيلا شكرا زميل وديع عوابدي.
2: شكرا جزيلا لك.
1: الله يصبحكم بالخير.
0: أنت شو رأيك سنة؟
2: أول شيء أنا مبسوطة أنه عم بتم طرح هذه القضايا للنقاش، أنه أخذ فعل اعتبار ما نبقى في موقع ردة الفعل محمد.
0: صحيح.
2: وإنما التخطيط المستقبل الاستراتيجي، يعني هذا هو المجتمع الحضاري السليم المعافى اللي بحاول، وإحنا بواقع يعني مخيف فعلا، واقع مقلق جدا. شفنا كل الكتابات اللي استعرضناها الصبح حتى في تقييمات إسرائيلية كان بالحري عند الحديث عننا، يعني كأقلية اللي عم بتعاني يعني في أسوأ ظروفها من كل الجوانب الاجتماعية والسياسية. بالتالي مهم وضع هذه الأمور، مهم نقاشها، مهم الحديث عن الحلول، عدم التخويف كما ذكرت، وبالتالي تكون في هناك جهوزية للتعامل مع هذه المواقف، كان على المستوى الدولي، كان على المستوى الداخلي في داخل المجتمع، أمام جهاز يعني السلطة والمؤسسات لمنع كل هذه الإشكاليات. لأنه بنهاية الأمر محمد هو يوم انتخابات واحد
0: طبعاً.
2: ممكن يقرر مصيرنا في الأربع سنوات القادمة إذا مش أكثر من هيك.
0: وعلى فكرة يعني بدي ربما نكشف هنا أنه هناك يعني جهات تنظيمية بدأت تتنظم وتتحضر، ليس فقط من المجتمع العربي إنما كذلك أيضا من جهات أخرى، يعني مهيئة للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات. فلذلك بالفعل دراسة الموضوع وطرحه ومناقشته الآن هو هام جدا.
2: نخرج إلى فاصل؟
0: يلا
2: نخرج إلى فاصل ونتابع.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490508000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
3: اختار طريقك، اختار ان جي. بتلبق لك، عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بان جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
4: قوليلي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
5: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
4: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
5: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
4: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة. قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادك اللي بيسوا

0: تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: خمسة وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
4: طيب، الآن إلى كل هذه التطورات السياسية لمن تبعها في الأيام الأخيرة، وكيف آلت الأمور إلى سحب عضو الكنيسة الدكتور سمير بن سعيد استقالته بالأمس بعد أن قدمها موقعة في وقت سابق. وانتقد بن سعيد خلال خطاب ألقاه في الكنيسة التعامل معه من قبل قيادة الحركة العربية للتغيير ورئيسها النائب أحمد الطيبي، وذلك عقب العدول عن الاستقالة. وطبعا كان قد أعلن أيضا بأنه ينضم إلى الجبهة تارك كان حزبه الحالي. دكتور سمير بن سعيد، صباح الخير.
3: صباح الخير.
5: صباح النور سناء، صباح النور محمد، صباح النور لكم ولجميع المستمعات والمستمعين.
3: أهلا بك دكتور سمير. يعني الكثير من التطورات يمكن القول عقب آخر حضور لك معنا، فيه أعلنت فعليا رغبتك التنافس على رئاسة العربية للتغيير، والسؤال هل هذا ما أدى إلى كل هذه الخطوات من جانبك وصولا إلى إعلانك بالأمس الانضمام إلى الجبهة؟
5: اولا يا سناء، هناك الكثير من المغالطات التي تدور وتنتشر، وانتم كصحفيين للاسف يعني للاسف الشديد يعني تسوقونها بشكل مغاير. حينما قلت في اذاعتكم ومعك انت ومحمد انني سوف اتنافس على
3: المقعد الاول،
5: واذكر ذلك تماما، وكان في صباح احد الايام قبل اسبوعين تقريبا، قلتها تعبيرا عن غضب لما شعرت به من المساحة الضيقة للترشح داخل الحركة العربية. هذا أولا. معنى ذلك
4: ما المغالطة دكتور؟ ما المغالطة في ذلك؟
5: معنى ذلك أنني لم أكن أقصد الترشح على المقعد الأول، معنى ذلك أنني كان هناك شعرت بضيق في التحرك الديمقراطي داخل الحزب، فلذلك قلت هذا التصريح. هذا أولا.
4: طيب، هذه ليست مغالطة، أنت أعلنت ذلك ربما تراجعت عن الموضوع، منطقي ممكن تصير، هذه ليست مغالطة.
5: لم أكون أقصد ذلك، أتراجع عن الموضوع.
4: طيب ممتاز، التوضيح جيد، تفضل.
5: نعم، هذا أولا. ثانيا أخي محمد، أيضا ما سؤالكم عدا ذلك؟
4: السؤال هو يعني خليني أسألك إياها بشكل أبسط من كل ذلك، من المنافسة والترشح في العربية للتغيير والرغبة بترشح على الأول أو الثاني أو الثالث بغض النظر، وصولا إلى تقديم الاستقالة ثم سحب هذه الاستقالة ثم الإعلان عن الانضمام إلى الجبهة، ما الذي حدث؟ احكي لنا بصراحة، من يتابع لربما لا يفهم دكتور، أو يعني يعتقد بأن هناك شيء في الخفاء أو في الكواليس، وضح لنا، لك المنصة والمنبر لكي توضح ما الذي مر به سمير بن سعيد في كل هذه الفترة وجعله يقوم بكل هذه الخطوات السياسية.
5: شوف أخي محمد، حتى أنت أيضا حينما تحدثت البارحة أيضا طلب بتوجيه وجهة نظر بتوضيح وجهة نظري، كل هذه الأمور اللي مرت علي خلال الأسبوع، هناك أشياء يريد الإنسان أن يحتفظ بها ويركز على ما هو أهم في المجتمع العربي. وأنا أرى أن محمد مجادلة وجميع الصحفيين، وسناء بكل تأكيد، وكل الصحفيين في الوسط العربي في البلاد في هذه الأيام لا يجب أن يركزوا على العناوين وعلى هذه الأشياء. العلم موضوع الاستقالات وموضوع سحب الاستقالة وموضوع فلان استقال، العضو انتقل من الحزب كذا إلى الحزب كذا، هذه أمور تحدث في التاريخ. مارغريت تاتشر المرأة الحديدية سنة 1990 حينما كان عمري 11 عاما وكنت أتابع منذ ذلك الوقت، استقالت. عزمي مشارك في 2007 قدم استقالته، زهير بهلول في 2019 قدم استقالته. خلال هذه الكنيسة الحالية الموجودة أكثر من 10 أعضاء كنيسة أو غيروا أماكنهم أو استقالوا.
3: دكتور سمير، لا داير في تقديم الاستقالة، لا يوجد هنا انتقاد على هذا القرار، وإنما محاولة استضاح الظروف التي أدت إلى كل هذه القرارات السياسية. نهاية الأمر أنت كنت يعني فترة قصيرة ولكن أثبت نفسك في الكنيسة يجب القول، ومن جهة أخرى نحاول أن نفهم رؤيتك يعني خطواتك المستقبلية من باب الاحترام لهذا المكان.
5: أول شيء بصفتي كشاب، ومثلما أنت قلتي والأرقام تثبت ذلك، بأنني في العمل البرلماني كنت الأول لأشهر عديدة، وبأنني حاولت بقدر الإمكان أنا والمكتب الموجود معي، مكتبي الشباب اللي كان

0: ألا نسمح لهذه الخلافات البسيطة والمساحة الحقيقية من النقاش داخل الأحزاب أن تطغى على نقاشاتنا. أنا ما أقوله الآن أقوله لكم وبكل وضوح، أنا أريد أن نرفع نسبة التصويت في الوسط العربي وأن نترك كل هذه الأمور من ورائنا. نريد أن نتقدم، نريد أن يكون هناك تمثيل عادل ومشرف لكل المناطق، مش المناطق، أنا لا أحب المناطقية، لكل القضايا. النقب قضية كبيرة جدا يجب أن تمثل داخل هذه الأحزاب الثلاثة. طيب. مهمين.
1: ممتاز. ولكن لكي نحسم هذا الموضوع والجدل ونطوي هذه الصفحة دكتور، وننتقل للحديث معك عن مستقبلك السياسي أيضا وليس فقط يعني موضوع الأحزاب وانتقل واستقال وما إلى ذلك، أريد أن أعرض وجهة نظر أخرى نستمع إليها من داخل جهات في الحركة العربية للتغيير. هناك من يقول بأن دكتور سمير بن سعيد كان قد تأخر في دخوله إلى الكنيسة بسبب مماطلات واتفاقات مثلا مع جهات في الجبهة، ثم دخل أعجب بالكنيسة وأثبت نفسه ما إلى ذلك وأراد أن يحصل على المقعد الثاني، وحين لم يجد بأن هناك يعني تعهد له بذلك بدأ يقوم بكل هذه الخطوات. هناك جهات في العربية للتغيير وصفت ما تقوم به بالابتزاز السياسي، أريد أن تقدم ردا على هذا لكي نطوي هذه الصفحة.
0: أول شيء هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. حينما تأخرت، نعم تأخرت وأعترف بذلك، كان ذلك لأسباب شخصية وأنتم تعرفونها، لا أريد التفصيل بها. الجبهة لم يكن لها علاقة بذلك الأمر إطلاقا. في اللحظة التي رأيت فيها أنه نعم يكفي هنا يجب أن أدخل، دخلت إلى الكنيسة وقمت بالتناوب وبعد ذلك قمت بعملي على أكمل وجه. الآن هل الكنيسة مكان يحبه الجميع؟ لا بالتأكيد لا، أنا قمت بعملي على أكمل وجه وكنت لا أنام ليل ولا أرى عائلتي إطلاقا. الآن الكلام عن التحصين، الكلام عن المقعد الأول، الكلام عن كل هذه الأمور، لا، أنا رأيت أن هناك بعض الأخطاء التي حدثت وأدت في هذا اليوم إلى تعثر المفاوضات بشكل كبير جدا. هنا كان عتبي شديد، وأنه إحنا اليوم يعني قبل يومين نتكلم عن أن هناك تعثر في المفاوضات وأن هناك تجاذبات في ترتيب المقاعد، ولو كان سمع رأيي في هذا الأمر وفي هذه النقطة لكان الأمر تم حله قبل شهر من الآن.
1: طيب.
0: هذا كل ما أثار.
2: إيش كان رأيك في الموضوع قبل شهر ولو أخذوه في عين الاعتبار كان حل الإشكاليات؟
0: شوفي يا سنة، يفضل إنه الإنسان الذي يحترم نفسه، أنا عاتبت البارحة وعاتبت من على منصة الكنيسة، عاتبت سياسيا ولم أعاتب اجتماعيا. اليوم حتى محمد مجادل امبارح صراحة يعني أنا لما شفت اللي كاتبه محمد مجادل استغربت بشكل كبير جدا، هجوم كبير جدا من أغلب المواقع الموجودة في البلاد على هذه الخطوة.
1: يا دكتور لأن الواحد مش فاهم يعني أنت كمية الخطوات اللي اتخذتها المتناقضة كانت غريبة جدا، بس اسمح لي أسألك سؤال لكي نوضح ذلك. يعني أنت بالأمس أعلنت انضمامك للجبهة، حتى هذه اللحظة الجبهة لم تعلن هل قبلت هذا الانضمام، هل رفضت هذا الانضمام، لذلك هناك من ينتقدك يقول يعني وكأن هذه الخطوات كلها خطوات عشوائية. أريد أن أسألك، هل تلقيت وعد من الجبهة بأنك ستنضم للجبهة؟
0: أول شيء بالنسبة لطلب الانتساب، أول شيء بالنسبة لمسألة الانضمام للجبهة، مسألة غريب سيف اتصلوا بي بناء على رغبة الدكتور أحمد الطيبي، طلب منهم أن يتصلوا بسمير بن سعيد من أجل عدوله على الاستقالة. لو كان دخل الأخ عادل سيف أبو سلمان، إنسان محترم وطيب ورجل أصيل، والبارح رأيته في الكنيسة صدفة، لو كان دخل لم يستقيل حتى نهاية الدورة البرلمانية. هكذا أنا أشعر، هكذا هو تحليلي صراحة. أنا ما كان بهمني مين يدخل بعدي، غالب سيف، اعتماد قعدان، لم يكن يهمني كثيرا. لا. لماذا؟ لأنه أنا في نهاية الأمر تركت الجمل بما حمل وذهبت وغادرت. ولكن في اللحظة التي توجه لي العقلاء والإخوة في الجبهة قالوا لي ربما تحدث مشكلة، ربما
1: طيب. يتأخر دكتور بقي معنا دقيقة
0: أريد أكمل الجملة. تفضل. ربما يتأخر لك هذا غالب سيف في التنازل عن مقعده وما إلى ذلك، كل هذه الإشكاليات، ربما تحدث مشكلة في الميزانية. أثرت أنه أنا أعود عن الاستقالة. الآن عودتي عن الاستقالة ما معناها يا محمد؟ ما معناها؟ وحتى استقالتي غير الموقع على اللي بيفهم أنه بيعرف أنه هاي خطوة محترمة وكريمة من الأخ سمير، أنه تعالوا شاركوا في الأفكار واسمعوا منه وتعالوا نقدم في المفاوضات.
1: طيب ممتاز. لأنه بقي لدينا
0: بالنسبة للعودة عن الاستقالة، هذه أولا ضمنت إحدى المغالطات التي أنت وضعتها على صفحتك وأنا اقترحت عليك.
1: يا دكتور أنت قلت لأنك تراجعت عن الاستقالة. طيب ولكن يعني فقط لكي نجمل هذا النقاش بقيت لدينا دقيقة.
0: أريد الجملة اللي تقولها مهمة جدا.
1: تفضل.
0: بالنسبة لمسألة الميزانية لا أحد يتحدث في ذلك الموضوع. الميزانية بعودتي من الاستقالة هي محفوظة للحركة العربية للتغيير.
1: طيب.
0: لا نقاش فيه.
1: والله يا دكتور هذا مش هام من الناس.
0: من ورانا.
1: والله مش هام من الناس. تمويل وما يعني مقاعد وما إلى ذلك.

0: بدنا نسألك بدقيقة ما تبقى لنا، لأنه أنت دخلت إلى الكنيست في الحركة العربية للتغيير ورئيسها النائب أحمد الطيبي وأنت عاتبته، لو كان يستمع عليك الآن عبر هذه المنصة وكذلك أيضا الجمهور، هل هناك كلمة تريد أن توجهها للنائب أحمد الطيبي الذي أعلنت بالأمس يعني انتقادك لما قام به وانفصالك عن الحركة العربية للتغيير؟
1: أخي محمد، أقولها بكل وضوح وبكل صراحة، الدكتور أحمد الطيبي قامة سياسية مرموقة محترمة جدا، أنا شخصيا أقدرها وأحترمها على الصعيد الشخصي، ولكن توقعت أن تكون أمالي وتطلعاتي على الصعيد السياسي أكبر من ذلك. هذا عتاب الإبن لأبيه، تمام، وهذا الموضوع لا يستحق أن يأخذ هذه المساحة الكبيرة من النقاش. لا. أنت بما أنك رجل سياسي محترم،
0: أنا رجل إعلام،
1: الموضوع الذي يجب أن يأخذ الآن المساحة فيه، أطالبكم أنتم كصحفيين في المرة وفي الأيام القادمة كيف نعيد اللحمة وكيف نسرع الخطى من أجل إقامة القائمة.
0: نقبل هذا الطلب ونشكرك جزيل الشكر. دكتور سمير بن سعيد، عضو الكنيست، نريد أن نشكرك جزيل الشكر. نقول عضو الكنيست عن الجبهة العربية للتغيير.
1: في نقطة أخيرة أنت سألتني عنها،
0: باقتضاب
1: البارح تواصل معي الأخ أمجد الشبيطة مساء ورحب بالطلب المبدئي الذي كان طلبا مبدئيا، ورحب ب في الجبهة على أن يدرس الأمر وفق الخطوات القانونية اللازمة.
2: أشكرك جزيل الشكر، طبعا سنتابع هذه القضية معك دكتور سمير بن سعيد، شكرا جزيلا لك، وطبعا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك.
0: إذن سمير بن سعيد بعد العدول عن استقالته، لم أكن أقصد الترشح على المقعد الأول حينما صرح ذلك في راديو الناس، أحمد الطيبي هو قامة سياسية مرموقة جدا، ولكن تطلعاتي وأمالي كانت أكبر من ذلك في العربية للتغيير، والجبهة رحبت مبدئيا بطلب انضمامي إليهم. إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس، لا تذهبوا بعيدا.
3: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
4: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
3: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
5: ماما، وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
6: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
7: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي، تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
9: إيروكا يعني أوبتيكا.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
12: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، 1 يساوي 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
13: أحذية زاهي صليبة مع
14: خطوة، خاضع لشروط الحملة.
15: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة، مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007، مركز الناصرة للتأهيل، جانتاسيا الناصرة.

0: بالتزامن مع استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، لبنان وإسرائيل تتفقان على البدء بانسحاب تجريبي من جنوب لبنان وتوسيع المفاوضات.
1: الحكومة تصادق رسميا على إشراك الشباك في مكافحة الجريمة بطلب من بنغفير، وتقتطع ميزانيات من المجتمع العربي لصالح هذا القرار الجدلي.
0: وليلة من المفاجآت في المونديال، ميسي يحمل الأرجنتين معه إلى نهائي كأس العالم متفوقا على إنجلترا في مباراة لم تخلو من الإثارة والترقب.
1: إلى هذه القضية المستهجنة يمكن القول التي نتابعها منذ فترة، أعلنت الحكومة بالأمس المصادقة رسميا على قرار إشراك الشباك في مكافحة الإجرام بالمجتمع العربي بطلب من الوزيرين إيتمار بنغفير وماي غولان، ويشمل هذا القرار اقتطاع ميزانيات مخصصة للمجتمع العربي بقيمة نصف مليار شيكل كخطوة أولى. للحديث حول مشمل هذه التطورات ينضم إلينا رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس. صباح الخير.
2: صباح الخير سناء، صباح الخير محمد، صباح الخير لكل الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك دكتور منصور، يعني لو توضح لنا بداية الجدول الزمني المرتقب لبدء سريان هذا القرار، وهل لازال بالإمكان الاعتراض عليه بالمسار القضائي لأسباب جوهرية وإجرائية من بين طبعا الاستعجال في هذا القرار يوم قبل حل الكنيست؟
2: بداية دعينا نوضح ما هو هذا القرار.
1: تفضل.
2: يعني ما تفضلتم به أو ما كتب أيضا في الخبر اللي صدر من مكتب رئيس الحكومة أن هنالك قرار بإشراك الشباك في عمليات مكافحة العنف والجريمة، وهذا غير صحيح. أنا صلي 4 سنوات أشرح وأقول إنه لا يمكن أن يكون هنالك قرار في هذا الاتجاه، لأن القانون لا يسمح للشباك بالتدخل في هذه القضايا ولم يتغير هذا القانون. طيب ما الذي حدث بالأمس؟ العنوان الذي يجسد ما حدث بالأمس هو أن الحكومة تقتطع 497 مليون شيكل من ميزانيات المجتمع العربي. هذا هو الموضوع وهذا هو
0: هذا هو القرار دكتور، صحيح؟
2: هذا هو القرار. الآن إشراك الشباك في مكافحة العنف والجريمة لا يوجد له أي قاعدة قانونية. ما هو الموجود؟ الموجود هو تمويل لنشاطات الشباك في مجال الأمن الجاري، يعني مسموت بتحون شتيف خلينا نسميها. يعني هاي قضايا اللي الشباك يقوم فيها بشكل عام وضعت تحتي عنوان مكافحة العنف والجريمة حتى يبرروا اقتطاع هذا المبلغ. كذلك على فكرة مش بس الشباك، الشرطة أخذت 132 مليون و600 ألف شيكل. أيضا إقامة وحدة مكافحة العنف والجريمة، يا عمي أكم مرة بدكم تقيموا هاي الوحدة؟ أكم مرة؟ أيضا لا يوجد أي شيء جديد أخرى مرة. نحن نتوقع من حكومة بعد 4 سنوات عندما تريد أن تتخذ قرار في مجال مكافحة العنف والجريمة هنالك خطوات عملية يجب اتخاذ القرار فيها تضرب ظاهرة العنف والجريمة والمجموعات الإجرامية في الصميم، تضرب في الصميم، تعتقل، تقيد الحركة، تضرب العمليات الاقتصادية والمالية لهذه المجموعات. يعني في شغلات اللي يمكن أن تقوم بها الحكومة وأن تتخذ قرار بها، أن توفر منظومة أمنية محلية في كل بلد عربي، وهي إلها معنى. يعني إحنا عارفين يا محمد وسناء شو لازم يتسوى من أجل مكافحة العنف والجريمة. أنا شخصيا
0: طب دعني أسألك،
2: اشتغلت بهذا الموضوع، قرار الحكومي ليس له علاقة،
0: ولذلك
2: أريد أن أسألك، مكافحة العنف والجريمة له علاقة في اقتطاع 500 مليون شيكل من ميزانيات المجتمع العربي.
0: يعني كل ما رأيناه بالأمس دكتور، لكي نوضح ذلك للناس، لأنه في ناس صحية تصبح متفائلة أيضا أنه يعني يلا هاي الشباك دخل بده يكافح العنف والجريمة الآن، كل ما رأيناه بالأمس هو باختصار كما تقول أن تمثيلية واحدة واضحة فقط من أجل سرقة هذه الميزانيات من المجتمع العربي تحت مسمى بأنها ستنقل الآن

0: شباك لمكافحة الجريمة.
1: أشكرك محمد على كلمة التوصيف اللي الآن قلته. سرقة امبارح ماي جولان وزيرة المساواة الاجتماعية، شو تعقيبها في الخبر اللي صدر من مكتب رئيس الحكومة؟ إنه أخيرا نجحت وفي منع وصول هذه الأموال للمجتمع العربي. طبعا هي بحجة بتقول منع وصول الأموال للمجموعات الإجرامية. أنا في اعتقادي إنه
2: هي بتشوف المجتمع العربي والمجموعات
1: بتعتقدنا إحنا كنا مجموعات إجرامية.
2: صحيح.
1: فافتخرت بهذا الامر. هي وزيره مساواه اجتماعيه
0: بدل دكتور مدسوق. هي طبعا اللي مهرب امها من غرفه التحقيقات بخلافا للقانون، تحكي عن منظمات الاجرام.
2: دكتور مدسوق، يبقى السؤال اذا في هذه المرحله شو فرص يعني تحقيق ذلك في هذه المرحله؟ هل ممكن صد ذلك الى حين؟ يعني احنا في فتره انتخابات، بكره طالعه الكنيست الاجازه، هل في قيمه لمثل هذا القرار الحكومي اصلا؟
1: على مستوى مكافحة العنف والجريمة فيش له قيمة عملية.
2: الاقتطاع، نتحدث عن الاقتطاع
1: بكل ألم. على المستوى القانوني، هل هذا القرار يمكن أن يمر؟ شوف، المحكمة العليا لا تتدخل في القضايا أولويات الحكومة في الجانب المالي حقيقة. يعني في أمور اللي هي لها بعد، يعني بعد قيمي، بعد ديمقراطي، بعد قانوني، ولكن هذا الموضوع يجب أن يفحص. هل يمكن أن نوقف هذا القرار في الجانب القانوني؟ أشك في ذلك، ولكن هذا للمتخصصين. أما بالنسبة لنا كمجتمع عربي وكقيادات عربية، مرة أخرى يجب أن نمتلك، ونحن نمتلك، أنا أقولها بالفم الملآن، نحن نمتلك خطة لمكافحة العنف والجريمة متقدمة على الخطة التي كانت. نحن بحاجة إلى إرادة سياسية في المرحلة القادمة، حكومة جديدة بعد الانتخابات نستطيع من خلالها أن نفرض من يكون وزير أمن قومي، وما هي الخطة التي يعمل بها، وما هي الموارد التي توضع في هذه الخطة.
0: هذه الخطة دكتور التي تتحدث عنها تشمل ولا لا تشمل إدخال الشباك لمكافحة الجريمة؟
1: هنالك أمور يمكن أن يقوم بها الشباك بشكل واضح وصريح. على فكرة السنة الماضية أخذوا 100 مليون شيكل، ماذا فعلوا بهذا الأمر؟ العنف الجريمي عم بيزيد. أنا مرة أخرى أتحدث من جانب ليس فقط سياسي ولكن جانب مهني. متى يتحرك الشباك في هذا الجانب؟ يتحرك وفق القانون إذا هنالك قضايا تتعلق في النظام العام للحكم، شخصيات تتبع للنظام العام، رئيس مجلس، رئيس بلدية، بإذن من المستشار القضائي للحكومة، وإلى قدر معين بيوصلوا، على فكرة مرات بيوصلوا لتحليل عناصر الجريمة بيسلموها للشرطة، وفي الشرطة بيظلوا إيش الأمر عند نفس النقطة واقف. في أكثر من قضية أنا هذا الموضوع تبعته. أنا في اعتقادي يا محمد السنة يمكن أن تمكن الشرطة بسياسات صحيحة، بأدوات صحيحة، بموارد صحيحة، بمتابعة صحيحة، يمكن أن تمكن الشرطة من القيام بدورها في هذا الموضوع وتحقيق نتائج ملموسة من الشهر الأول لحكومة جديدة.
2: طيب.
1: من الشهر
2: الأول. دعنا إذا نتحدث عن هذه الحكومة الجديدة دكتور منصور، لأنه يعني ندخل الآن كما ذكرنا كل مسألة الإجازة الانتخابية وانطلاق الحملات الانتخابية عما قريب، وخاصة ونحن نرى تحولات ما في الأيام الأخيرة في الخارطة السياسية تنبئ بفرص آيزنكوت تولي رئاسة الحكومة المقبلة. بالسابق نحن نتذكر كانت هناك مقابلة مع آيزنكوت وذكر بأنه ممكن اللجوء للأحزاب العربية تحديدا أنتم طبعا في حال لم يحرز 61 مقعدا. طبعا هناك تحركات أخرى تتحدث عن شاس وإمكانية دعمها لهذا الائتلاف في قيادة بقيادة آيزنكوت، ولكن على فرض يعني هناك خيارات مختلفة لدى آيزنكوت، هل بدأت اتصالات من جانبهم معكم، ربما من جانبكم مع آيزنكوت لجس النبض على الأقل، خاصة وأنت تتحدث عن يعني خطط حكومية هامة للمجتمع العربي في هذا الإطار؟ وشو توقعاتك بهذا الصدد؟ هل في يعني هناك فرص لأنك تكونوا داخل هذه الحكومة؟
1: الفرص كبيرة جدا أن نستبدل حكومة نتنياهو سموتريتش وبن غفير العنصرية بحكومة تغيير بشراكة عربية فيها، ولكن كل الإجراءات السياسية في هذا الموضوع، هذا موضوع ليس للحديث في الإعلام.
0: أي هذا أنا ما كان ليس الحديث
2: في طرف ثاني بده شياته يحكي
0: مش عارف الطرف الثاني ولا هو يعني طيب نرفع من جديد الاتصال دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة يعني بس خليك مش الحديث في الإعلام انقطع الاتصال
2: سبحان الله
0: يعني مثير للاهتمام بالتوقيت في هذا الجانب
2: لا بس بدنا الجواب
0: احنا لا طبعا
2: مش يعني قاعدين
0: مش رح نتنازل عن الجواب هيو معنا من جديد

0: دكتور منصور عباس. يعني بس قلت هذا ليس الحديث اللي ألم قطع الاتصال، مش عارف هو قطع من عندك حدا قطعه وأنا ما خصني.
1: الله أعلم.
2: مرة أخرى فرصنا كقائمة عربية موحدة أن نكون كتلة مكملة للائتلاف القادم وتقوم حكومة تغيير ونستبدل حكومة نتنياهو. الفرص كبيرة حتى من ناحية الأرقام، المعارضة تحصل على 58-59 حتى بالأمس 60-61. القائمة العربية موحدة قوتها مشهود لها، نحتاج 7 مقاعد في الحد الأدنى حتى نكون كتلة مكملة، وساعتها بتشكل ائتلاف ب65 مقعد، 64 مقعد تكون حكومة وائتلاف مستقر.
1: طيب دكتور منصور، عشان ما نحكي بس يعني نظريا، احنا بنحكي اليوم عن واقع جديد 3 أشهر قبل الانتخابات، أيزنكوت يتصدر يعني فرص النجاح في تشكيل مثل هذه القائمة، ونحن نتذكر بأنه أيزنكوت كان قد وضع شرطا قبول الخدمة الإجبارية العسكرية والوطنية لأي طرف من شأنه أن يدخل هذه الحكومة. شو موقفكم من هذا الموضوع في حال يعني اشترطوا لدخولكم مثل هذا الائتلاف؟
2: ما هو إحنا يا سنة، هاي قضايا كل حزب لديه أولويات، لديه خطط، لديه برامج، لديه عناوين يضعها على الطاولة، وبعد ذلك في مفاوضات وفي حديث. فيما في هذا الموضوع بدون علاقة لا لأيزنكوت ولا لنفتالي بنت ولا لحكومة، إحنا كمجتمع عربي، هذا موضوع أخرى مرة بده ينفتح، إحنا كمجتمع عربي يجب أن نحدد ما الذي نحن نريده. وأنا ألخصها بجملة واحدة ولكن طويلة شوي. نعم، نحن نحتاج كمجتمع عربي أن نصيغ برنامج خاص بنا، عربي بحت، مدني لا عسكري ولا أمني، طوعي وليس إلزامي، في قضايانا الاجتماعية الحارقة، فيما ينفع مجتمعنا العربي، أن نصيغ مشروعنا الخاص فينا في مجال الخدمة التطوعية الاجتماعية وغير ذلك، فيما يخدم قضايانا كمجتمع عربي. هل يجب أن تكون في معزل عن يعني البعد السياسي كدولة إسرائيل أو كذا؟ لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر. يعني إذا بدي يكون الأمر تطوع اجتماعي عادي، أي جمعية بتقوم في هذا الأمر. نحن نريد أن نصيغ مشروع وحدوي من خلال اتفاق كل المركباتنا في لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء، وأن يكون شيء اللي هو تحت الإدارة والمراقبة العربية بدون علاقة بفلان أو علان. هذا موقف متقدم. نعم، هذا على فكرة موقف قديم، يعني لجنة الرؤساء في 2014 عندها برنامج جيد في هذا الموضوع، ولجنة المتابعة والرؤساء قبل 2 بدأوا في هذا الجهد في صياغة هذا الاتجاه، وهنالك أوراق كتبت وأفكار وضعت.
0: طيب،
2: يعني إحنا مش غريبين في هذا.
1: يعني
2: أنت
1: بتأكد أنه في حال تم طرح هذا الموضوع ستلجأ من نهاية الأمر إلى الجهات التمثيلية في المجتمع العربي من أجل أن يكون هناك إجماع؟
2: إحنا لجأنا سنة.
1: لجأنا وستلجأون في حال كنتم جزء من هذا الائتلاف.
2: طيب دكتور، نحن لجأنا وقلنا للإخوة في لجنة المتابعة هذا الموضوع يجب أن نأتي به إلى طاولة لجنة المتابعة، نضع على الطاولة، نشرح من كل الزوايا، يكون لنا موقف وحدوي فيه، ونحن الذين نذهب ومع اقتراح متكامل.
0: طيب،
2: حتى نستطيع أن نحصن مجتمعنا العربي، نعزز قيم التطوع والعطاء في داخل مجتمعنا العربي في القضايا اللي تعنينا، ويحصل أبنائنا وبناتنا الشباب أيضا الفرص الكامنة في هذا الموضوع. تنسيش المسألة ليست مسألة هي عطاء من جهة وخدمة من جهة، ولكن في حقوق يتم إعطائها لأبنائنا وبناتنا اللي بيشاركوا في هذا البرنامج.
0: حتى ذلك الحين، حتى ذلك الحين سنتحدث عن الموضوع دكتور، ولكن دعني أسألك يعني بما أن هناك ما هو أقرب أيضا، يعني بعد قليل كمان شهر تقريبا يعني سيتم تقديم القوائم. هل حسمتم؟
2: شهرين يا محمد، شهرين،
0: شهر وشوي بخلص بتكون تتفقوا.
2: 7-9
0: فاحنا صرنا 16-7 اليوم احنا، صحيح. طيب يعني في وقت، شايفك معناها مش مستعجل.
2: لا، انا في اعتقادي هذا الموضوع الاستعجال فيه دخل الاحزاب العربية الى ورطة كبيرة جدا. يعني الاحزاب الوحيدة اللي قامت بانتخابات تمهيدية هو حزب الجبهة وحزب التجمع، ولا اي حزب سياسي آخر لا حزب الليكود. الديمقراطيين عندهم انتخابات أخرى أسبوع أظن أو أسبوعين.
0: نتنياهو بده يلغي على
2: لا نتنياهو فيه بـ4-9 أظن وباقي الأحزاب مرة أخرى. هو إيش الإشكالية اللي موجودة

0: الآن أحزاب العربية جبهة والتجمع شكلوا القائمة الخاصة فيهن، وهذه في حد ذاتها عملت ورطة في تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. لذلك مرات أنت بتشوف الاستعجال، عدم دراسة الأمور وعدم التأني فيها بتورطنا في مشاكل بصير صعب حلها. لذلك أنا بقول مرة أخرى، شوف القائمة العربية الموحدة قالت إنه إحنا الانتخابات التمهيدية بعد الخروج إعلان الانتخابات النهائي، وفقط هذا الأسبوع تم الاتفاق النهائي إنه الانتخابات في 27/10 في موعدها الرسمي.
1: ممتاز، ولذلك أريد أن أسألك، هل حسمتم في القائمة العربية الموحدة موقفكم من الترشح بقائمة مستقلة وليس ضمن أي قائمة مشتركة أخرى، لا ثلاثية ولا رباعية ولا أي شيء آخر؟
0: أنا بدي أرجعك لل 2021 لما كانت قائمة مشتركة، اقترحنا على الإخوة في الأحزاب الثلاثي الحفاظ على القائمة الواحدة بنهجين، ورفض هذا الاقتراح. أعلنوا يومتها عن قيام المشترك الثلاثية وإحنا كأنه انفصلنا. إحنا ما انفصلنا
1: دكتور، رجعتنا 2021 ليش؟
0: لا خلينا. انت ترجع لل 2026 2026 آخر اجتماع كان بيننا في سخنين بحضور رؤساء المجالس، وأيضا بعدها مباشرة الجبهة والتجمع والعربي للتغيير أعلنوا الذهاب في قائمة مشتركة ثلاثية.
1: يا دكتور جاوب، سألتك سؤال بسيط، جاوبني بنعم أو لا. على فكرة يعني مجبور أقول لك لأنه كل من يسمع علينا أيضا، وأنا سمعت ذلك كثيرا،
0: مع أني رأيهم بظل هن يتهموا القائمة العربية.
1: لا ما هو بسألوك بالإعلام العبري، بسألوك بالإعلام العبري، بدك تروح معهم بتقول لهم لا ببساطة، بنسألك بالإعلام العبري الجواب بيكون طويل.
0: لا يا محمد، الله أنت شوف يا محمد، كل واحد بيقدر يحكي هذا الكلام إلا محمد مجادلي.
1: سألوك هل ستذهب معهم؟ قلت لهم بدهم يخونوني، بدهم يكفروني، مش عارف إيش، فلذلك لا أريد الذهاب معهم.
0: يا محمد ما هو في العربي بقول بيخونوني بيكسروني.
1: طيب
0: وأنا قلت إنه اتخذوا قرار في خوض الانتخابات في قائمة مشتركة. طب الآن أنا بقدر أستغل هذا الأمر وأهاجمهن وأقول هن اتخذوا قرار بشق الصف، ولكن أنا لا أقول بذلك. أقول دعنا نعطي فرصة للأحزاب الثلاثة إنه تجتمع وتتفق بين بعضها البعض، وبعد ذلك نأتي في القائمة المشتركة مع القائمة الموحدة نجلس، إما أن نتفق في لقائمة واحدة ويمكن نسميها تسمية جديدة، أو إنه منتفق على فائض أصوات بين القائمتين. بعد قدامنا شهرين،
1: يعني الباب ما زال مفتوحا من قبل القائمة العربية الموحدة بعد تشكيل الثلاثية كما تقول أنت لإعادة النقاش حول الرباعية.
0: أنا إيش بدأنا الحديث في هذا الجانب يا محمد؟
1: والله طيبت معك يا دكتور، إذا ما قل لي نعم أو لا.
0: استعجال استعجال الأحزاب العربية والرطهن يا محمد.
1: طيب
0: وأنا أقول مرة أخرى، وإنت بتعرف وسناء وكل اللي بتابعوا المشهد السياسي، المشهد السياسي ما زال يتبلور في إسرائيل، ولذلك القرار الحكيم يجب أن يتخذ في المرحلة الأخيرة قبل تقديم القوائم لهذا الاتجاه أو لذاك الاتجاه. يجب أن يكون قرارنا واضح وصريح. إحنا بالنسبة لنا كقائمة عربية موحدة، البوصلة التي توجهنا في هذا الموضوع ما هي فرصنا في أن نستبدل حكومة نتنياهو سموتريتش وبن غفير العنصرية بحكومة تغيير نكون شركاء فيها. اللي بيساعدنا على تحقيق هذا الهدف نمشي فيه معه، اللي بيساعدناش هو في طريق وإحنا في طريق. نقطة سطر جديد.
2: طيب وصلت الفكرة، يعني الكثير من الأسئلة الفرعية التي يمكن عرضها، ولكن يبدو أنك لست جاهزا كما العادة بأن توفر لنا الإجابات كاملة في هذه المرحلة.
0: يعني هذا الإجابات اللي تناسب المرحلة اللي إحنا موجودين فيها يا جماعة.
2: بس الناس عم تستنى كمان دكتور منصور تسمع.
0: لا ما هو إحنا قادة يعني ما هو الناس بدها مننا إنه نتخذ القرار السياسي الصح. طب يا عمي إحنا مش في مرحلة الآن اللي ناجي نقول نهائيا 100% ما فيش قائمة واحدة، أو نقول 100% رايحين على قائمة واحدة. يا إخوي الوقت هو جزء من علاج هذه الحالة، هو جزء من نضوج القرار الحكيم والصحيح والمسؤول. متى سنفهم هذه القضية؟ على فكرة أنتوا لاحظين قرار مثلا التوحيد بين نفتالي بنت وبين يائير لبيد، لما صار الناس كثير هللت وحكت هذا الكلام. طب اليوم شوف الواقع السياسي اللي هني موجودين فيه يا جماعة. مرة أخرى أحيانا الظروف لا تكون ناضجة لأن يتخذ القرار في هذا الاتجاه وذاك الاتجاه. يعني هذا ليس تهرب من جواب ولا تهرب من اتخاذ قرار. أنا أحب إشي علي أتخذ قرارات، أما كل قرار إذا بيتخذ في غير بعدين ما لم تكتمل الظروف، لم تكتمل الأحوال، ممكن يكون قرار خاطئ ندفع ثمنه أربع سنوات.
2: طيب. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات، رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: يعني بدي أقول شيء واحد سنة في ال يعني بعيد عن كل النقاشات السياسية، هناك في هاي الجزئية فقط مش في جزئيات أخرى، لكن في هذه الجزئية على الأقل يعني هناك يعني شيء من المنطق حكمة. شيء من المنطق والحكمة أحيانا، أنه على الأقل اتخاذ القرارات النهائية من كل الأحزاب يعني يجب أن يكون مدروسا بشكل يعني مدروس بشكل أعمق، مش بس يلا يا جماعة بدنا نطلع ونتفق. هناك حاجة أيضا للتروي في بعض الأحيان،
2: هو عموما بالسياسة هذا واضح تماما. بصرف مرات محمد يعني في الواقع تبعنا كفلسطينيين بهالبلاد وكل الأربع سنوات السيئة اللي مرقناها هون بشكل عام، يعني أعتقد مرات في ضرورة لموقف أخلاقي أن يقال، حتى لو أنه صحيح. ممكن يخسرك بعد السيناريوهات اللي ممكن تستفيد منها بنهاية الأمر. مش كل شيء هو مش كل شيء يعني يتلخص في مسألة التأثير واللي هو بحد ذاته هام أنا لا أقلل صحيح. من قيمته طبعا، ولكن بالمقابل كذلك الموقف الأساسي الأخلاقي السياسي يعني لابد أن يقال يعني في هذا الإطار.
1: بس أنا باعتقادي يعني الأهم في هذا الحديث مع نائب منصور عباس، وأنه ما زال يبقي الباب مفتوحا
2: يعني أمام على الأقل في الإعلام العربي.
1: على فكرة يعني صح، لأنه صح. في الإعلام العربي
2: الرهان هو على أوراق أخرى، الرهان هو على أحزاب أخرى، على
1: الآن ممكن أفهم أنه أنت تخاطب فئات أخرى صحيح. هذا ممتاز كله تمام، ولكن على الأقل يعني الموقف المبدأ يجب أن يكون واحدا، هو أن الباب ما زال مفتوحا أمام العودة لقائمة مشتركة رباعية. هذا ما سمعناه على الأقل، هذا ما يعني يفهم من هذا الحديث. طيب إلى فصل قصير ونعود بعد هذا الفصل لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
4: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية. إيروكا يعني
5: أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
8: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
7: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
8: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقك، مصاري اكسبريس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
2: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
3: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
6: إلى القضايا الدولية الآن والإقليمية، اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان خلال محادثات عقدت في روما على مسار لتطبيق المناطق التجريبية لانسحاب الجيش الإسرائيلي منها واستبداله بالجيش اللبناني. وقالت مصادر إسرائيلية وأمريكية أن المحادثات ستستمر حتى التوصل إلى اتفاق شامل للسلام بين إسرائيل ولبنان. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية الكاتب والصحفي الفلسطيني المقيم في لبنان السيد عبد معروف. صباح الخير أستاذ عبد.
7: صباح الخير لكم وشكرا للاستضافة.
6: أهلا بك أستاذ عبد. بداية تقييمك لهذه الجولة السادسة من المحادثات التي انتهت بالأمس في روما، وإلى أي مدى يمكن اعتبارها مرضية بالنسبة للبنان برأيك؟
7: بالحقيقة أبدأ الجانب اللبناني الرسمي ارتياحه لنتائج المفاوضات أو الجولة السادسة من المفاوضات التي عقدت في روما، باعتبار لماذا؟ باعتبار أن هذه الجولة أدت إلى نتائج ملموسة، يعني ستكون بداية لتنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن خلال الجولات الخمسة الماضية. وبالتالي لبنان أبدأ هذا الارتياح، والواضح أن تعميم الارتياح عما مختلف الأوساط اللبنانية عدا أطراف محددة، لأنه أقر بدء عملية تنفيذ المناطق التجريبية أو المناطق النموذجية كما سيطلق عليها لبنان أو كما يطلق عليها لبنان، باعتبار أنك عملا ميدانيا من أجل تنفيذ الاتفاق. وبالتالي هو لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي تكون هناك نتائج عملية ملموسة سريعة، عادة عبر المسار الفلسطيني عبر المسار المصري كانت هناك مماطرة إسرائيلية وعملية تسويف، لكن المخاوف اللبنانية ويجب علينا أن نقرها الآن بأن هناك مخاوف لبنانية من أن يكون هذا العمل الميداني الآن أو الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية هي أولى ونهائية، وبالتالي أن يخضع لبنان مرة أخرى كما خضع الجانب الفلسطيني أو الجانب المصري إلى مماطلة في عملية التسويف. لكن هناك ارتياح لبناني واضح في نتائج الجولة السادسة في روما، بسبب كما ذكرت أن هناك أنها كانت يعني عملية تحددت قضايا عملية وميدانية لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق محددة قام باحتلالها من في جنوب لبنان، وأيضا مناطق سيطر عليها ناريا.
5: طيب بالنظر الآن يعني سيد عبد إلى كل هذا الحديث عن مخطط تجريبي والانسحاب وما إلى ذلك، إلى أي مدى هناك ثقة بالفعل أولا بتطبيق ذلك أن يحدث على أرض الواقع بأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان؟
7: عزيزي محمد، من يبدو أن الجانب اللبناني ليس لديه من الأوراق الثقة وعدم الثقة. هو سلم أوراقه جميعا إلى الراعي الأمريكي باعتبار أن الراعي الأمريكي هو الضامن الوحيد أو هو الضامن، وأيضا الحكومة اللبنانية يجب علينا أن نؤكد مجددا لا تمتلك الآن أي ورقة أخرى لوقف إطلاق النار ولانسحاب الإسرائيلي، وهذا هو الهدف اللبناني النهائي. الهدف الإسرائيلي هو المماطلة والتسويف من أجل إغراق لبنان.

0: المفاوضات، حتى يكون هناك عملية تطبيع في العلاقات ما بين بيروت وتل أبيب. عمليا هذا الجانب الإسرائيلي الطويل الأمد الذي هو تطبيع العلاقات وفتح قنوات دبلوماسية يتطلب مماطلة وتسويف وتطويل في المفاوضات. أما الجانب اللبناني فهو يريدها ميدانية كما ذكرت، وقف إطلاق النار وثم الانسحاب، وهذا مقابل ذاك. لذلك نحن لا هناك، ليس هناك ضمانات باعتقادي، ونحن عبر راديو الناس الآن باعتقادي بأن تل أبيب ستستغل الضعف اللبناني وستستغل اللهفة اللبنانية لوقف إطلاق النار ووقف المجازر والدم في جنوب لبنان وأيضا الانسحاب من أجل مماطلة هذه العملية التفاوضية بانتظار التطبيق، عملية التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين.
1: وعليه لابد من سؤالك الآن أستاذ عبد عن التخوفات الموجودة والتي يتم الحديث عنها علنا كذلك في لبنان وخارج لبنان من انفجار الأمور داخليا، هل من جهة تعمل الآن على خفض هذه التوترات، العمل على ضبطها على الأقل، علما أنه يعني من جهة كما ذكرت قبل قليل يعني هناك محاولة للضغط الأمريكي على إسرائيل للانسحاب، إسرائيل لا تقول بشكل واضح بأنها ستنسحب، في المقابل لا ضمانات، ويعني لبنان رسمية سلمت كافة أوراقها للراعي الأمريكي، وبالتالي يعني هذا هو الوضع الموجود الآن، الأوراق ليست في يد لبنان. كيف من شأن ذلك أن يؤثر على لبنان داخليا والعمل على ضبط الأمور داخليا من أجل أن لا تصل إلى مرحلة الانفجار؟
0: أستاذ سناء، يبدو أن لبنان يعيش حالة توتر داخلي، أزمات داخلية لبنانية، لأن تاريخ لبنان لم يكن هناك أي توافق في تاريخ لبنان منذ تأسيس لبنان، لم يكن هناك توافق على قضايا مصيرية، يعني توافق على قضايا مصيرية استراتيجية. كان هناك خلاف على العروبة وعلى القضية الفلسطينية وعلى العلاقة مع سوريا، حتى العلاقة مع تل أبيب عام 1982 هناك لبنانيون قاتلوا إلى جانب الجيش الإسرائيلي في الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وبالتالي ليس هناك يعني من إمكانية لضبط الشارع اللبناني، باعتبار أن هناك إمكانية توحيد الموقف اللبناني، الموقف يعني الطوائف اللبنانية مع الحكومة اللبنانية بهذا الاتجاه. هناك قلق داخلي، لكن حتى اللحظة الأمور مضبوطة. لماذا؟ أول شيء أن حزب الله المعارض الأساسي للاتفاقيات أو المفاوضات المباشرة مع تل أبيب، الحزب الله تلقى ضربات قاسية جدا، هناك معاناة إنسانية لأهل الجنوب وهي تشكل حاضنة لحزب الله. ثالثا أن الوضع اللبناني العام، الانهيار المالي، الانهيار الاقتصادي، لم تعد تسمح بحروب داخلية كما كانت في العام 1975 أو 1958 و75. بالتالي نحن أمام، لكن عمليا الجانب الإسرائيلي هو من يستفز الطرف اللبناني بأن يقدم مثل تحت الضغط الأمريكي، أن يقدم عربون للانسحاب الآن، لكن أن يتوقف عند ذلك ويدخل لبنان ويغرق لبنان في مفاوضات لا أمد لها. ونحن كما ذكرنا نتذكر المسار الفلسطيني، حتى اللحظة لم تقم دولة ولم تقم
2: مفاوضات. نعم. من أجل المفاوضات فقط. نريد أن أشكرك جزيلا الشكر. نعم. عبد معروف الكاتب والصحفي المقيم في لبنان، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عبد، شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: طيب يعني مفاوضات من أجل المفاوضات، هذا ما يشعرون به في لبنان، ولكن في المقابل هناك مسار آخر، تعثر المفاوضات يمكن أن نقول سناء بين واشنطن وطهران، التي لا تؤدي إلى الكثير بل على العكس تجدد الضربات العسكرية. ينضم إلينا في هذا الجانب القنصل الإسرائيلي السابق في نيويورك ألون بينكاس. شلوم لخا، بوكر توف.
1: بوكر توف
3: محمد، بوكر توف سنة.
1: لفي مربيت הפרשנים יותר אופטימי מהייתי אומרת לגבי ההתפתחויות בזירה הלבנונית, פחות בזירה האיראנית. איך אתה רואה את המצב?
3: אני לא יודע מאיפה האופטימיות הלבנון, אבל...
1: לפי הפרשן שהיה איתנו לפני זמן קצר, יחסית.
3: כן, הבנתי. כן.
2: והוא לבנוני בעצמו, שלא נטעה, כן?
3: כן, הוא לבנוני בעצמו והוא לא מחיזבאללה. אז לכן הוא אופטימי.
1: אנחנו לא יודעים.
2: סביר, אל תסבך אותנו.
1: לא, ממש לא.
3: תראי, לשאלתך, לכאורה שתי הזירות קשורות אחת בשנייה. פה אחד הפרדוקסים הכי גדולים, הרי משך שנים, מר נתניהו ובעצם יחד איתו כל הממסד הביטחוני של ישראל, אמרו שיש ציר שיעי, שיש חזית אחת, שאיראן מפעילה את חיזבאללה, שמשמרות המהפכה מנהלים את הדחיה, ושצריך להסתכל על זה כזירה אחת, כחזית אחת. ואז באים הלבנונים באותו מזכר הבנות שכבר שכחנו ממנו, שנחתם ביוני בין ארצות הברית לאיראן, ואומרים זו זירה אחת, וישראל אומרת מה פתאום, זה שתי זירות נפרדות, זה לא נסכים.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا ضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامي.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحة الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمة تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
6: لشؤون السياسة الآن محمد، أثرت استطلاع للرأي لأول مرة معسكر المركز واليسار بقيادة أيزنكوت يحصل على 61 مقعدا دون الأحزاب العربية. يأتي ذلك فيما يتواصل تراجع معسكر نتنياهو وعدم الاتفاق بين الأحزاب العربية على تركيبة تخوض الانتخابات القريبة. للحديث حول مشمل هذه التطورات ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية والباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية دكتور سليم بريك. صباح الخير.
7: صباح الخير سنة ومحمد للجميع.
6: أهلا بك. طب أخيرا يمكن القول وبعد شهور طويلة من الجمود في الخارطة السياسية يبدو أن هناك تحولا ما، ربما أبرز هذا التحول وذلك المتعلق طبعا بأيزنكوت كما ذكرنا قبل قليل. إلى أي مدى يمكن التعويل بداية على هذه الاستطلاعات الأخيرة المعطيات في أكثر من مكان التي تقول بأن أيزنكوت فعليا وحزبه يتصدران المشهد حاليا ليعني تشكيل حكومة برئاسته عما قريب، وكيف من شأن حكومة كهذه على الأقل أن تغير من واقع الحال بشكل عام بالبلاد؟
7: الحقيقة أنا فكرت رح تسألوني عن الشغلات الهامة اللي عم تحدث في 48 ساعة الأخيرة.
6: ماراثون التشريعات قصدك؟
7: خروج سمير بن سعيد.
6: خلينا نتركه على جنب هذا الموضوع حاليا، يبدو ما انتهاش.
8: حكينا معه بالساعة اللي مرقت يعني دكتور.
7: أنا عارف. وطبعا كمان شيران هسكيل تذكرت بآخر لحظة بأنه جدعون سعر. بالنسبة لسؤالكم،
8: ذكرت أنه جدعون سعر كذاب.
7: يعني كان ممكن تتصل فيه قبل سنة وقل هذا الكلام، ولكن طيب أوكي. الانتهازية مرة كانت شيء مخجل، اليوم

0: المستقبل كما كان في الماضي. يعني السنتمنت الشرقي بدأ يعمل، وهذا بالإضافة طبعا لكل التصرفات السيئة والغير مسبوقة اللي بتقوم فيها هاي الحكومة. النقطة الإضافية المهمة بحسب رأيي هو اللقاء اللي كان امبارح مع أيزنكوت على قناة 12، واللي نحن شفنا أيزنكوت مختلف تماما. أيزنكوت أتى مع رسائل حادة جدا، هاجم نتنياهو بأماكن مؤلمة جدا، وكان واثق من نفسه بأنه قادر على إقامة حكومة بأي حال من الأحوال، وهذا بحد ذاته طبعا سيغير السيكولوجية الانتخابات من هذه اللحظة فصاعدا.
1: وعليها دكتور باعتقادك هل نتجه أكثر من أي وقت مضى إلى التغيير بما يتعلق بالخارطة السياسية الحالية برئاسة نتنياهو؟
0: باعتقادي نعم، يعني نتنياهو ويخضع بشكل مطلق وبشكل مخجل حتى للحريدين. هذا أمر يمس بقاعدة مصوتي نتنياهو نفسهم. يعني احنا بنشوف التغير بيحدث بأمرين، الأمر الأول سياسة هذه الحكومة وكأنه لا يوجد غدا. أنا بعتقد كمان أنه نتنياهو يتصرف بهذه الطريقة لأنه يعتقد بأنه سيفوز في الانتخابات في نهاية المطاف بطرق ملتوية وطرق غير ديمقراطية، وربما حتى أن يتمسك بالحكم بشكل أوتوقراطي. ولكن تصرفات نتنياهو تبعد عنه كثير من المصوتين اللي بشكل طبيعي كانوا بيصوتوا لنتنياهو والليكود. لازم نتذكر تقريبا 70% من مصوتين الليكود الشرقيين. الأمر الإضافي أنه أيزنكوت حتى الآن، وأنا أشدد حتى الآن، لم يكون بأي خطأ ممكن أن يكون ممسك عليه للمستقبل. وبهذه الطريقة يعني هو تفلون، هو غير قادر للمهاجمة. يعني طبعا أوكي في القناة 14 في يعني شخص معين بيهاجم أيزنكوت أنه لا يعرف شيء عن حياته. هذه أمور يعني بتدل على أنه لا يوجد شيء حقيقي أنه هاجم فيه أيزنكوت، ولكن هناك الكثير ما يمكن أنه هاجم نتنياهو. نقطة إضافية هي زيارة نتنياهو للولايات المتحدة. إذا لم يكون منظر واضح دعم مطلق من ترامب لنتنياهو، هذا يعني بأن نتنياهو منتهي في هذه الانتخابات
2: سياسيا. نعم، نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات، أستاذ العلوم السياسية والباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية دكتور سليم بريك. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
3: هذه الفقرة برعاية هات جول. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
1: الزميل فادي مصطفى،
2: صباح الخير.
4: تحياتي صباح الخير. كيف يحكوا بالأرجنتيني هاي؟
1: خير الكلام ما قل ودل، هيك بدي أقول لك. أصبح طلع شوف، أنا بدي أعطيك النسخة تبعتي وأنت
4: تفضل.
1: أنا بتعرف مش من مشجعي ميسي، مش متهم بإني يعني بحبه لميسي، ولكن بالأمس باعتقادي هو الذي أنقذ الأرجنتين، غير طريقة اللعب، أخذ المنتخب على كتافه وحملهم معه، ولبدونه يعني المنتخب كله مش نافع. خلص أنا سكتت، تكمل أنت.
4: بالأمس أنا اعتقدت أنه ميسي بحب جورج وصوف، وقال شو بدنا بكلام الناس أكثر من مرة، كلام الناس لا بيقدم ولا آخر. شوف ميسي بالأمس كان في عظمته، طبعا المباراة اتسمت المباراة الثانية على التوالي، تأهل الأرجنتين لنهائي كأس العالم، وصل إلى روح البطل الحقيقي في المباراة اللي اتسمت محمد وصناع في أجواء مشتعلة دي كبيرة داخل الملعب، 3 أهداف، دراما مثيرة في الدقائق الأخيرة. ميسي ومنتخب سكالوني أظهر شخصية البطل وقلب التأخر إلى فوز 2-1 على إنجلترا في الوقت الضائع ليضرب طبعا موعد مع بطلة أوروبا إسبانيا يوم الأحد. جوردون سجل بداية، وعلى عكس كل التوقعات المنتخب الإنجليزي عاد إلى الوراء. لا يمكن أن تسجل هدف أمام الأرجنتين وتعود إلى الوراء. تبديلات لا يمكن وصفها إلا بأنه مدرب جبان. توخيل هذا سيدفع الثمن، ويعني ما وفرهوش بالمرة، الخزي العار وكل الكلمات الصعبة حكوها. تخيل واين روني بالأمس النجم يعني الإنجليزي، وكلهم يعني أنت عندك أفضل لاعبين، عندك ريشفورد، عندك ساكا، عندك مليء أرسنال من اللاعبين على دكة الاحتياط الهجومي. التبديلات كانت إلى الخلف، وهو كان بفنيكا كان مضغوط. أنت تتفوق 1-0 بدلا أن تضغط الفريق الخصم اللي هو أصلا مضغوط، ترجع وتعطي المسافات. في 85 فرنانديز استلم طبعا الكرة من ميسي الساحر، حولها إلى شباك ريشفورد، كان رائع حارس المرمى ولكن صد أكثر من ضربة وبالتالي أنهيكا. وفي 90 تبديل كبير لو تارو مارتينيز بكل البساطة، يعني تخيل يسجل هدف اللي بياخذ لك كأس العالم بكله. إيش قل له؟ أنا إنسان بسيط، أنا زلت أتذكر والدتي ويترتب للتخت، أنا أتذكر أمي اللي في لحظات صغيرة يشوف البساطة تاعت هذا المنتخب بياخذ الفريق بكل

0: ليكو وميسي استغل مرة بعد مرة يقول للجماهير احتفلوا مش مهم ايش بيحكوا في العالم. حتى على فكرة كل روح المؤامرة اللي بيحكيها في العالم العربي ايضا تصل بالامس. لا. شفنا مظاهرة في النرويج ضد الفيفا وكأن الفيفا انحاز الى الارجنتين
1: بالامس. الاقل امبارح الاقل امبارح لم يكن انحياز.
0: هاي حسب رأيي هاي انصف قد تكون انصفت الارجنتين النصف ساعة الاخيرة ردت الاعتبار لفيفا وقال ليقول انه فعلا من يتعب اكثر ويؤمن بنفسه وما بيكون جبان مش ثلاث أسود إيش حكيت امبارح ثلاث حصان المنتخب الإنجلترا تعود إلى الوراء وتقرب النتيجة.
1: زميل فادي مصطفى يسعد صباحك ونحن طبعا سننتظر يوم الأحد النهائي الكبير وفي ناس العالم أيضا. شكرا جزيلا.
0: يوم الجمعة الساعة السادسة إلى اللقاء.
1: بإذن الله إلى ختام هذا النهار أشكر لكل زميلات وزملاء الذين رافقونا في هذا البث في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي طاهر يونس ومحمد زيدان في الإنتاج ميرال صفدي في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار جواد العمري وعلا حسن وكل شكر لك يا عزيزتي سنة.
2: وكذلك لك محمد شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: حملات الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين 1 = 3 اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
5: خاضع لشروط الحملة.
6: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص الإضافات أو الملحقات الإضافية.
7: وين ما تكونوا بالبيت بالشغل أو بأي مكان أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
8: قوليلي وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله يعني كيف دي أكل لك؟
9: بيرفكتو تكملش ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفر كنا.
8: اسمعي اسمعي حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
9: السر بإبداع الشيف كل حبة بتستحق توقف عندها تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
8: بيرفكتو كفر كنا مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا طعم يستحق التوقف.
10: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية معهد قلم الناصرة. كل طالب مشروع بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
11: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.
13: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بإدارة وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محمد.
1: أكثر من 40% من النساء العربيات يعتقدن أن السياسة شأن يخص الرجال وفق استطلاع جديد، ونسبة النساء العربيات المشاركات في الانتخابات المقبلة أقل من الرجال. وشرطة السير تطلق اليوم حملة مرورية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بمشاركة مئات أفراد الشرطة. ووزارة الصحة تدرس تغيير آلية تشخيص الأطفال على طيف التوحد عبر الانتقال من تشخيص موحد إلى تصنيف يعتمد مستوى الأداء الوظيفي. وتبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران يواصل التأثير على أسعار الطاقة. المستمعات والمستمعون الأكارم، السلام عليكم، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم في هذا اليوم الخميس 16 من تموز 2026. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس 103.3 107.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية، تطبيق ناس. نكون معكم حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم. مجموعة من الملفات والمواضيع نبدأها مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات مع الزميل أمير الخطيب. أمير، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن قرار الحكومة تحويل قرابة 497 مليون شاكل من ميزانيات الخطة الخمسية المخصصة للمجتمع العربي يعتبر عملية سرقة لتمويل نشاطات الشرطة وعمل الشباك دون علاقة بمحاربة الجريمة.
3: الذي يجسد ما حدث بالأمس هو أن الحكومة تقتطع 497 مليون شيكل من ميزانيات المجتمع العربي. هذا هو الموضوع، هذا هو القرار. الآن إشراك الشباك في مكافحة العنف والجريمة لا يوجد له أي قاعدة قانونية. ما هو الموجود؟ تمويل لنشاطات الشباك في مجال الأمن الجاري، يعني مسموت بتحون شوتيف، قضايا اللي شباك يقوم فيها بشكل عام، وضعت تحتي عنوان مكافحة العنف والجريمة حتى يبرروا اقتطاع هذا المبلغ. كذلك الشرطة أخذت 132 مليون و600 ألف شيكل. أيضا إقامة وحدة مكافحة العنف والجريمة، يا عمي أكم مرة بدكم تقيموا هاي الوحدة؟ أيضا لا يوجد أي شيء جديد. أخرى مرة، نحن نتوقع من حكومة بعد 4 سنوات عندما تريد أن تتخذ قرار في مجال مكافحة العنف والجريمة هنالك خطوات عملية يجب اتخاذ القرار فيها ضرب ظاهرة العنف والجريمة والمجموعات الإجرامية في الصميم.
2: وفي حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة إن تشكيل حكومة مستقرة بدعم من القائمة الموحدة بعد الانتخابات المقبلة تمثل احتمالا واقعيا، معتبرا أن ذلك سيفتح المجال لطرح خطة شاملة لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي.
3: قائمة عربية موحدة أن نكون كتلة مكملة للائتلاف القادم تبدل حكومة نتنياهو كبيرة حتى من ناحية الأرقام. المعارضة تحصل على حتى بالأمس 60-61. القائمة العربية موحدة نحتاج 7 مقاعد حتى نكون كتلة مكملة و64 مقعد تكون حكومة وائتلاف مستقر. دعنا نعطي فرصة للأحزاب الثلاثة أنه تجتمع وتتفق بين بعضها البعض، وبعد ذلك نجلس إما أن نتفق في لقائمة واحدة ويمكن نسميها تسمية جديدة، أو إنه منتفق على فائض أصوات بين القائمتين. المشهد السياسي ما زال يتبلور في إسرائيل، ولذلك القرار الحكيم يجب أن يتخذ في المرحلة الأخيرة قبل تقديم القوائم. البوصلة التي توجهنا في هذا الموضوع ما هي فرصنا في أن نستبدل حكومة نتنياهو سموتريتش وبن غفير العنصرية بحكومة تغيير نكون شركاء فيها. اللي بيساعدنا على تحقيق هذا الهدف بنمشي معاه، اللي بيساعدناش هو في طريق وإحنا في طريق نقطة سطر جديد.
2: قال النائب دكتور سمير بن سعيد إن سكرتير عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيط اتصل به بالأمس ورحب بطلبه الانضمام للجبهة عقب إعلانه ترك الحركة العربية للتغيير. وفي حديثه لراديو الناس أكد النائب بن سعيد أنه يعتبر النائب أحمد الطيبي قامة سياسية مرموقة رغم انتقاداته له في الكنيسة يوم أمس.
4: تواصل
3: معي الأخ أمجد الشبيطة ورحب بالطلب المبدئي ورحب في الجبهة على أن يدرس الأمر وفق الخطوات القانونية اللازمة. الموضوع الذي يجب أن يأخذ الآن المسؤولية، أطالبكم أنتم في الأيام القادمة كيف نعيد اللحمة وكيف نسرع الخطى من أجل إقامة القائمة. دكتور أحمد الطيبي قامة سياسية مرموقة محطمة جدا، أنا شخصيا أقدرها.

0: ذكرنا على الصعيد الشخصي، ولكن توقعت أن تكون أمالي وتطلعاتي على الصعيد السياسي أكبر من ذلك. هذا عتاب الإبن لأبيه، وهذا الموضوع لا يستحق أن يأخذ هذه المساحة الكبيرة من النقاش.
1: صدق الكنيسة مساء أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يضعف صلاحيات المستشار القضائي للحكومة ضمن عملية التشريع المكثفة التي يقودها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. عقب إقرار القانون قدمت إلى المحكمة العليا التماسات تطالب بإلغائه، معتبرة أنه يضعف الرقابة القانونية على عمل الحكومة ويقوض منظومة سيادة القانون. قالت مصادر مطلعة إن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية أسفرت عن تفاهم مبدئي لبدء تنفيذ الاتفاق الإيطالي عبر الانسحاب التدريجي من منطقتين تجريبيتين في جنوبي لبنان. أضافت المصادر أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع عسكري لاستكمال البحث في الآليات التنفيذية فيما بقيت ملفات الانسحاب الكامل والجدول الزمني وآليات التحقق من أبرز القضايا العالقة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران مع بحث خيارات تشمل تكثيف الغارات الجوية وإرسال قوات برية للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز وقصف مواقع يشتبه باستخدامها في أنشطة نووية سرية. هذا وقال الرئيس الأمريكي إن الإيرانيين سيهزمون قريبا، مؤكدا أنه لا يستبعد استهداف الحرس الثوري الإيراني على غرار الحملة الأمريكية ضد تنظيم داعش. وأضاف ترامب أن إدارته تلقت اتصالا يفيد برغبة طهران في عقد اجتماع، مشيرا إلى أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستستجيب لهذا الطلب. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة بحسب تعبيره تهدف إلى إسقاط النظام وتقسيم إيران، مؤكدا أن طهران لم ترحب يوما بالحرب لكنها مستعدة لها إذا فرضت عليها. ميدانيا أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم فجر اليوم انتهاء موجة ليلية من الضربات ضد إيران، وقالت إن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة ومنظومات دفاع جوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل قالت وكالة فارس الإيرانية أن الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري أسقطت طائرة أمريكية مسيرة في سماء مدينة بندر عباس جنوبية إيران، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية سماع عدوي انفجارات في عدد من مناطق جنوبي إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أن جهات إسرائيلية تدير حملات سرية ممولة للتأثير في الرأي العام الأمريكي وعرقلت المفاوضات مع إيران. وأضاف ديفانس في مقابلة مع الصحفي جو روغان أن هذه التحركات تهدف إلى إطالة أمد الحرب داعيا إلى إعطاء الأولوية للمصلحة الأمريكية وفق تعبيره. إلى الرياضة، حيث تأهل المنتخب الأرجنتيني لنهائي كأس العالم بعد فوزه على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي التي شهدت قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، وبذلك يضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع إسبانيا في نهائي البطولة الذي سيقام يوم الأحد المقبل، فيما تلتقي إنجلترا وفرنسا في مباراة الترذية لتحديد المركز الثالث. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة مرتفعة دون تغيير يذكر، ويكون الجو خلال ساعات النهار حارا في معظم المناطق. المزيد من المعلومات والتقارير تجدونها في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. أما الآن فتعودون إلى غرفة الأخبار بساعتها الأولى والزميل محمد أبو العز محمد. إلى اللقاء.

0: شكرا للزميل أمير الخطيب، نلتقي وإياه عند رأس كل ساعة في هذه الفترة الصباحية في جولاتنا الإخبارية. نحن معكم في برنامج غرفة الأخبار، سنكون مع عدد من الملفات وبطبيعة الحال نتابعها ما بين السياسة وما بين استطلاع جديد لافت حول أن 41% من النساء العربيات يعتقدن أن السياسة شأن يخص الرجال، وسنناقش هذا الاستطلاع. قبل ذلك نكون في قضية أخرى مؤسفة بطبيعة الحال بعد وفاة تبارك أبو مطير من كسيفي في النقب، والتي توفيت غرقا في شرم الشيخ. نكون مع عم الطفلة المرحومة سيد عبد الله أبو مطير. مرحبا بك سيد عبد الله، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تعزينا أولا لكم، أعظم الله أجركم على هذا الفقد.
1: شكر الله سعيكم.
0: شو التفاصيل المتوفر سيد عبد الله؟
1: الحمد لله، بعد جهد جهيد الجثمان فلت، أطلعوها على الساعة 1 في الليل من مصر، على الساعة 4 الصبح. نعم الجثمان أطلقوه، جثمان الطفلة.
0: نعم، يعني هو في يعني لكي نفهم عليك، هو في طريقه إلى البلاد أو وصل إلى؟
1: نعم نعم نعم، على الساعة 4 الصبحيات وصلوا المعبر، معبر طابة، عند لما دخلوا على الدولة عندنا في إسرائيل. 40 دقيقة سوف 40 دقيقة كانت جاهزة وبدون أبو كبير، أعطونا إنشور دروب نتوح قفاء ومشكرين للقبورة.
0: يعني منحوا تصريح بالدفن.
1: نعم نعم. إن شاء الله الجنازة على الساعة 11:15.
0: طيب رحمة الله عليها. ولمن لم يستمع إلى التفاصيل، ونحن تحدثنا إليك في وقت سابق، ولكن من باب أذكر إن نفعت الذكرى، تعالت هيك أن أذكر التفاصيل لمن يستمع إلينا، وخصوصا أنه نحن في عطلة الصيف ويعني الجو والرحلات وما إلى ذلك.
1: هذا الشاب ابن أخوي طلع هو عياله رحلة استجمام، تعرف عطلة صيفية، وأخذ الأولاد وربنا رد وصار اللي صار. يعني أن وعد الله حق، الله أعطى والله أخذ.
0: طبعا يعني هذه مشيئة الله بكل الأحوال، ولكن التفاصيل العينية متوفرة لديكم؟ يعني شو صار بالضبط مع الطفلة؟ يعني كانت لحالها في هذه
1: البركية؟ التفاصيل حسب ما سمعت من الأب إن مش في البركة، في نافورة مي صغيرة مش كبيرة، بركة مش كبيرة. يقول لي فجأة هيك وهي معي راحت لني هيك، ودور عليها بيجي 10 دقائق ربع ساعة، وفجأة الواحد من العمال بيقول له هاي البنت طايحة في البركة هيك في النافورة، مش بركة كبيرة، البركة صغيرة.
0: طيب يعني مرة أخرى نشاطركم هذا المصاب وهذا الفقد والحزن.
1: بارك الله فيك، بس احنا كل اللوم وكل الزعل على دولة يعني مسكين الجثة مسكوها ما يقارب فوق 70 ساعة، مش حرام عليهم يا زلمة؟ حرام عليهم، طفل صغير عمره 2 سنين، يعني شو تكون فيها؟ خلاص اخذتوا إجراءات، حر جثم الجثمان، حروه خلاص.
0: طبعا المقصود اللوم على مصر، ليس كذلك؟
1: نعم اللوم كله على مصر. احنا بالنسبة لإسرائيل لدولتنا اللي هنا احنا اللي احنا فيها اشرف منهم على ألف مرة، من ناحية إدارة كان الأوراق السفارة كل شيء جاهز وبعثون الأوراق على السريع. يعني عندنا شاب اسمه إبراهيم النعامي بارك الله

0: بي هذا الشاب بيسوى كل أعضاء الكنيسة تبعينه كلهم بعالم هيك الشباب هيك الأخلاق هيك المعاملة سوى كل التاريخ عملوه.
1: طيب يعني طبعا نتفهم هذا الألم هذه الحرقة بعد هذا الاحتجاز لساعات طويلة وفي نهاية المطاف إكرام الميت دفنه
0: الحمد لله
1: عزيزي
0: على فعل الله
1: أعظم الله أجركم على هذا
0: شكر الله
1: صاحب. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الله أبو مطير عم الطفلة المرحومة تبارك أبو مطير من كسيفة في النقب التي توفيت غرقا في شرم
0: الله يرحمه ويرحم أمة محمد جميعا.
1: شكرا جزيلا لك. فاصل ونعود.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع
4: خاضع لشروط الحملة.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتع بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: قليلي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
4: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق.

0: ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
1: لكل الشغيل والعمال. صباح الخير.
6: غرفة الاخبار مع محمد ابو العزم حميد.
7: عشرون دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. أظهر استطلاع جديد أن 41% من النساء العربيات يعتقدن أن السياسة شأن يخص الرجال، في مؤشر يعكس استمرار الفجوة في النظرة إلى المشاركة السياسية بين الجنسين. وبينا الاستطلاع أن نسبة النساء العربيات المشاركات في الانتخابات المقبلة أقل من الرجال، ما أثار قلق جهات حقوقية وسياسية واسعة. أستاذة شهيرة شلبي، صباح الخير.
8: صباح الخير.
7: أهلا بك المديرة العامة المشاركة

0: في جمعية مبادرات إبراهيم التي أجرت هذا الاستطلاع. يعني في البداية ما النتائج الموجودة في هذا الاستطلاع سيدة شهير لو تطلعين عليها باقتضاب؟
1: خلينا نحكي شوي أولاً عن السياق اللي إحنا عملنا من خلاله هذا الاستطلاع. إحنا عملنا استطلاع سابق قبل حوالي سنة ونص اللي شفنا فيه فئتين من المجتمع اللي نسبة التصويت عندهم منخفضة جداً، اللي هي النساء. نسبة التصويت في عند النساء كانت حوالي 37%، والشباب اللي هي الجيل الشباب اللي كانت نسبة التصويت تصل عند 33%. فقررنا أنه نعمل استطلاعين، واحد يخص يعني خصوصا حتى نفحص إيش هي عمليا العقبات أو إيش هي الاعتبارات اللي تمنع الشباب إنه يصوتوا، ونفس الشيء عند النساء. في استطلاعنا هذا اللي إحنا بنحكي عنه ما بس حكينا مع النساء، حكينا مع 900 شخص اللي سألناهن الأسئلة، بس من ضمن ركزنا على موضوع النساء. وفعلا كمان مرة شفنا إنه النساء بنسبة بصوتوا بنسب أقل كتير من الرجال. يعني في هذا الاستطلاع النساء كمان حكوا انه كتير بيستصعبوا انهم يصوتوا، اولا لعدة اسباب. واحدة منهم انه في نساء بيعتبروا ان السياسة هي عمل الرجال، في نساء اللي بيحكوا انهم بحسوش مريح في صناديق الاقتراع، وفي نساء بيحكوا انه في عندهم صعوبة انهم يوصلوا لصناديق الاقتراع. وكمان سألنا في الاستطلاع انه عدم وجود نساء اليوم او وجود نساء في القوائم في أماكن مضمونة في القوائم هل يشجع التصويت؟ نعم، كان الجواب أنه نعم. وبما أنه إحنا اليوم في حسابنا تقريبا كلياتها ما فيش عندنا كتير نساء موجودة عمليا في أماكن مضمونة للتصويت، فهذا كمان بيعكس على قابلية النساء واستعدادهن للتصويت.
0: طب يعني نذكر أنه هذه النسب المتعلقة ب41%، لكن عادة لا تكون سيدة شهيرة الأرقام هي القصة بل ما يقف خلفها. وأنتم عندما قرأتم نتائج الاستطلاع ما هي النتيجة التي أقلقت أكثر من غيرها؟ ما الذي تقول هذه الأرقام عن العلاقة بين المرأة العربية والسياسة اليوم؟
1: لا ما يعني ما مزبوط، يعني إنه بدي أنا أحكي عن هالنقطة بس بدي أوسع كمان شوي.
0: تفضل.
1: عمليا النساء هني هي نصف المجتمع، هني أكثر من 50% من المجتمع، وواضح إن تاريخيا في غياب للمرأة عن السلك السياسي، سواء إن كانت كمرشحة سواء إن كانت كناشطة، وحتى إسا اللي شفناه كمان كمصوتة. فهذا بقول إنه هاي فئة، يعني في نقدر نتعامل مع الموضوع بقضيتين. أول شيء تثقيف سياسي ودمج النساء أكثر في العمل السياسي، اللي هو مسؤولية النساء كمان نفسها قديش إحنا بننخرط في السياسي، وكمان مسؤولية الأحزاب مش بس الأحزاب، أنا بحكي كمان عن الأحزاب المحلية، كمان في الانتخابات المحلية اللي إحنا كمان عم نشوف انعدام تقريبا لوجود النساء. يعني من وين بدأ العمل السياسي؟ بدأ من المحلي. إذا بتطلع مثلا على بلداتنا المحلية على السلطات المحلية، في قليل جدا نساء اللي هن عضوات مجالس، وفي قليل جدا نساء اللي هن بيخوضوا المعركة الانتخابية، وبتشوف أن البرايمرز اللي بيعملوها والعائلات بيعملوها رجال لرجال.
0: وعلى مدار كل العقود الماضية كانت رئيسة سلطة محلية واحدة في
1: من سنة الألف الثانية وخشبي خلينا نسميها.
0: صحيح
1: بالضبط. فهذا ما كان، ما فيش إلا نساء اللي بيخوضوا، ما فيش حتى ولا واحدة بتفكر أصلا، مش بس إنه يعني مش موجود في الأفق. فاجينا شفنا كمان الانتخابات الاخيره اللي في الاحزاب الموجوده، شفنا انعدام مثلا مراه في محل مضمون في الجبهه، اللي هو كان الشيء اللي بسموه مقدس في داخل الجبهه. فهذا الواقع له تبعيات وله تاريخ وله انعكاسات
0: وله جذور، وهذا هو لربما السؤال الاساسي. اين تبدا الفجوه؟ هل يعود ذلك الى التنشئه الاجتماعيه، الى تجربه النساء مع الاحزاب والمؤسسات السياسيه، ولا لا شعور سيده شهيره بانه هذه الاصوات لا تغير شيئا؟ ويعني السؤال المركزي، هل او كيف استطاع الاستطلاع يميز بين هذه العوامل؟
1: طلع. في عنا احنا شغلتين اللي احنا شفناهن بشكل جدا واضح، انه النساء العربيات اليوم قلقات جدا جدا جدا من الانتخابات اللي جاي، وخصوصا بسبب شغلتين مركزيات. الاولى هي العنف الجريمي، انه النساء واعيات اليوم انه هاي الحكومة اهملت المجتمع العربي، حتى مش بس اهملت، في تهمة كمان في اتهام للحكومة هاي انه عم بتهمل بشكل مقصود للمجتمع العربي، وانه اولادهن يعني اولادنا احنا الاميات كنساء في خطر، فهن بيشوفوا أهمية التصويت اليوم. بس في عراقيل العراقيل الموجودة، واحدة منها هي عملية اللي احنا حكينا عنه تاريخيا،

0: وين موقع النساء من السياسي، وين مكانهم في دخل الأحزاب، وقديش هن عمليا مشاركات في العمل السياسي. فهذا بصير زي كأنه هذا يعني هذا مجال اللي هو اختصاص رجال، فإحنا مش جزء منه. بس كمان حكت عن عراقيل اللي هي اللي ممكن نعالجها، وهذا أهم إشي إحنا عملناه في البحثين هذول اللي عملناه في الاستطلاعات التنين مع الشبيبي ومع النساء، وإذا في إمكانية شوي بتطرق لموضوع الشبيبي، إنه في الأحزاب والشركات الكامبين الدعايات اللي بتشتغل مع الأحزاب والإعلام اللي بيشتغل مع الأحزاب، هاي فئة هدول الفئتين إذا بيتم استقطابها والتوجه لإلها بشكل مباشر، يعني مجرد رفع الوعي لهاي القضية، شوف قديش مهم اللي عملناه مع أنه شيء كتير بسيط. مجرد رفع الوعي لقضية أن النساء بتشاركش في التصويت، فبصير في تسليط ضوء على هاي الفئة بالأحزاب مع شركات الإعلام اللي بيشتغلوا معها، المفروض يتوجهوا بشكل مباشر للنساء، مفروض يفحصوا شو العقبات. يعني أعطيك واحدة من الأمثلة اللي إحنا شفناها، يعني مش بس جزء من الاستطلاع إنما جزء من عملنا في هذا الحقل، إنه في النقب بسبب وجود القرى العربية في النقب موزعة، يعني جزء منها ما عندهاش كمان فنادق اقتراع والشوارع صعب الوصول لها، فشفنا انه في
1: وبالذات القرى مسلوبة الاعتراف، طبعا
0: مسلوبة الاعتراف بالضبط، فشفنا انه نسبة النساء اللي بتصوت قليلة جدا. ففي هناك في مؤسسة مع كمان مع زازيم اللي هي مؤسسة يهودية مع مؤسسات نسوية محلية، عملوا مشروع انه 200 مرة طوعوا ان ياخذوا نساء في يوم التصويت من بيوتهن، انه يعني يروحوا يجيبوهم من بيوتهم بسياراتهم الخاصه ويروحوا يصوتوا، فهذا رفع نسبه التصويت. ففي شغلات اللي هي يعني تقنيه اللي اذا انت بتحلها فبصير فيها النساء بتطلع بتصوت اكثر. نعم. مش بس النساء، كمان كبار العمر ساعتها بصير أهون لهم التصويت.
1: وحضرتك تطرقت إلى نسبة نية التصويت لدى النساء، وهذا ظاهر في الاستطلاع أنه أقل من الرجال، وطرحت مثال على النقب. السؤال، هل المشكلة في الذهاب إلى الصندوق أو في شعور عام لكثير من النساء بأن السياسي لا تمثلهن أصلا؟
0: كمان وكمان يعني عمليا في كمان في محلات اللي هي اللي احنا بنحكي عن محلات اللي كتير صعب توصل فيها لصندوق الاقتراع، خصوصا إذا واحدة ما عندهاش سيارة وما حدا رجعش. وكمان إذا عندنا في بلادنا العربية تيجي ابني ياخدني وتيجي جوزي يوصلني وتيجي، فإن هاي اللي بسموها احنا كتير مرتبطات في الرجل إذا بأخدنا أو بأخدناش. وفي كمان هذا السؤال العام، الإحساس العام إنه مش إلنا، وهذا لازم يتغير، وهذا بتغير في إذا بدعايات بتغير في البلاغات المباشرة، في الحكي المباشر مع النساء. لا عندك وظيفة بتقدر تطلعي، بتقدر تأثري، ابنك بنتك أنت اليوم مسؤولة عن الشارع العربي، عن كيف ممكن أنه يغير.
1: يعني برأيك أفهم من حضرتك أنه استحضار المرأة في الحملات الانتخابية أكثر قد يمنح مواقع تأثير، وبالتالي قد يمنح مشاركة أكبر في العملية.
0: احنا بنحكي عن شغلتين، وهي شفناها كمان في بحث الشبيبي. الشبيبي مثلا حكوا بشكل مباشر انه كمان نسبة التصويت عند الشبيبي قليلة جدا، يعني لانه كمان من منطلق انه
1: الشبيبي عن اي جيل بنتحدث سيدة شهير؟
0: احنا بنحكي عن 18 ل 27 28 30 يعني بهذه النساء. اللي هن ما بصوتوش من محل انه لايش ما بيساعدش، كل الحكومات زي بعض، وكنت مش مشغول مفضيطش وصحابي ما راحوش، هيك اشياء بهاي بالضبط، هي اللغه اللي سمعناها. فسالناهم ايش ممكن يشجعكم، فحكوا ثلاث شغلات كثير مهمه. اول شيء ان يكون في شاب يمثلنا في الاحزاب، فبيشوفوا شاب صغير او يعني شاب، لا انا حكى انه عن يعني
1: بشبههم، بشبه لغتهم، بشبه نعم
0: لقينا زينا حدا مننا ما نشوفش. واحده من الاشياء اللي بيحكوا ما فيش، يعني اوكي شاب اللي عمره 30 سنه صار مصوت كم من مره، ولا مرة كان في حدا تحت جيل الثلاثين موجود في الأحزاب. هاي أول شيء. بعدين حكوا إنه مين اللي بتوجه لنا يحكي معنا، إذا بيكون في داخل الدعايات الانتخابية وداخل البلاغات الانتخابية والكامبينز اللي بيعملوها بيكون في فئة عمرية من زينا بتحكي معنا، شباب وصبايا اللي بيفهموا علينا، فهي ممكن بشجعنا نصوت. والتطرق النقطة الثالثة لقضايا الشباب، حكوا انه ولا حدا من الاحزاب مره حكى عن بتطرق لقضايا الشباب. مظبوط اليوم بيحكوا عن عنف جريمي، بس مش بس في سياق العنف الجريمي.
1: طب اذا جينا اخذنا هذا المعطى سيده شهيره وقارناه مع سنوات سابقه، اتحدث يعني قبل عقود قليله على الاقل، هل كان

0: للمعطى مماثل، بمعنى هل كل موضوع الحراك الحزبي الذي يعنى بالشباب، رغم أنه التمثيل السياسي الحزبي كمان ما كان في عندهم شباب، لربما كانت الأرقام أعلى، ليس كذلك؟
1: لا بدي أحكي بس بدي أقارن مع النساء اللي حكيت، وبرجع لسؤالك هذا.
0: تفضل.
1: لأنه سألتني سؤال هل استحضار النساء في الهاي.
0: نعم تفضل.
1: فعلى نفس مبدأ استحضار الشباب، نفس العملية، يعني عمليا نفس العوامل بتأثر على مشاركة النساء. أول شيء وجود مرأة بشجع كتير النساء تطلع، وجود مرأة في محل في أماكن مضمونة في الأحزاب بشجع كتير النساء على أنهم يصوتوا. المعامل الثاني، نساء يحكوا لنساء، يعني احنا بنشوف غياب النساء كمان من الحملات الانتخابيه، انه نحكي معا، ما بنشوفش نساء كمان اللي بيعملوا حلقات بيتيه، ما بنشوفش نساء اللي هن متداخلات، ما فيش بلاغات تتعلق، وفيش اي تطرق لقضايا النساء. يعني هدول الثلاث عوامل كمان تم استغيابهن من العمل مع النساء. بالنسبه للسؤالك،
0: نعم تفضلي.
1: بالنسبه للسؤالك، إذا كان أنا ما إحنا بحثنا أنا ما عنديش معطيات فبديش أحكي عنها إيش كان قبل العقود، بس إحنا شفنا من الانتخابات السابقة يعني في الفترة الأخيرة إن الشباب أقل تصوت بكتير بنسب أوطى الشباب والرجال. واللي بنحكيه اليوم للأحزاب إنه يا عم يخدوا هاي المعلومات واشتغلوا عليها، بتخلوهاش معلومة شهيرة بتحكيها في الإعلام أو مبادرات إبراهيم بنشروها في منشور. إحنا هدفنا إنه تاخدوا هاي المعلومة وتحولوها لحملات انتخابية تشجعوا الشباب، لأنه اليوم بدنا إحنا نغير الواقع السياسي اللي عايشين فيه.
0: يعني عشان نبسط هذه الصورة أستاذة شهيرة، يعني قبل سنوات لما بنطلع على العمل الحزبي لما كان في مخيمات وعمل تطوعي وما إلى ذلك عند كل الأحزاب تقريبا اللي بيشاركوا فيها شباب وبكونوا مسؤولين عنها شباب، ومخيمات مبيت ومخيمات وطنية وما إلى ذلك، وطبعا يعني من يستمع إلينا ربما كان مشاركا، وإحنا يعني كذلك كأطفال وكشبان شاركنا. هذا تقريبا اليوم تقريبا عشان ما أظلم حدا مش موجود، ولا ربما هذا سبب في هذا العزوف لدى الشباب، ليس كذلك؟
1: واضح احنا هذا القضيه نحكي عنها كثير، يعني انه كمان في داخل الجبهه والحزب، يعني مش سر انه انا كمان عضو في الجبهه وانا كنت ممثل جبهه بلديه حيطة كمان. يعني احنا فرقتنا تربينا على نشاط مش مهم باي حزب، بس على نشاطات كمان محليه ونشاطات تطوعيه في بلادنا اللي الاحزاب كمان كانت جزء منها وتثقيف سياسي. اليوم عن جد فعلا مش موجود، يعني اليوم ما فيش فئة فيش كتير أحزاب تتعامل مع الشباب كفئة مهمة، مش بس عملهم فعالية، مش بس إنه أخذ المخيم بالصيف وما إلى ذلك، إنما التثقيف السياسي، التثقيف الحزبي، إنه تشجعني يكونوا مبادرين كمان لمجتمعين. وهي واحدة من أهم الأسباب اللي إحنا بنحكي عنها اليوم في موضوع العنف والجريمة، إنه عمليا شبابنا وصبايانا ما فيش عندهم أي انتماء سواء كان سياسي أو اجتماعي لبلدهم، للحيز اللي هن موجودين فيه، لأنهم غير منظمين.
0: طيب غير عشان نجمل الملف،
1: بس فكرة أخيرة وحياتك.
0: تفضل.
1: اليوم إذا بتروح على أي حزب طلع الفئة العمرية الموجودة، فيش شباب، مش بس في الشباب، فيش نساء كمان. بكون في عندك 3-4 نساء هن نفس تاريخيات بيرجعوا حالهم، وبكون في عندك شابين 3 اللي جاي اللي هو يعني عمليا عضو حزب جاي معه ابنه.
0: يعني الحل يكمن عند الأحزاب نفسها.
1: طبعا يكمن عند الأحزاب نفسها طبعا. لازم يكون في مبادرات اللي تستقطب هاي الفئة، تستقطب كمان النساء. تخيل بعدنا بنحكي احنا بسنة 2026 بنحكي انه الأحزاب لازم تستقطب نساء. ما احنا موجودات في كل الساحات، ما احنا موجودات في كل المظاهرات، كل المظاهرات ضد العنف الجريمة اغلبها رتبتها نساء، موجودات في كل في الحيز العام في الاجتماعي ضد العنف ضد الجريمة من اجل التشغيل ومن اجل طبعًا. التوظيف ومن طبعًا. اجل الحقوق، موجودات في كل محل.
0: طب
1: اذا
0: بدنا نيجي
1: الاحزاب السياسية،
0: اذا بدنا نيجي بعد 4 سنوات من اليوم باستطلاع مختلف تماما، شو اللي يجب ان يتغير اولا سيدة شهيرة؟
1: كمان مرة،
0: اذا بدنا نيجي بعد 4 سنوات من الآن في الانتخابات القادمة ونلقى استطلاع مختلف تماما تنشره جمعية مبادرة إبراهيم، ما الذي يجب أن يتغير أولا؟
1: طبعا احنا أهم شيء اللي نشوف اليوم لازم نتغير هو من نسبة التصويت في المجتمع العربي، مش بس حتى نغير حكومة يمنية وما إلى ذلك، إنما كمان حق اقتراع كحق من الممارسة الديمقراطية. واحدة من الأشياء كمان الثانية لازم تتغير، إنه لازم يكون في وعي سياسي لمين أنا بصوت وكيف أنا بصوت، من خلال نشاط جماهير ومن خلال نشاط سياسي لازم تكون هاي الفئات موجودة فيه. انه ما نحتاجش كل مره انه نيجي نحكي نسبه التصويت واطي وكيف نرفع نسبه التصويت، بالعكس تماما، كيف نرفع نسبه التاثير ومش نسبه التصويت.
0: طيب مهم جدا، بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذة شهيرة شلبي على كل هذه الإضاءات وهذه المعلومات وهذه التوصيات، على أمل كما قلنا أنه بعد في الاستطلاع القادم بعد 4 سنوات أن نجد نسب مختلفة تماما. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: لك. إلى اللقاء. المدير العام المشاركة في جمعية مبادرات إبراهيم التي أجرت هذا الاستطلاع. فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
3: وكيف طلعته لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: معك بكروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
7: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
8: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24-20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
9: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون. في السنوات الخمس الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: حول أن 41% من النساء العربيات يعتقدن أن السياسة شأن يخص الرجال، في مؤشر يعكس استمرار الفجوة في النظرة إلى المشاركة السياسية بين الجنسين. تحدثنا إلى شهيرة شلبي المديرة العامة المشاركة في جمعية مبادرات إبراهيم، ورأت أن نتائج هذا الاستطلاع لا يمكن أن تختزل في سبب واحد، بل تعكس مجموعة من العوامل الاجتماعية والسياسية، لكنها تؤكد أن أحد أبرز هذه الأسباب هو تقصير الأحزاب نفسها في إشراك النساء والشباب بصورة حقيقية في مواقع التأثير وصنع القرار، وليس الاكتفاء كما قالت بخطاب يدعو إلى المشاركة دون توفير مساحات فعلية لهاتين الفئتين. أقول مرحبا سيدة إيمان خطيب ياسين.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: ورحمة
0: السلام.
1: الله وبركاته أخي محمد، لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، نائب عن القائمة العربية الموحدة. سيدة إيمان، استمعنا إلى هذا الاستطلاع، شاهدناه، لابد أنك طلعت عليه كذلك، وأسألك من موقعك مشاركة في هذا العمل السياسي، كيف ترين هذه النتائج؟
1: للأسف يعني أنا أنظر على هذه النتائج أولا بألم كبير. هذا الواقع وهذا التفكير فعلا موجود، ولكن هو ليس يعني تعال نقول هو ليس تفكير طبيعي، ولكنه وليد واقع، واقع مرير يوجد فيه الكثير من الصراعات. الرجال هم المسيطرون فيه، وأيضا في السنوات الأخيرة ما يحدث داخل الحيز السياسي، سواء في الحيز المحلي داخل المجالس المحلية أو في الحيز القطري داخل البرلمان، يعكس صورة جدا قاسية وقاتمة، يعني تبعد كل إنسان وليس فقط النساء عن التفكير بأن يكون في هذا المكان. يعني أصبحت السياسة شيء، لا أريد أن أقول أنه صعب جدا، ولكن التصرفات وإدارة السياسات هي حالة فيها الكثير من عدم الأخلاقيات أحيانا كثيرة، وأيضا لا يوجد فيها خطوط حمراء في التعامل. ومن المعروف أننا كنساء نرغب ب واقع أكثر هادئ، واقع أكثر مهني، واقع أكثر يوجد فيه تفاهمات وتوجد فيه تشاركية أكثر.
0: وهنا أسأل حضرتك عن الدور سيدة إيمان. هناك من يحمل المجتمع مسؤولية ضعف مشاركة النساء وما إلى ذلك، لكن هناك من يقول، وهذا شرعي، إنه الأحزاب العربية نفسها لم تنجح في بناء قيادات نسائية حقيقية، ما زالت تمنح المرأة مساحة محدودة. إلى أي مدى توافقين هذا النقد؟
1: أنا أوافق جدا على أن الأحزاب العربية لم تعطي الحيز ولم تفسح المجال أمام النساء. هناك يعني مزاحمة وحالة ازدحام شديدة جدا في هذا الحيز، ومن الطبيعة أن النساء لا ترغب منذ البداية أن تقحم نفسها في مكان مليء بالصراعات. يعني انظر حولك إلى الأحزاب العربية الموجودة اليوم، سواء على مستوى المجالس المحلية أو على مستوى البرلمان.
0: صحيح.
1: لا توجد نساء بأماكن مضمونة،
0: رغم أنه بنسمع دائما عن شعارات تمكين المرأة، ولكن عندما يحين وقت توزيع المواقع المتقدمة أو اتخاذ القرار تصبح المرأة مضطرة لإثبات نفسها أكثر من الرجل، وهذا جزء لربما من التحديات التي عشتها أنت وبقية زميلاتك في العمل البرلماني.
1: أنا أعتقد أن الموضوع يتطلب أكثر من إثبات الذات، لأن هناك الكثير من النساء في مجتمعنا العربي القادرات أن يكون في كل يعني موقع قيادي، وهن بيقدروا. عن جد بيقدروا يكونوا بكل المحلات وعندهم القدرات المهنية والأدوات اللي بتأهلهم أن يكونوا في هاي المحلات، ولكن الموضوع أكثر هو تقاسم ما يمكن تقاسمه من سلطة للأسف. يعني هاي المواقع تعتبر إنها كأنه هو موقع

0: قوة وبعدنا في هذا الحيز الصغير. القوة مش كثير مساحتها كبيرة والرجال بفضلوا تقسيمها على بعضهم من غير ما يكون في حدا ثاني اللي يفوت على هذا الموقع ويقاسم ويزاحر فيه.
1: لمن يستمعنا إلينا الآن ويشعرنا بأن السياسة لا تعني، ماذا تقولين لهن؟ لماذا تعتقدين سيدة إيمان أن هذه المشاركة ليست مجرد حق بل ضرورة لمستقبل المجتمع العربي؟
0: بالضبط، يعني هذه الصورة التي يجب أن نفهمها جميعا وأن نعي لتبعياتها وأبعادها. السياسة تدخل وتتداخل في حياتنا اليومية بشكل كبير جدا، ليس فقط كنساء وإنما كشباب وكأطفال، ويعني تمس كل جانب من جوانب حياتنا. وعندما تقول المرأة السياسة لا تعنيني، هذه مقولة خاطئة جدا. مجرد التفكير في معطيات اللي هي مثبتة، نبدأ من الشيء الأساسي. في عنا اليوم إذا بنحكي على الصبايا اللي هني في بداية حياتهم أو في مرحلة العمل موجودات، بس نطلع على الفوارق حتى في الأجور، في عنا فارق حوالي 40% بين الاستمارة تبعت الراتب لامرأة ولرجل هني بنفس القدرات وبنفس الإمكانيات. تعال نطلع، يعني إحنا كنساء إحنا أيضا شئنا أم أبينا بعدنا ربات بيوت ومسؤولات عن البيوت. كل إشي بالداخل في السياسي، ثمن كيس الحليب هو سياسي، عدم وجود حضانة لإلنا أو لأحفادنا أو لأولادنا هو سياسي، الشارع اللي مش معبد ومش مهيأ وما فيه محل نمشي فيه هو سياسي. فمن الخطأ، خطأ فادح، وهون أنا بتوجه لأخوات النساء إنهن يكونوا شركات في صنع القرار في كل مكان في الأشياء الصغيرة، وعشان إحنا نبدأ نكون في هاي المحلات وما نخاف منها بكل دائرة إحنا موجودات فيها، سواء في مكان العمل أو في داخل البيت، ما نحيد نفسنا منذ البداية ونقول ما خصنيش، لا خصني ونتيجته رح تقع على راسي وعلى راس بيتي بالآخر.
1: مهم جدا. بدي أشكرك جزيل الشكر السيدة إيمان خطيب ياسين النائب عن القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي.
1: السلام عليكم.
0: الله معك.
1: من الشؤون المحلية بين السياسة والعمل البرلماني والمشاركة النسائية، نحن إلى شأن إقليمي عالمي. بعد إعلان القيادة الأمريكية الوسطى سنتكم فجر اليوم إتمام موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، في المقابل إيران تجدد قصفها على دول الخليج في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لاستعادة مسار الدبلوماسية بين الطرفين. زميل محمد القاسم الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، صباح الخير.
2: صباح الخير الرائع محمد.
1: شكرا جزيلا من بعدكم أستاذ محمد. يعني الجهود ما زالت مستمرة متواصلة لاستعادة مسار الدبلوماسية بين الطرفين، هذا وارد برأيك بعد كل هذه التحركات العسكرية؟
2: نعم، هناك تصعيد محمد لا شك، خصوصا من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب الذي يريد استعادة زمام الأمور، الذي يريد أن يخفف من الضغوط الهائلة عليه محليا وأيضا دوليا. ترامب يشعر الآن بأنه في موقف يعني أقوى قليلا، خصوصا بعد تقريبا مر كأس العالم، باقي مباراتين، وأيضا مرت احتفالات الولايات المتحدة بذكرى 250 لتأسيس الدولة. كان هناك خوف أن يكون تكون أوضاع الحرب تطغى على الهدفين الكبيرين، ولكن في نفس الوقت لا زال الضغط الداخلي الأمريكي على الرئيس ترامب هائل. نحن نتحدث عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الوقود، خصوصا في الأيام القليلة الماضية سعر البرميل وصل إلى حوالي 85 دولار بالأمس في أسواق البورصة العالمية، وأيضا التضخم في أسعار أغلب السلع الرئيسية الغذائية في الولايات المتحدة. هذا أيضا له انعكاس مباشر على وضعية الرئيس ترامب وأيضا على شعبية هذه الحرب المتدنية جدا منذ بدايتها، منذ قبل أن حتى بدأت. ليس هناك أي شهية لدى الناخب الأمريكي ولا المواطن الأمريكي في أن في هذه الحرب، وهذا له تداعيات كبيرة منذ الآن حتى الانتخابات النسخية التي نذكرها مرارا، لأنها مهمة جدا إن لم يستطع الحزب الجمهوري

0: في حال صحيح. إنه وصلنا لهذه المرحلة، خصوصا إنه إيران متشددة في قراراتها وموقفها، ونفس الشيء للولايات المتحدة. ودعنا لا ننسى إنه هناك زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن الأسبوع المقبل، هذا أيضا ممكن أن يؤثر بشكل عام على مسار الأوضاع في بين الولايات المتحدة وإيران. ربما إذا وصلنا للمرحلة القادمة من التصعيد اللي يبدو أن ترامب يعني ماشي فيه، رح تكون المرحلة القادمة إن رجعنا إلى حرب مفتوحة أقوى بكثير مما شهدنا في الأربعين يوم من في الحرب اللي فيها نار وعبر.
1: محمد، تصريحات جي دي فانس كانت لافتة، نائب الرئيس الأمريكي الذي يتحدث بشكل مباشر عن أطراف في الحكومة الإسرائيلية التي تسعى إلى تفجير التهدئة والتسوية مع إيران. كيف يقرأ هذا الأمر في الولايات المتحدة؟ هل هو مجرد خطاب تخديري للشارع الأمريكي أم جاد جي دي فانس في هذا الحديث؟
0: أعتقد أنه جاد محمد. ليش؟ لأنه لسببين وممكن يكون أيضا ميكس ما بين خطاب جاد وخطاب تخدير، وأنا بحكي لك ليش. مبدئيا جي دي فانس هو أحد يعني أهم مرشحين عن الحزب الجمهوري يكون في الانتخابات القادمة، ماركو روبيو وزير الخارجية القادم، وماركو روبيو عكس جي دي فانس. ماركو روبيو يعتبر من الصقور، يريد حرب على إيران، حرب على كل الدنيا، مثل المرحوم لينزي جرام السيناتور من ولاية كارولينا الجنوبية اللي كان يقضي أكثر وقت في إسرائيل مما كان يقضي في ولايته اللي هو انتخب عنها. ولكن إذن جي دي فانس محسوب وزعيم تيار ماجا في الحزب الجمهوري، هذا التيار الذي لا يريد الحروب أن تستمر، لا يريد أن يكون شرط العالم، لا يريد أن تصرف الولايات المتحدة دولاراتها على أن تكون حارس في الشرق الأوسط وحول العالم، تريد أن يكون هناك تركيز داخلي، تريد أن يكون هناك إصلاح للشؤون الداخلية الأمريكية. وجي دي فانس اللي حاول حتى الرئيس ترامب أنه يلبسه في فشل مذكرة التفاهم، لا يريد أن يكون هو اسمه مرتبط بهذا الشيء، لأنه سيحاول أن يفسر نفسه ويخلق أعذار في حال أنه رشح حاله في الانتخابات بعد تقريبا سنتين. وأعتقد أنه هاي المرة راح تكون بداية الحملات الانتخابية مبكرة جدا عما عهدنا في الانتخابات الأمريكية. هذا واحد. الشيء الثاني، نعم هناك تصعيد، هناك تصاعد في أو انخفاض في تصاعد في السلبية تجاه إسرائيل من الشعب الأمريكي، وانخفاض في التعاطف مع إسرائيل ومع نتنياهو في الولايات المتحدة. هذا أمر غير معهود، لم نشهده في العقود الماضية، ولكن بدأ يتغير قليلا في السنوات الماضية وازدادت سرعته في السنوات الخمسة أو حتى
1: يتعاطى ترامب مع هذه الضغوط بشكل إيجابي يعني. وهذا الشخص غير متوقع، أنت تقول دائما أنا أستشهد بحديثك.
0: ترامب غير متوقع، ترامب سياسي غير ايديولوجي، يعني لا يؤمن بأي ايديولوجية معينة اللي الواحد ممكن يبني عليها تصرفاته ويشرح أو يفسر فيها تصرفاته. ترامب بنام على رأي وبيصحى على رأي آخر، فلا يعول عليه. ولكن أنا أعول على واحد مثل روبيو، أعول على جي دي فانس، لأن هذول سياسيين في عندهم ايديولوجية يؤمنوا فيها، في سياسة يؤمنوا فيها، وهذا من اللي عم نحكي فيه. يعني لما بيشعر جي دي فانس انه تيار ماجا واللي هو الان يعني على على على على رأس هذا التيار، يعرف بانه انه في هناك ارتفاع في انتقاد إسرائيل داخل ليس فقط أمريكا وليس فقط داخل الحزب الديمقراطي، ولكن حتى داخل الحزب الجمهوري. وحنا شفنا إنه أكثر فأكثر من المحسوبين على ماجا وعلى الجمهوريين بدأوا ينتقدوا إسرائيل بشكل علني، وأصبح انتقاد إسرائيل حتى مش يعني أنتسيماتيك زي ما كانوا دائما يوصفوه، أصبح إشي عادي يتم تداوله والحديث عنه في كافة البرامج والإعلام الأمريكي، يعني مينستريم. وهذا حتى لاحظناه من من من من من في تصريحات ترامب، في تصريحات ماركو روبيو، وتصريحات يعني مسؤولين أمريكيين كثر. ولهذا بنشوف هذا الانتقاد بدأ يظهر للعلن ويقلق إسرائيل، وأعتقد أنه أحد أسباب، عدة أسباب لزيارة نتنياهو لواشنطن الأسبوع المقبل،
1: التي سنتابعها معك بطبيعة الحال الزميل الرائع محمد القاسم المختص في الشأن الأمريكي. شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء. وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار.

0: فاصل ومن ثم نلتقي الزميل أمير الخطيب في موجز لأهم الأنباء ونعود للمتابعة.
1: تلاتين سبعة، احفظ التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازان كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ماخدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
4: ام لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
5: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
4: وكيف اطلعتيها لهناك؟ لانه بدي اسجل بنتي
5: عن طريق وكالة برليني، اكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
6: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
7: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، والنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
8: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
9: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
10: خاضع لشروط الحملة.
1: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
11: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن قرار الحكومة تحويل قرابة 497 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الخمسية المخصصة للمجتمع العربي يعتبر عملية سرقة لتمويل نشاطات الشرطة وعمل الشباك دون علاقة بمحاربة الجريمة.
1: العنوان الذي يجسد ما حدث بالأمس هو أن الحكومة تقتطع 497 مليون شيكل من ميزانيات المجتمع العربي. هذا هو الموضوع، هذا هو القرار. الآن إشراك الشباك في مكافحة العنف والجريمة لا يوجد له أي قاعدة قانونية. ما هو الموجود؟ تمويل لنشاطات الشباك في مجال الأمن الجاري.
0: في سياق منفصل قال نائب منصور عباس إن التشكيلة

0: حكومة بدعم من القائمة الموحدة تمثل احتمالا واقعيا، معتبرا أن ذلك سيفتح المجال لطرح خطط شاملة لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي.
1: كقائمة عربية موحدة أن نكون كتلة مكملة للائتلاف القادم، تبدل حكومة نتنياهو كبيرة حتى من ناحية الأرقام، المعارضة تحصل على حتى بالأمس 60-61. القائمة العربية موحدة نحتاج 7 مقاعد حتى نكون كتلة مكملة و64 مقعد تكون حكومة وائتلاف مستقر.
0: قال نائب دكتور سمير بن سعيد أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة رحبت بطلبه الانضمام إليها عقب إعلانه ترك الحركة العربية للتغيير. كما أشار النائب بن سعيد لأنه يقدر النائب أحمد الطيبي رغم انتقاداته له في الكنيسة يوم أمس.
2: تواصل معي الأخ أمجد الشبيطة ورحب بالطلب المبدئي ورحب في الجبهة على أن يدرس الأمر وفق الخطوات القانونية اللازمة. الموضوع الذي يجب أن يأخذ الآن المسؤولية، أطالبكم أنتم في الأيام القادمة كيف نعيد اللحمة وكيف نسرع الخطى من أجل إقامة الصين.
0: أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده تعتزم الإبقاء على قواتها فيما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا وقطاع غزة ولبنان، مدعيا أن ذلك يحمي أو يأتي لحماية الحدود والبلدات الإسرائيلية القريبة منها. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، تناولت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران والتنسيق بين تل أبيب وواشنطن. قالت مصادر مطلعة إن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية أسفرت عن تفاهم مبدئي لبدء تنفيذ الاتفاق الإطاري عبر الانسحاب تدريجي من منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني. هدد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران بضرب كل البنى التحتية في المنطقة إذا ضربت البنى التحتية في إيران، مؤكداً عدم السماح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران مع بحث خيارات تشمل تكثيف الغارات الجوية وإرسال قوات برية وقصف مواقع يشتبه باستخدامها في أنشطة نووية. هذا وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكم فجر اليوم انتهاء موجة ليلية من الضربات ضد إيران، وقالت إنها استهدفت مراكز قيادة ومنظومات دفاع جوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل قالت وكالة فارس الإيرانية إن الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري أسقطت طائرة أمريكية مسيرة في سماء مدينة بندر عباس جنوبية إيران، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة القتلى جراء الهجمات الأمريكية إلى 35 شخصاً. قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن جهات إسرائيلية تدير حملات سرية وممولة للتأثير في الرأي العام الأمريكي وعرقلة المفاوضات مع إيران. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن هذه التحركات تهدف إلى إطالة أمد الحرب، داعيا إلى إعطاء الأولوية للمصلحة الأمريكية. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة مرتفعة دون تغيير يذكر، ويكون الجو خلال ساعات النهار حارا في معظم المناطق. المزيد من الأخبار والمعلومات في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. أما الآن فعودة إلى غرفة الأخبار بساعته الثانية أو بساعتها الثانية مع الزميل محمد أبو العز محمد. إلى اللقاء.
3: تستمعون إلى راديو الناس.
4: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
5: أحلى صباح من قرية كفر برهم.
6: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حي.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: غرفة الأخبار عدنا إليكم في الساعة الثانية، وهذا تذكير بالعناوين. أكثر من 40% من النساء العربيات يعتقدن أن السياسة شأن يخص الرجال وفق استطلاع جديد لمبادرة إبراهيم. ووزارة الصحة تدرس تغيير آلية تشخيص الأطفال على طيف التوحد عبر الانتقال من تشخيص موحد إلى تصنيف يعتمد مستوى الأداء الوظيفي. وفي تطورات الحرب وتبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي ما زال يؤثر على أسعار الطاقة. وشرطة السير تطلق حملة مرورية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بمشاركة مئات أفراد الشرطة. من هذا العنوان إلى ساعتنا الثانية انطلقنا، حيث تطلق شرطة السير صباح اليوم حملة مرورية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بمشاركة مئات أفراد الشرطة إلى جانب دوريات ودراجات نارية ومركبات سرية. المحامي أستاذ يوسف غانم، صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ محمد.
0: أهلا بك.
1: إلى جميع المستمعين.
0: أهلا بك، مختص في قضايا السير، كثران يا إلى الحملات.
1: أستاذ محمد، يعني أنا بقول إنه هون في لازم يكون في يعني اشتراك. شوف الشرطة، حتى الشرطة بتبلغنا، بتبلغ الجمهور إنه انتبهوا، أنا بدي أعمل حملة. الحملة هاي أستاذ محمد مش ضدك ولا ضدي ولا ضد أي إنسان عقلاني، الحملة هاي ضد مخالفي السير اللي مخالفاتهم راح تؤدي بالنهاية لنهك أرواح الناس على الطريق. يعني الشرطة حتى عملة بتحذرنا انتبهوا، أنا بدي أعمل حملة منشان أو لأجل تنظيم السير، ولأجل يعني إحنا بنقول لأجل تنفيذ وتطبيق القانون على الطريق. يعني بنفعش اليوم بني آدم مستهتر بأرواح الناس. يعني بالتالي هذه الحملات أو هذه العقوبات أو عمل الشرطة يخدم الجمهور العقلاني في المجتمع.
0: جميل. وإذا جينا على الحدث نفسه، وخصوصا إذا تحدثنا عن التسلسل أستاذ يوسف الصحيح لتصرف السائق منذ تلقيه إشارة التوقف يعني من قبل الشرطي، إيش لازم يتصرف السائق؟
1: أستاذ محمد، سؤال جميل جدا. أنا دائما بقولها، شرطي وقفك بتنصاع لأوامر الشرطي، عدم الانصياع لأوامر الشرطي بحد ذاتها هي مخالفة يعاقب عليها القانون. شرطي يقوم بعمله. اللي أنا بدي أحكيه أستاذ محمد، يا ما في ناس هن مش معنا اليوم اللي للأسف ما كانش في شرطي يوقفهم عندما كانوا عمالهم يخاطروا بأرواح أو خاطروا بأرواح غيرهم،
0: وبالتالي النتائج بتكون كارثية. ولكن عشان ما نعم عشان
1: خدمة للشخص نفسه لما الشرطي بوقفه أثناء ما هو كان عماله بطريقة أو بأخرى عماله بيهدر حياته أو حياة الآخرين على الطريق. نعم. وبالتالي شرطي وقفك، خليه يعطاك مخالفة، فيش حاجة لا نتقاتل مع الشرطي ولا نطيح على الشرطي.
0: بالضبط، هذه النقطة. هذه النقطة لأنه يمكن ما تكون واضحة لمن يستمع إلينا. بدي أسألك كمحامي مختص في قضايا السير، شو السلوكيات اللي قد

0: يفهم من قبل الشرطي على إنها رفض للامتثال حتى لم إن لم نقصد ذلك نحن كسائقين.
1: أستاذي الكريم، من إنسان شرطي بوقفه وبصير يقول للشرطي أنا لا بديش أعطيك هوية، لا أنا ما عملتش، لا أنا سويت، اتفضل هاي هويتي. نعم السائق صور الحدث، صور الحدث. ليش؟ ليش صور الحدث؟ صور شو عم بتصير بينك وبين الشرطي، لأن لو الشرطي حكى إشي وسجل إشي ثاني إحنا شغلنا هذا محامي، هذا شغلنا إحنا، في إمكاننا بعد نجي نقول وقف وقال له أنت مخالف على قشاط وأعطاه مخالفة على تلفون، كيف هيك بزبطش؟ يعني هذا صار شغل محامي، خذ المخالفة اتوجه لمحامي مختص بأمور السير، يعني ما تحمل فوق وزرك أوزار. يعني يا ما فينا بوقفوا الشرطي برفع ايده على الشرطي بيختلفوا الشرطي وبيشوف حاله أو بلاقي حاله صار وراء القضبان. ليش؟ من مخالفة سير صغيرة. أستاذ محمد أنا بدي أحكيه وخلي كل السائقين يسمعوني، مش كل مخالفة سير بتقتل، ولكن في أروع وأخطر وأكبر وأعظم حوادث السير اللي ممكن تروح جراءها عائلات، عائلة كاملة تروح تحادث عنها الشكل، سببها مخالفة سير صغيرة.
0: صحيح صحيح، ولا شك لا شك انه يعني النشاطات من هذا القبيل قد تحد بالفعل من حوادث الطرق، ولكن مهم جدا كذلك ان نتحدث عن بالمقابل انه بيكون، وحضرتك ذكرت هذه النقطه في غايه الاهميه، مرات سلوكيات رجل الشرطه نفسها بتكون يعني منافي بعض الشيء. لذلك انا بدي اسالك، ما الذي يحق لشرطة المرور ان يطلبوا من السائق خلال حمل من هذا القبيل وانت بقدر يفحص المركبه او الرخصه واجراء اختبار وما الى ذلك، وشو المعلومات اللي يعني يحق للسائق نفسه أنه يطلبها مقابل ذلك؟ اسم الشرطي، تفاصيل مخالفة، مهم جدا نوضح هاي النقطة.
1: أستاذ محمد، من حق أي سائق ومن شرطي وقفه أولا أن يسأله عن اسمه، عن يطلب من الشرطي أنه فرجيني الشهادة تبعتك، شهادة شرطي، افرض الشرطي فرجيني شهادة شرطي، بدي أعرف أنك شرطي، بفرجي شهادة شرطي. إذا في أي إخلال أو إحنا خلينا نقول أو أي انتهاك للمواطن السائق من قبل الشرطي، هذا لا يقبل. من شان هيك أخي السائق بشي مشكلة قل له للشرطي شكرا اعمل شغلك، ولكن أنت صور الحدث. إذا الشرطي اتعدى حدوده يعني رحم على السائق، طب على السائق، رفع ايده على السائق وشغلات ما شابه، الحالة هاي شغلات هاي مش مقبولة. اكيد كمان في المحكمة اشي عن هالشكل او مخالفة عن الشكل تبطل، يعني اشي ممنوع. وفي إلنا حق احنا ساعتها، في إلنا حق احنا كمواطنين نتوجه للجهات المختصة لعقاب هذا الشرطي.
0: هناك من يسألني أستاذ يوسف الآن، يقول لي موضوع التوقيع على المخالفة هل يعني الاعتراف بها؟ يعني لأنه هناك من يرفض التوقيع أو يدخل في جدال طويل، وبدي أسألك عن المعنى القانوني لهذا التوقيع.
1: أستاذي بالنسبة للتوقيع، وقع أو ما وقع هذا الإشي ما إلوش أي أهمية. يعني شغلات اللي بس بدأ تصعب على السائق ما فيش إلها أي معنى قانوني بمجرد ما أعطى المخالفة في إيده. نشوف اليوم أستاذ محمد، حتى اليوم في النظام في الأجهزة الجديدة اللي عمالها بتصير، شرطي بوقفك صورك عملت المخالفة توصلك المخالفة على البيت، وفي هاي الحالة الشرطي اتجنب العراك أو اتجنب هذا الحدث اللي هو لقاء بينه وبين سائق مخالف للقانون،
0: الجدال الطويل.
1: فبالنسبة بالنسبة لأنه مضيت على الدوخ أو ما مضيتش على المخالفة أو ما مضيتش على المخالفة، بالتالي المخالفة هاي هي مزبوط مجبور الشرطي من واجبه يطلب من السائق انه اتفضل وقع على المخالفة. وقع ولا ما وقع، مجرد ما اعطاه اياها في ايده وحرر له اياها صار الاشي قيد التنفيذ.
0: بسؤال أخير سيد يوسف، إذا اقتنع السائق أنه المخالفة خاطئة، شو الخطوات العملية للاعتراض، المهل الزمنية اللي مش لازم يفوتها؟
1: أستاذ محمد، إحنا اليوم في القانون الجديد وفي التعديلات الجديدة بدنا نعرف أي مخالفة عندنا. إذا عندنا مخالفة هي من المخالفات الموجودة في الملحق الرابع لقوانين السير، هي مخالفة خطرة جدا مثل السياقة في السرعات العالية جدا والكبرى اللي هي فوق 30 في الطريق البلدي وفوق 40 في الطريق الغير بلدي، سياقة تحت تأثير الكحول وشرب المخدرات، حوادث السير. أي في الحالة هاي من لحظة تحرير المخالفة واستلامها في معانا 90 يوم، لحد 90 يوم نقدم طلب للقضاء، طلب للقضاء في السجل الإداري في القانون الإداري. المخالفات الصغيرة، اليوم اجتني مخالفة اللي أنا بحكي إنه هاي المخالفة مش لي، أنا هاي المخالفة ما عملتهاش، عندي أي اعتراض على قرار الشرطة في معاي لحد 45 يوم أقدم التماس للمحكمة اللي احنا بنقول المحكمة الإدارية او في اللغة العبرية بيت مشفات من هلي، نقدم له انه اسمع احنا مش موافقين مع هاي المخالفة.
0: نعم.
1: وهون ببثوا في المخالفة، واذا الحكم مضبوط وعن جد من المحتمل انه يكون في كمان محكمة، وفي المحكمة في امكاننا احنا كمحامين نقدر نجي ونبطل ده. في القانون الجنائي معاك لحد 90 يوم تقدم طلب للقضاء. طلب للقضاء اللي انا بدي اواجهه هون للسائق، وصارت وعم بتصير معي في مخالفات اللي بمرق عليها السنة وما صارش اي اشي. في الحالة هاي المخالفة هاي تلغى وتبطل. صارت معي مع شاب اللي اخذ مخالفة على حزام امان، مخالفة خطرة جدا في نظري، ولكن قدمنا له للقضاء، مرق سنة أقل من سنة، طبعا ما استنيتش، استنينا وكبنا الأمور، ولا بالفعل بوصل لعنا مكتوب إنه المخالفة ألغت أو أبطل.
0: نعم. طيب بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات وهذه التوصيات، المحامي يوسف غانم المختص في قضايا السير، والأهم كما ذكرت أنه سلامتنا وأمننا أولا لكي نعود إلى منازلنا وإلى من نحب بسلام وأمان. التقيد بتعليمات السير أمر مهم من أجل الأرواح قبل أن يكون من أجل الجيوب والغرامات المالية. بدي أشكرك جزيل الشكر.
1: شكرا أستاذ محمد، دائما في الخدمة. شكرا،
0: يعطيك العافية، إلى اللقاء. فاصل ونعود.
2: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
3: قوليلي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
4: بيرفكتو، تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي،
4: السر بابداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
5: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكاني خامي،
9: كنت حالة ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
11: شفت طلاب وسألت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
15: نظم
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
16: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
6: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمسة شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل

0: في 400 جرام ب 20 شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
2: معك بجروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جانت آسيا الناصرة.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: مع محمد أبو العزم حميد.
1: ثلاث وعشرون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. ما يزال التوتر قائما في الخليج العربي وفي مضيق هرمز في ظل تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة. أستاذ طارق عواد، صباح الخير.
2: صباح الفل،
1: أهلا بك، الخبير في مجال الطاقة. عدنا عدنا مرة أخرى للحديث عن أسعار الطاقة.
2: حاليا في ثبات بالأسعار مش كيف كان متوقع، يعني هو فينا $85 بنفس الفترة السنة قبل 4 أشهر كنا بحدود $100. والسبب التالي انه صار في عندك عاملين جداد فات على المعادلة، انه عمليا 20 مليون برميل كان يطلع بالسفن من خلال مضيق هرمز، اليوم في حوالي 10 مليون بيطلع طريق الأنابيب البديلة الخاص بالسعودية، خط اللي اسمه شرق غرب بين شط العرب لبين البحر الأحمر. لما طلعت الإمارات، وهذا كان قبل شهرين من أوبك منظمة تصدير النفط بالعالم، صارت تطلع ضعف اللي كان طلع بيه، كان بدل 2 مليون صارت 4. بالتالي في حوالي اليوم 12 مليون برميل بيطلع من منطقة الخليج خارج السفن وخارج مضيق هرمز. هذا التطور لافت، وهذا كبح الأسعار وتوصل باتجاه $100، صح هو فينا $85.
1: وكما تعلم سيد طارق أن الأسعار ما بتستنى دائما توقف الإمدادات بشكل فعلي، ولكن بتتحرك بناء على المخاوف، على التوقعات، على الأخبار. سؤالي لك، كيف بتم الحساب من قبل التجار وشركات الطاقة ما يسمى بعلاوة المخاطر الجيوسياسية؟ ليش الأسعار يمكن ترتفع بسرعة ومن ثم بتتراجع رغم استمرار التوتر أو ما يبث على أنه توتر؟
2: سؤال جميل جدا. عادة احنا بنشوف على الشاشات او بنقول اسعار النفط هي تسليم لكمان شهرين، مش مباشرة او بالسبوت. لما يجي راح بقول لك انا بدي على المحل بدك تدفع حوالي كمان 5 إلى 8 دولارات زيادة. وهون المنظومة الكبيرة تاعت النفط العالمي، احنا طبعا نحكيش احنا بس شركات، احنا كل، وهذا بيجوز احنا كوسط عربي لازم نفهم كيف المعادلة الدولية بتشتغل. كل دولة بتحترم حالها، واغلب الدول في عندهم ذراع طاقة سيادي، بمعنى مضبوط هي في شركة موجودة لا اسمها شيفرون ولا شركة باز ولا شركة الإمارات أدنوك، ولكن هي شركات سيادية عادة اللي بيديرها أو رئيس مجزرها بيكون دائما من المستخبارات. نفس الشيء كبيصور بأمريكا بأكسر وفايل شيفرون، مش حدا بقول له شو سياسة الدولة، هو الدولة نفسها، هو الدولة العميقة نفسها بهذه التفاصيل. بالتالي لما أقول إحنا والله السعر هو 85 مليون ونتيجة لألاف العوامل المتغيرة على الحسابات، بالأخص حساب المخاطر اللي عم بتطور أكتر وأكتر بمضيق هرمز. السفن التجارية مش عم تسمح لسفنها اللي طلعت من مضيق هرمز ترجع. وبالتالي عم بيضطر الخليج أو الدول زي إيران أو العراق أو البحرين أو السعودية إنه أنا سعري بدي، أنا بضمن إنه يوصلك السفينة على النفط. ولكن المشكلة الكبيرة عم بتصير إنه خلال 4 أشهر اللي كانت مخزونات النفط والغاز الطبيعي بالعالم بأخص بأوروبا وبأمريكا تقريبا فضية. وحاليا احنا بنشوف جايين احنا ان موجة حر، اليوم في مشكلة بالتبريد بأوروبا لان المخزونات الغاز الطبيعي تقريبا عم توصل للصفر تبعها،
1: رغم انه هذه المخزونات الاستراتيجية كانت بمثابة حلول لدول لجأت إلها في الأزمات السابقة او انها

0: تلجأ إلى هاي المخزونات أو إلى زيادة الإنتاج من مناطق أخرى. السؤال يعني نعم. إلى أي مدى هذه الأدوات قادرة على تهدئة السوق، ولا هذا الشيء مش موجود بسبب نقص هذه المخزونات؟
1: استعملوه
0: خلاص كله جاء، يعني كله صار من ورانا
1: صار استعملوه، هن جزء من كبح الأسعار. إحنا لازم نعرف دائما
0: طب شو ظل بدائل معناه وطرق بديلة.
1: هو نميج على هناك ثلاث بدائل مركزية.
0: نعم.
1: كل دول اليوم الخاص النجحة فيهم دولتين عملاقات من ناحية الاستراتيجية، نجحت أكثر من متوقعين. الدول الأولى هي الصين، وصلت إنه إحنا بدنا نعمل كهرباء لكل الصين، وبالتالي النظام الشمسي تبعها جدا طلع ناجح. وعندي المخزونات بس عشان نعرف النسبة والتناسب، الصين عم بتحضر للحرب القادمة بينها وبين أمريكا من 20 سنة. الصين اليوم كان لما فاتت الحرب كان عندها مخزون لسنة كاملة من النفط بالأبار الاصطناعية اللي هن يعملوها أو بمناجم الملح المهجورة اللي عندها. بس عشان نعرف، الصين عندها سنة، أمريكا عندها 14 يوم، بولاية اسمها، بمدينة اسمها كوشن بأريزونا، هناك في تخزين استراتيجي بيسموه الاس بي ار لمدة أسبوع كامل. الدول الثانية اللي نجحت ومرأت الموضوع حسب أمن استراتيجي هي إسبانيا. إسبانيا راحت لبرنامج اسمه الشمسي وتخزين الكهرباء كمان بالبطاريات الليثيوم، عشان هيك إسبانيا أقل دولة اتأثرت أو بتأثرت على الإطلاق من ناحية امدادات النفط من الخليج كلياته.
0: لافت.
1: واللي عم بيصير أكتر، وهذا النتيجة العكسية اللي عم بتصير بالخليج، ما في حدا رح يتكل بعد اليوم رايح أن يكون عنده مصدر واحد من الطاقة، كان طبيعي ولا نفط ولا مشتقات النفط، رح يكون شيء بيسموه بلند أو خلطة من 4-5 عناصر، كل دولة حسب جغرافيتها وحسب استعمالاتها والأمن القومي تبعها.
0: طب والآن تقديراتك للمرحلة القادمة، المؤشرات اللي بتتبعها لتقدير مثلا الأسعار خلال الأسابيع المقبلة؟
1: بقدرش نحكي أسابيع، دائما نحكي إحنا بمستويات أسبوع. اليوم النفط صار إحنا نحكي على أسبوع من يوم الاثنين ليوم الاثنين، لأنه الاثنين تفتح البورصة طبعا النفط بالعالم، وبالتالي اللي عم بيصير أكثر إنه صار في ثبات نوعا ما، إنه صار الخليج أوكي هي منطقة صراع مش منطقة حرب، عم تنحل الموضوع. أوكي فهمنا، تعاملنا بالموضوع بالمعادلة، السعودية بتطلع هيك، الإمارات طلعت من أوبك. المتضرر الكبير عمليا حاليا بهذا الموضوع هني بتضل هي قطر، حاليا مش عارفة تطلع كمية الغاز المسال ومتعطي عقود طويلة الأمد، لأنه بند الفورس ماجور القوة القاهرة العظمى بعده شغال بالنسبة لقطر، وهذا إشي مقلق للخزينة القطرية. ولكن بتشوف أنت اللفة هاي مش لفة كبيرة، ولكن تعودت العالم أوكي فهمنا الموضوع، ما في ندبر حالنا، في طرق بديلة مدفع شوية زيادة، عم بصور ثبات نوعا ما. طبعا بالنسبة للبلاد كيف نبين، رح نرجع لنطاق سعر 7.60، 7.30، 7.80، آخر 5 أيام بتحدد السعر بالدولنا.
0: طيب يعني الأزمات مرات بتعلم شيء للمستقبل. خلينا نطلع بنقطة إيجابية قبل إنهاء المداخلة.
1: يا ريت تتعلم.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ طارق عواد، الخبير في مجال الطاقة، شكرا لك.
1: أهلا وسهلا.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. من هذا الملف إلى ملفنا التالي. وزارة الصحة الإسرائيلية تدرس تغيير آلية تشخيص الأطفال على طيف التوحد، عبر الانتقال من تشخيص موحد إلى تصنيف يعتمد على مستوى الأداء الوظيفي، وذلك في ظل تزايد الضغط على منظومتي الصحة والتعليم مع تجاوز عدد الأطفال المستحقين للمخصصات 60,000. هذا المقترح يثير مخاوف لدى أولياء الأمور، يحذرون من أن يؤدي إلى تقليص الدعم والخدمات. أستاذة آية فضيلي، صباح الخير.
2: صباح الخير، يا هلا.
0: أهلا بك، مديرة مدرسة محبة لطلاب توحد في كفر برا. في البداية يعني من موقعك في إدارة مدرسة متخصصة، في البداية شو الفرق ما بين تشخيص الطفل بأنه على طيف توحد وبين تصنيفه وفق مستوى الأداء والاحتياجات؟
2: نعم، أولا لا نستطيع إن نصنف الولد وفق الاحتياجات من غير التشخيص. الولد اللي بيكون مشخص على طيف التوحد لما يتم استيعابه للمؤسسة أو للمدرسة اللي راح يكون موجود فيها، ساعتها يتم تصنيفه حسب الأداء. وإحنا بنعرف إنه طيف التوحد هو إشي كثير واسع، اللي هو بيختلف في الأداء، بيختلف بكل التفاصيل، ولكن تحت قبعة طيف التوحد.
0: وهذا خطير إنه نختزل الطفل في توصيف عام، أداء مرتفع أداء منخفض، مع إنه قدراته قد تختلف بين التواصل والاستقلالية الحساسية الحسية والسلوك، ليس كذلك؟
2: نعم. ولكن مهم جدا إنه كل طفل يشخص على طيف التوحد، أنا بنصح بالتشخيص. أنا قرأت المقال وبنصح بالتشخيص لكل الأهل. صحيح في تضارب اليوم بيحكوا عن ولد لكل 50 ولادة، الإشي بيزداد كثير.

0: يعني بيزداد. وحتى في ناس بيحكوا انه لا من ولد لكل 30 مولود اللي هو مشخص على طيف التوحد.
1: طيب تنصحين الاهل بهذا باجراء هذا التشخيص؟ ولكن هناك خشيه لدى الاهالي.
0: نعم يعني بشدة.
1: أستاذة آية, عندما يتوجه لك الأهل الذين يشعرون بخشية الآن, من نصحتيهم بإجراء هذا الفحص؟ الأهالي لديهم خشية أن يعاد تصنيف أبنائهم بطريقة يعني تقلل المخصصات أو عدد ساعات العلاج والمساعدة, يعني ماذا تجيبين هذه الخشية؟
0: أنا مع التشخيص. أنا لما ألاحظ أنه في أي إشي غريب على الولد في التطور الذهني, في التطور الحركي, في التطور اللغوي, مش شرط أنه يكون طيف توحد, أنا بنصح بالأهل أنهم يروحوا للتشخيص. أنا بحكي لك أنه كثير أولاد اليوم هم بحاجة لتشخيص, مش شرط أنه توحد, ولكن كل اختلاف. أنا بحكي برضو في أهالي اللي هم كان في عندهم أولاد قبل وكانوا يشوفوا التطور, في اختلاف بالتطور, وبحكي عن نسبة عالية جدا من الأولاد اليوم بهذا العصر إنه في عنا دائما في إشي اللي هو غريب بتطور الولد. طبعا إحنا بنحكي فيه كثير عوامل اللي هي إحنا عايشينها اليوم, ولكن إحنا ممنوع إن نحجب عنا عن الواقع ونشوف إنه في اختلاف عند الولد.
1: بس لافت هذا الارتفاع في أعداد المشخصين
0: جدا, إنه DSM 5 بيحكوا فيه للتشخيص هو نفسه DSM, كان قبل DSM 4 كان كل الأولاد اللي اليوم مشخصين ما كانوا مشخصين, ولكن لما توسع التشخيص صار DSM 5 كل الأولاد اللي إحنا بنشوفهم اليوم مشخصين هم كانوا موجودين ولكن ما كان التشخيص يشملهم. عشان هيك اليوم إحنا ما بنشوف الأولاد اللي هم على طيف التوحد فقط موجودين في صفوف تربية خاصة أو في مدارس تربية خاصة, في كثير أولاد بسموهم ديفرنسيالي موجودين في مدارس عادية, بيكون معاهم مرافقة مساعدة كل الوقت, وباخذوا السال الإشي اللي بيطلع لهم من وزارة الصحة ووزارة المعارف في داخل المدرسة. الأولاد اللي غير مشخصين,
1: هذا رغم وجود نقص في المعالجين والكوادر,
0: ولا زال في نقص في المعالجين, ولا زال في نقص في الكوادر, ولا زال في نقص بالصفوف. أنا كمديرة مدرسة تسكر العدد, تسكر التسجيل عندي إنه فيش أماكن بالصفوف وفي طلاب كثير, كم هائل من الطلاب, المدرسة هي قطرية, كم هائل من الطلاب اللي هم موجودين فيش لهم إطار.
1: لذلك يعني كثير
0: مقلق.
1: يعني رغم أنهم يستحقون هذه الخدمات العلاجية والتربوية, ولكن الأهل ما بيحصلوا عليها بسبب نقص المعالجين والكوادر. إذن
0: نعم
1: هذه الفجوة الأكبر بين الحق المكتوب والخدمة اللي بتصل فعلا إلى الطفل, كيف يمكن حلها من موقعك كمديرة مدرسة؟ يعني بعرف أن الموضوع في نهاية المطاف ميزانيات وملكات وما إلى ذلك, ولكن ما في أي أفق لتدارك هذا الأمر
0: من ناحية ميزانيات. أنا بحكي عن وزارة المعارف اللي هي فيها لكل طفل بيطلع 3 علاجات أسبوعية, ولكن في معالجين غير متوفرين. ممكن نحكي اليوم إنه الطلاب بطلت تروح على هذا المجال, ممكن نحكي إنه كمان جامعات البلاد بعلوا الساف وما بيكونوا كثير طلاب بيقدروا يتعلموا هاي المواضيع في جامعات البلاد, مع إنه كمان في برا البلاد صاروا يتعلموا هاي المواضيع, ولكن لازال في نقص. وكمان شغلة ثانية في وزارة المعارف في نقص بالمعالجين بسبب إنهم المعالجين بتركوا وزارة المعارف وبيشتغلوا بشكل خاص في عيادات خاصة, فالإشي بسبب فجوة في وزارة المعارف في ساعات كثير شاغرة بالوسط العربي واليهودي للعلاجات, ولكن فيش معالجين.
1: طب يعني بسؤال أخير, أداء الطفل غير الثابت, وحضرتك يعني أوصيت في إجراء هذا التقييم الوظيفي ما إلى ذلك, أداء الطفل قد يتحسن في بيئة مألوفة, يتراجع تحت الضغط, يملك قدرة أكاديمية جيدة مع صعوبات كبيرة في الحياة اليومية. سؤالي, كيف يجب إجراء تقييم حتى يعكس الحياة الواقعية, مش لقاء قصير داخل عيادي وعلى الدنيا السلام؟
0: عشان هيك اختيار المشخص هو جدا مهم, اختيار الشخص المعالج اللي بده يشخص هذا الولد وجودة هذا الشخص جدا مهمة. للأسف الشديد كثير احنا بنشوف تجارة بالإشي, كثير بنشوف مبالغ هائلة بطلبوها المشخص ولكن في مشخصين اللي هم بحقه حقيقي انه بشخص الولد لفتره بفتره زمنيه اللي هي طويله وبعده لقاءات زي ما بنحكيها بالعربي بفلفل الولد بفلفل، يعني لدرجه انه في اولاد اللي

0: هم بيكون الإشي عندهم مطلوب. في أولاد اللي هم يعني حتى المشخص نفسه ما في حاجة لجلسات طويلة لأنه الإشي بيكون جدا واضح وجدا المجالات بتكون عالية عنده اللي فيها نقاط التوحد، فلذلك الإشي ما بيكون صعب التشخيص. وبرضو بعيد وبكرر لازم نختار الأشخاص المؤهلين والمخولين إنهم شخصه، ولازم نروح على التشخيص.
1: مهم جدا، مهم جدا. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات سيدة آية فضيلي، الأستاذة آية فضيلي مديرة مدرسة محبة لطلاب التوحد في كفر برا. شكرا لك.
0: شكرا لكم،
1: إلى اللقاء. عقد بالأمس مؤتمر هو الأول من نوعه من قبل وزارة القضاء في المجتمع العربي، ناقش موضوع الوصايا العامة وما يعرف بالتوكيل المستمر، وهدف المؤتمر إلى رفع التوعية في هذا الشأن. أستاذ يوسف غانم، مرحبا بك.
2: صباح الخير محمد لك ولجميع المستمعين.
1: صباح الورد، وكيل المستشار القضائي للحكومة في وحدة الوصي العام في وزارة العدل. في البداية يعني ما الذي نعنيه بالتوكيل المستمر بلغة بسيطة؟
2: نعم، أولا عقدنا امبارح في الناصري مؤتمر مهم جدا في موضوع الوصاية والبدائل للوصاية، والواحد من البدائل هو طبعا التوكيل المستمر. هذا المؤتمر عقدناه من قبل الوصي العام في وزارة العدل بشراكة مع صندوق ومؤسسة مسيرة، نخص بالذكر طبعا مديرة العامة للمؤسسة الأخت زهرية عزب ومديرة المشاريع الأخت خلود عبد الغني، وطرقنا لمواضيع البدائل بتعيين وصي والتوكيل المستمر اللي هي أداة قانونية لتخطيط المستقبل لكل شخص وشخص مننا.
1: ويعني إذا حكينا عن التوكيل المستمر نفسه كتعريف، عن الفكرة الأساسية منه، لمن ينصح به، شو المجالات اللي بيشملها، فيعني إذا سمحت توضيح لهذه النقطة.
2: التوكيل المستمر زي ما قلت هو مستند قانوني اللي هو بيجي اللي يمنع حالي انه بالمستقبل لا سمح الله اي شخص مننا معرض انه ممكن انه يوصل لوضع طبي او صحي اللي ما يعودش يقدر ياخذ قرارات عن نفسه، ان كان عن بسبب حادث او بسبب جيل او بسبب وعكة صحية معينة. فبالتوكيل المستمر اي انسان واعي فوق جيل 18 بيقدر يقرر مين يكون الوكيل تبعه بيوم، اذا بيوم من الايام وصل لوضع اللي ما عادش يقدر ياخذ قرارات عن نفسه. وهذا التوكيل كمان بيمنع انه بالمستقبل انه المحكمه هي اللي تقرر مين يكون الوصي بدون ما تاخذ راي الشخص، بدون ما تسمع شو هو رايه بالموضوع. وهيك احنا عمليا بنكون قررنا او اخذنا المسؤوليه على حياتنا انه بالمستقبل مين يكون الوكيل اللي يقود الامور الشخصيه والماديه تبعتنا.
1: يعني تمنح الانسان حق تقرير المصير وبين اقواس مسبقا. واذا تحدثنا عن كيفية اختيار هذا الشخص اللي بتولى التوكيل، الضمانات القانونية اللي بتمنع إساءة استخدام الصلاحيات، إمكانية تغيير أكثر من وكيل أو توزيع مسؤوليات، هل هذا وارد؟
2: صحيح 100%. بالتوكيل المستمر كل إنسان بيقدر يختار مين يكون الموكل تبعه. طبعا كل واحد مننا بيعرف في عائلته، بيعرف البيئة اللي هو عايش فيها، من المحيط تبعه، فهو في عنده حق الكامل إنه يختار مين يكون الموكل تبعه. وعدة مرات هذا بيمنع كمان نزاعات بالمستقبل إذا الشغلة وصلت محكمة فالشخص هو بيكون قرر مسبقا مين يكون الوكيل. طبعا في ضمانات، الوكيل بعد ما يتعين بيكونش طبعا هو الآمر الناهي بجميع كل كبير وصغير زي ما بيقولوا. ففي إجراءات اللي حتى لو الوكيل تعين مجبور يأخذ إذن من الوصي العام، مجبور يقدم طلبات، مجبور يأخذ إذن، وإحنا بنفحص بالوصي طلبات بشكل دقيق. عادة هاي بتكون طلبات لعمليات مثلا كبيرة مثل بيع بيت أو شراء بيت، بيع أرض أو استعمال مبلغ كبير من الأموال، هذا مجبور يأخذ إذن. وكمان زي ما حضرتك تفضلت بالتوكيل إحنا ممكن نعين أكثر من موكل واحد، ممكن يكون اثنين أو ثلاثة أو أكثر. وكمان ممكن إحنا أي شخص إنه يقرر إنه الوكيل مجبور يخبر العائلة، مجبور يخبر باقي أفراد العائلة أي عمليات بدنا هو بده يقوم فيها أو أي أموال بده يستعملها، وساعتها هو بيقررها بهذا التوكيل.
1: طب يعني مهم هنا أن نسأل تحديدا بما يتعلق بالمجتمع العربي أستاذ يوسف، لماذا ما زال الوعي بالتوكيل المستمر محدود في مجتمعنا؟ شو دور الخوف خلينا نسميه من الحديث عن المرض وعن العجز والاعتماد على التفاهم العائلي الشفهي والاعتقاد بأنه الأبناء سيتفقون تلقائيا، مش راح يصير مشاكل بعد ما حدا يرحل؟
2: صحيح، أنت طرحت الموضوع بصورة

0: كثير واضحة. للأسف في مجتمعنا العربي يوجد عدة عوائق. بعض الحالات بتكون هي من نوع من تهميش عام لذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيعانوا من تحديات عقلية أو تحديات ذهنية. طبعا مش بجميع العائلات، في عائلات بتقوم بجميع واجباتها على شكل تام جدا، ولكن في بعض حالات من التهميش بالمجتمع. وكمان في أيضا تخوف عام بالمجتمع العربي من التوجه أنه نفحص مسبقا قصة الوصاية أو نحكي عنها بشكل مفتوح بالعائلة أو قصة البدائل للوصاية، من الخوف أنه يمكن هذا الإشي يولد نزاعات بين أفراد العائلة مثلا. وكمان في تخوف زي ما قلت من قبل أنه حين ما تعين وصي أو حين ما تعين وكيل مستمر، هو زي بدي يقول كل الصلاحيات بتكون بإيده، مش راح يسأل ولا أي حدا بعدين، وكل هو بيقرر والآمر الناهي خلينا نقول. فهاي النظرات هي طبعا مغلوطة. فزي ما أنا حكيت في رقابة معينة، في الوكيل مجبور انه ياخذ اذن بالعمليات الكبيره، ممكن انه الشخص اللي بيمضي على توكيل مستمر انه يحدد هذا الوكيل مين بدي مجبور يخبر من افراد العائله، ممكن يعين اكثر من موكل اللي هم بيعملوا رقابه واحد على الثاني. فالامكانيات تقريبا مفتوحه جدا وتقريبا مش محدوده، في حريه اختيار كثير كثير كبيره اللي الموكل بيقدر يكتبها بالتوكيل.
1: يعني باختصار التوكيل المستمر ما بسلب الانسان قراره، بل بيحفظه للمستقبل، بحد من النزاعات هذا التنظيم المبكر، وبيخفف من تدخل المحاكم لاحقا، وبمنح العائلة تعليمات واضحة بدل التخمين والتكهن وما إلى ذلك، وطبعا النزاعات. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإضاءات المهمة. أستاذ يوسف غانم، وكيل مستشار القضاء للحكومة في وحدة الوصي العام في وزارة القضاء، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ محمد. بحب أضيف أنه الوصي العام اليوم بوزارة العدل بوصل لكل بلد وكل قرية وكل مدينة عربية اللي بيحبوا يتواصلوا معنا عن طريق البريد الإلكتروني ycm@strudeljustice.gov.il. احنا ممكن نوصل عن طريق الزوم أو عن طريق شكل وجاهي لتقديم إرشادات ومحاضرات لزيادة التوعية بالوسط العربي.
1: مهم جدا، شكرا جزيلا لك يا أستاذ يوسف غانم.
0: يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. فاصل ونعود.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرة كخاف يائير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من

0: وينقلك أيضا.
1: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
2: والله بعلم مهندسي بألمانيا.
1: آه، وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
3: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
4: ماما، صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
5: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
4: وين؟
5: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
4: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
5: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
6: MG3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG، بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3. اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
8: أحذية زاهي صليبة، مع خطوة.
9: خاضع لشروط الحملة.
10: إيروكا يعني أوبتيكا.
11: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
12: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق. ورا كل رقم بيت وعائلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
13: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محمد.
1: عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. إلى رصد للأرصاد الجوية ينضم إلي أستاذ حازم الوصل خبير في الأرصاد الجوية. مرحبا. مرحبا.
2: أهلا.
1: يعني ارتفاع درجات الحرارة بات مقلقا متصاعدا ولا في الأفق انخفاض ما؟
2: أول إشي يعطيك العافية وسعد مساكم جدا.
1: الله يعافيك. هلا.
2: طبعا هو صدقا يعني لغاية الآن إحنا يعني ما تأثرناش بالصيف الحقيقي زي كل سنة ماضية، أو خلينا نحكي بالدرجات الحرارة القياسية اللي إحنا بنسميها اللي كانت تتأثر فيها البلاد في السنوات الماضية، ولكن صدقا هو يعني خلينا نحكيها كالتالي، خلال الفترة القادمة خلينا نقول راح نودع دلع الصيف ونبلش بالجد شوي يعني.
1: الله يبشرك بالخير أستاذ حازم. الله يبشرك.
2: فهو إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى حسب الطبقات والخرائط الجوية الصادرة، أنه اعتبار من يوم السبت المقبل وخلال معظم أيام الأسبوع الجديد من الأسبوع القادم راح تأثر البلاد بكتلة هوائية أكثر حرارة مقارنة بالفترة الماضية، وراح تدخل الأجواء في طابعها يعني خلينا نحكي الصيف المعتاد، ولكن دون أي تطرف يعني من درجات الحرارة القياسية. طبعا درجات الحرارة راح تكون خلال الأسبوع القادم وبداية الأسبوع من يوم السبت راح تتوقع راح تتراوح بين متوسطة بين درجة يعني العظمى في معظم مناطق والمدن الجبلية والداخلية بين 32 إلى 35 درجة مئوية. طبعا بينما يعني راح تلامس بداية الأربعينيات في أريحة والأغوار. طبعا اللي بيميز برضو الدرجة ارتفاع درجة الحرارة بداية من الأسبوع القادم إنه راح تترافق هذه الكتلة الهوائية أو الكتلة الحارة برطوبة نسبية مرتفعة. طبعا هذا الإشي راح يزيد من الأجواء الكاتمة خلال ساعات الليل خصوصا في السهول الغربية وأيضا في الشريط الساحلي. وباختصار يعني
1: هذه الأجواء الثقيلة والمرتفعة لوين راح ترافقنا أستاذ حازم؟
2: هو كامل بداية من يوم السبت المقبل، عن بداية الأسبوع اللي احنا جايين عليه إن شاء الله من يوم السبت. طبعا باختصار الأسبوع القادم راح يكون حار، درجات الحرارة مثل ما حكينا ذكرنا بين 32 و35. طبعا راح تنتهي هاي الفترة الصيفية المعتدلة عن درجات الحرارة راح تكون أعلى من المعدل العام بعدة درجات، لكن دون موجات حارة خلينا نحكيها يعني بلاش نخوف الناس. إن هي بتروح تكون يعني موجات حارة.

0: بالدرجة الحرارة. ولكن الملحوظ من التوقعات الموسمية الشهرية إنه نحن يعني خليني أحكي لك يا إحنا بآخر شهر بالحرب. ليش؟ لأنه إحنا في عنا إذا بعرفش يعني إحنا حكينا ويمكن المتابعين اللي بيسمعوا الإذاعة عندكم حكينا عن الظاهرة ظاهرة النينو. هاي ظاهرة النينو بتحصل كل عدة سنوات. هذه أدت إلى يعني مثلا خلينا نحكي مناطق أوروبا. مناطق أوروبا اللي صار لها فترة شهر ونص لشهرين عمالها بتعيش درجات حرارة مرتفعة جدا 50 و55 وصلت في بعض الدول الأوروبية. ولكن ما يميز منطقتنا إن شاء الله وحسب التوقعات التي يعني النماذج الأخيرة والمناخية العالمية راح يكون في تقارب واضح بين عدة نماذج بتشير إلى زيادة فرص وطول الأمطار بشكل مبكر وخريف مبكر على منطقة بلاد الشام.
1: مهم جدا هاي النقطة، سنأخذها معنا إلى المداخلة القادمة ونتحدث عن قرب الأمطار. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ حازم البصة خبير في الأرصاد الجوية. شكرا شكرا، يعطيك العافية. إلى اللقاء إلى اللقاء. أجواء الحارة كانت كذلك في الملاعب. كابتن فادي مصطفى،
2: تحياتي. والله مشتعلة كانت الأجواء،
1: كانت مشتعلة جدا، والأرجنتين بعيدا عن كل ما تمنيت يا كابتن فادي مصطفى، الأرجنتين استحقت أن تتأهل إلى النهائي.
2: فعلا استحقت على الأقل. الأداء في الشوط الثاني يعني يقول أنه كل المؤامرة ونظرية المؤامرة باعتقادي يعني الشوط الثاني أضاف الكثير من نقاط الفوز للفيفا بالأمس، لأن الفريق الأفضل فاز بمنقلب رائع رهيب. تعرف توخيل يعني لا يمكن تفسير ما الذي حصل محمد في المباراة.
1: شو اللي صار معه يعني؟
2: تقدم هدية لفريق الأرجنتين، تقدم 1-0 وبلش بتبديلات في الخلف، تبديلات غير مفهومة جدا، رجع إلى الوراء وكأنه يريد يعني بدل أن يضغط الفريق المضغوط أصلا وضغط نفسه. تخيل قدم هدية، ومن الدقيقة 72 بلشت تسديدات بالجملة على الحارس الإنجليزي اللي كان مبدع، ولكن في التالي طبعا شفنا التسديدة المميزة ميسي حين استفاق حمل كل الأرجنتين على كتافه، وهدف الهدف الأول لإنجلترا ترى فعلا أفاق الأرجنتين يعني أيقظهم، يعني بدل من أنك تستغل التقدم اللي أنت موجود فيه تقدم الهدية، والفريق الأرجنتيني يعرف كيف يعاقب. ميسي شاء من شاء أبى من أبى، هو الأكبر هو الأجمل، يعني يأخذ هذا الفريق إلى منحى آخر. تعرف قرأت عنوان الصبح في أحد المواقع المصرية، ميسي هو أكثر واحد في العالم بيعرف يلعب فوتبول وهو أكثر واحد في العالم نكرهه. فتخيل يعني حتى المنطقة الجماهير المصرية وهو ما بحاجة إنه حد يشيد له. يعني توقعنا إنه نجوم وهو فيها نجوم إنجلترا، فيها جود بنغلام، فيها هاريكين، فيها ساكا، فيها العديد من النجوم، ولكن ما فيها ميسي محمد وهو الفارق وهو الجيم تشينجر في هذه المباراة. غير المعادلة واستفاق تحضيرات واحد أجمل من الثاني، كان الدفاع منهك، ولكن ميسي كان في الدقائق 70 و75 و80 وكأنه ابن 18 ريفرش، أكثر لاعب طري على
1: يعني للأمانة. وافق الرأي فادي بكل ما تحدثت به، بس بدي أضيف أنه كذلك المدرب الأرجنتيني كانت له بصمة واضحة في إدارة مباراة الأمس،
2: عبقري، فهم انه يعني انجلترا رجعت الى الخلف، عزز الكتيبة الهجومية وطلب منهم طبعا التمريرات العمق، وطلب ايضا التفعيل الجوانب. وشفنا مرتين ميسي بالعرضيات من الجانب، يعني ميسي لم يسجل ولكن فتح الملعب لما اخذ على جهة اليمين. تعرف ميسي مش لاعب واحد بمسكه، دائما 2 أو 3، فتح الملعب ووسع المساحات. وبالتالي يعني شفت هدف لوتارو اللي الكل حكى لوتارو الله سمع عليه وانتهت مسيرة لوتارو، بالأمس بكى في خلال اللقاء مع دموعه وقال إنه أنا ولد فقير من الأرجنتين، أنا الولد البسيط اللي أمي بتحضر لي طعامي بترتب لي تختي، والعمر تخيلت إنه كل مسيرتي تتلخص، وهو في نهاية مسيرته طبعا تتلخص في هذا الهدف. في هاي الرأسية الجميلة يأخذ الأرجنتين إلى طبعا المنافسة الأكبر يوم الأحد أمام إسبانيا. باعتقادي إسبانيا أيضا شاهدت المباراة وكانت في حالة من الهيبة والرهبة والكثير من الاحترام. المنتخب الإنجليزي وتوخيل لوزر، يعني هذا اللقب اللي بينفع له، وقدم هدية على طبق من ذهب المباراة بعد أن تفوق.
1: هدية على طبق من ذهب رغم التألق الواضح في مجمل معظم المباريات التي خاضها المنتخب الإنجليزي في هذا المونديال، ولكن لا يكفي عند الاختبار الحقيقي. سقط توخيل وسقط المنتخب الإنجليزي. أريد أن أشكرك كابتن فادي مصطفى، إلى اللقاء إلى اللقاء. ومن الزاوية

0: رياضية. وصلنا إلى ختام برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم، أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج في التحرير محمد مجدي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإنتاج ميرال الصفدي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري، عرين نصار، دان أبو بكر، وفي تطبيق ناس موسى بصول. تلتقون الزميل أمير الخطيب بعد قليل. هذه تحياتي، محدثكم محمد أبو العز محميد، إلى اللقاء.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برلين تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3. اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
8: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
9: خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إن قرار الحكومة تحويل قرابة 497 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الخمسية المخصصة للمجتمع العربي يعتبر عملية سرقة لتمويل نشاطات الشرطة وعمل الشباك دون علاقة بمحاربة الجريمة.
1: العنوان الذي يجسد ما حدث بالأمس هو أن الحكومة تقتطع 497 مليون شيكل من ميزانيات المجتمع العربي. هذا هو الموضوع، هذا هو القرار. الآن إشراك الشباك في مكافحة العنف والجريمة لا يوجد له أي قاعدة قانونية. ما هو الموجود؟ تمويل لنشاطات الشباك في مجال الأمن الجاري، يعني مسموت بتحون شتيف.
0: قال نائب سمير بن سعيد إن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة رحبت بطلب الانضمام إليها عقب إعلانه ترك الحركة العربية للتغيير. كما أشار النائب بن سعيد إلى أنه يقدر النائب أحمد الطيبي رغم انتقاداته له في الكنيسة يوم أمس.
2: تواصل معي الأخ أمجد الشبيطة ورحب بالطلب المبدئي ورحب في الجبهة على أن يدرس الأمر وفق الخطوات القانونية اللازمة. الموضوع الذي يجب أن يأخذ الآن المسؤولية، أطالبكم أنتم في الأيام القادمة كيف نعيد اللحمة وكيف نسرع الخطى من أجل إقامة القائمة الدكتور.

0: أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده تعتزم الإبقاء على قواتها فيما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا وقطاع غزة ولبنان، مدعيا أن ذلك يحمي الحدود والبلدات الإسرائيلية القريبة منها. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، تناولت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران والتنسيق بين تل أبيب وواشنطن. قالت مصادر مطلعة إن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية أسفرت عن تفاهم مبدئي لبدء تنفيذ الاتفاق الإطاري عبر الانسحاب التدريجي من منطقتين تجريبيتين جنوبية لبنان. هدد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران بضرب كل البنى التحتية في المنطقة إذا ضربت البنى التحتية الإيرانية، مؤكدا عدم السماح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران مع بحث خيارات تشمل تكثيف الغارات الجوية وإرسال قوة برية وقصف مواقع يشتبه باستخدامها في أنشطة نووية. وفي وقت سابق أعلنت القيادة الأمريكية البسطة سنتكوم فجر اليوم انتهاء موجة ليلية من الضربات ضد إيران، وقالت إنها استهدفت مراكز قيادة ومنظومات دفاع جوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل قالت وكالة فارس الإيرانية إن الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري أسقطت طائرة أمريكية مسيرة جنوب إيران، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة القتلى جراء الهجمات الأمريكية إلى 35 شخصا. قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن جهات إسرائيلية تدير حملات سرية ممولة للتأثير في الرأي العام الأمريكي وعرقلة المفاوضات مع إيران. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن هذه التحركات تهدف إلى إطالة أمد الحرب، داعيا إلى إعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة مرتفعة دون تغيير يذكر، ويكون الجو خلال ساعات النهار حارا في معظم المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: صباح الخير من قرية المشهد.
4: أحلى صباح من

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: حملات الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
4: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
3: وين
4: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
3: واو عن جد خلينا نروح هلا.
4: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
5: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
8: والله بعلم مهندسي بألمانيا.
7: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
8: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: تكونوا بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
1: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: ام لما وين بنتك لما بتتعلم؟
4: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
3: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: MG3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكرت قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04-905-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1=3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026. صباح الخير جارنا.
4: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
2: صباح الخير ام خليل.
5: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
6: يسعد صباحك يا حلو.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة معلما في العشرينيات من عمره يعمل في إحدى مدارس مدينة اللد بشبهة ارتكاب اعتداءات جنسية بحق طالبة تبلغ من العمر 12 عاما، وذلك بعد تحقيق استمر عدة أيام. وستطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية بحقه. أصيب شابان بجراحة متفاوتة في إثر تعرضهما لجريمة عنف في مدينة اللد. الفرق الطبية قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين قبل إحالتهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة ولم تعلن عن اعتقال أي مشتبه به. قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إن قرار الحكومة تحويل قرابة 497 مليون شيكل من ميزانيات المجتمع العربي يعتبر عملية سرقة لتمويل نشاطات الشرطة وعمل الشباك دون علاقة بمحاربة الجريمة.
1: العنوان الذي يجسد ما حدث بالأمس هو أن الحكومة تقتطع 497 مليون شيكل من ميزانيات المجتمع العربي. هذا هو الموضوع، هذا هو القرار. الآن إشراك الشباك في مكافحة العنف والجريمة لا يوجد له أي قاعدة قانونية. ما هو الموجود؟ تمويل لنشاطات الشباك في مجال الأمن الجاري، يعني مسموت بتحون شتيف.
0: أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده تعتزم الإبقاء على قواتها فيما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا وقطاع غزة ولبنان، مدعيا أن ذلك يأتي لحماية الحدود والبلدات الإسرائيلية القريبة منها. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، تناولت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران والتنسيق بين تل أبيب وواشنطن. قالت مصادر مطلعة إن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية أسفرت عن تفاهم مبدئي لبدء تنفيذ الاتفاق الإطاري عبر الانسحاب التدريجي من منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني. هدد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران بضرب كل البنى التحتية في المنطقة إذا ضربت البنى التحتية الإيرانية، مؤكدا عدم السماح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. وكانت تقارير صحافية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران مع بحث خيارات تشمل تكثيف الغارات الجوية وإرسال قوات برية وقصف موارد.

0: أقع يشتبه باستخدامها في أنشطة نووية. قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن الجهات الإسرائيلية تدير حملات سرية ممولة للتأثير في الرأي الأمريكي العام وعرقلة المفاوضات مع إيران. أضاف نائب الرئيس الأمريكي أن هذه التحركات تهدف إلى إطالة أمد الحرب داعيا إلى إعطاء الأولوية للمصالح القومية الأمريكية. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة مرتفعة دون تغيير يذكر، ويكون الجو خلال ساعات النهار حارا في معظم مناطق البلاد. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: تقريبا دقيقة. اللحن. بمجرد أن نسمع كلمة لحن يتبادر إلى الأذهان النغم والموسيقى، ولكننا نسمع أحدهم يقول فلان يلحن في اللغة، فهل ثمة علاقة بين لحن القول ولحن الموسيقى؟ اللحن في المعاجم هو إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في اللغة، أو بكلمات ابن الأثير هو الميل عن جهة الاستقامة، ويقال رجل لاحن أي رجل يخطئ، والتلحين هو التخطئة، وألحن في كلامه أي أخطأ. ولابد أن نشير أن المعاجم تذكر أن اللحن أمر محدث ولم يكن في العرب العاربة، وكان هؤلاء قد تكلموا بطباعهم السليمة. أما اللحن الموسيقي فهو من الأصوات المصوغة الموضوعة، وجمعه ألحان ولحون، ولحن في قراءته إذا غرد وطرب فيها بألحان. وإذا قلنا هو ألحن الناس، عنينا أنه أحسنهم في القراءة أو الغناء، ومن هنا فاللحن هو الخطأ وكذلك الصوت المطرب أو التطريب، وفي الحالتين يتبين أن العلاقة اللغوية هي الميل عن الصواب أو الوضع المتعارف عليه. فالأصل في الكلام نطقه وكتابته بطريقة سليمة، والأصل فيه كذلك قوله دون إنشاد.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
5: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
6: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
5: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحد ظهراً، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
7: احتواء مع روانش حوك سمعان.
5: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسدياً ونفسياً.
8: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركة الناشئة.
9: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مجالس في راديو الناس محطتنا اليوم دير حنا رئيس المجلس المحلي سعيد حسين ضيفنا. أهلا وسهلا مرحبتين.
1: أهلا فيك أخ وديع.
0: نبدأ بالفيك ولا بدير حنا؟
1: اللي بدك بيها تبدأ فيه.
0: منين أجل الاسم دير حنا؟
1: نعم،
0: منين أجلت التسمية دير حنا؟
1: دير حنا بفكر سميت بزمن الصليبيين، كان فيها دير. هناك مقولتين بهذا الخصوص اسم دير حنا. واحدة انه كانت اسمها دير يوحنا او يوحنان وصارت دير حنا. المقول الثاني بيقولوا انه على زمن سعد ظاهر العمر لما بنى دير حنا والقلعة والقصر اراد ان يسميها دير اسعد، فقالوا له الاختيارية الوجهاء في دير حنا انه عنا ليش تسميها، هاي بتتسمى عنصرية اسمك، في عنا إنسان ولي محترم جدا من الطائفة المسيحية بنسميها على اسمه دير حنا، اسمه حنا.
0: إذا تعددت الروايات وال...
1: نعم نعم،
0: والتسمية دير حنا تسمية تاريخية
1: دير... الاسم نفتخر فيه طبعا.
0: المؤكد أنه دير حنا بلدي يعني موجودة قرون، يكون ألف سنين
1: من زمن الكنعانيين. مر على دير حنا عدة مراحل في السكن والاستيطان من زمن الكنعانيين ومرورا بالصليبيين ثم الأتراك، واللي بناها في المرحلة الأخيرة هو سعد ظاهر العمر.
0: سعد بيكون ابنه ولا حفيده؟
1: ابن ظاهر العمر. ابن ظاهر العمر. ظاهر العمر كان طبعا كيف بتعرف انت هو إنسان قوي،
0: ملك الجليل.
1: أيوة، عمل له سلطة في الجليل في شمال فلسطين، وكان يجبي الضرائب للإمبريا التركية.
0: صحيح، للدولة العثمانية. نعم. ملتزم عند الإمبراطورية العثمانية دولة.
1: نعم، في مرحلة معينة تمرد عليهم وبعثوا له الجزار طبعا.
0: صحيح.
1: نعم،
0: قصة معروفة. طيب ترك شو ظهر العمر في عرابة في دير حنا؟ في عرابة البطوف ترك المحكمة وفي بلدات أخرى.
1: نعم،
0: شو نصيبكم
1: في دير حنا؟ في دير حنا بنى له قصر اللي هي قلعة اليوم، وبنى سور دير حنا. السور محيط في البلد القديمة، في سور اللي هو بنا، وكمان
0: في ظلت مقاطع موجودة منه لليوم.
1: نعم نعم موجود،
0: وبنعملها صيانة ولا أنه
1: الصيانة انعملها في الماضي جزئي، في المرحلة الأخيرة ما انعمل لأنه فيش ميزانيات طبعا، ما بنطونا ميزانيات وزارة الآثار ووزارة السياحة.
0: هاي السور شو كمان
1: غير السور؟
0: مسجد.
1: طبعا في بنوا المسجد، بفكر أنا المسجد قبله المسجد بعتقد، والكنيسة.
0: والكنيسة من فترة
1: ظهر. نعم نعم،
0: وكان ظهر العمر هو اللي خلف بناء المسجد والكنيسة.
1: نعم،
0: من سياساته.
1: نعم،
0: التسامحية مع كل الطوائف حتى في اليهود.
1: نعم،
0: أقدم اليهود الطبرية.
1: أكيد أكيد طبعا، دير حنا مشهورة أنه بعلاقات الاجتماعية بين الطوائف، أن النسبة المسيحية 10% من بالنسبة لنا عن تعداد السكان، 90% هن مسلمين سنيين، وعلاقتهم الاجتماعية جدا جدا مميزة.
0: جميل. بهذا الخصوص ونحن نتحدث عن التاريخ، محمد أبو ليل زميلنا محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية ذكرني أنه في علاقة يعني تاريخية ناش نقول مزعومة، ولكن تحدث عدد من المؤرخين عنها، صلتها بعبد الرحمن الداخل سكر قريش. صحيح الحكي؟
1: أنا شخصيا ما بعرف هاي العلاقة الصحيح، ما بعرف.
0: لا موجودة، أنا قرأتها في أكثر.
1: ممكن ممكن.
0: على كل إن هذا هي جبنا لك
1: معلومة جديدة،
0: نقطة نقطة ضوء جديدة في دير حنا. قديش تعداد سكان اليوم؟
1: اليوم عدد سكان دير حنا 11500 نسمة.
0: شوية ضيعة صغيرة.
1: لا، بلد متواضعة.
0: جميل. طيب بدي كنت أسألك، كنا بنحكي إحنا عن تاريخ دير حنا وعلاقتها بظهر العمر وآثار عمرانية تركها ظهر العمر. ورد في أحد الكتب التاريخية أو على لسان شيخ من شيوخ دير حنا محمد قاسم خطيب أحد أجداد عائلة خطيب، أن الجزء

0: صار أعجب بجامع دير حنة، وقد بنى مسجدا له في عكا عام 1778 على غراره. وعند بنائه نهب الجزار الكثير من زخارف جامع دير حنة وبلاطه المصنوع من المرمر، ونقل كل ذلك إلى عكا وزين به المسجد، إلا أن أهل دير حنة كانوا قد أتلفوا بعض زخارف جامعهم حتى لا تقع أيدي الجزار إلى آخره. هاي واحدة من القصص والحكايات والروايات نعم. اللي تنحكى عن دير حنة.
1: هناك قصص عديدة بخصوص هاي الأمور التاريخية، طبعا احنا ما شهدناها وما بنعرف الحقيقة
0: نقلا عن
1: نعم.
0: لكن اللي بدي اقول لك اياه انه بنى العثمانيون، يعني كمان ننصف ان العثمانيين مدرسه في سنه 1888، وكانت الحديث الصف السادس. اهل دير حنة اللي كان بدهن يستزيد بالعلم كان يضطر ينتقل يروح على البلد الجار عرابه البطوف. يعني شو كان بهذيك الفتره عرابه البطوف كرسي القضاء يا استاذ سعيد؟
1: خلينا نقول هيك، اهالي دير حنة المدرسه ما زالت موجوده، المدرسة اللي بنوها العثمانيين هي ما زالت موجودة
0: بدير حنة.
1: بدير حنة هي بناء من حجر، وطبعا طورناها، أهالي دير حنة طوروها وعملوها المدرسة ووسعوها وضافوا عليها، أما هي ما زالت موجودة.
0: تستخدم كمدرسة اليوم؟
1: تستخدم كمدرسة نعم.
0: كم صف يا شباب تكون مدرسة عملاقة يعني إذا بعدها ما زالت؟
1: لا، ما هي في الماضي كانت 4 صفوف، اليوم 17 صف
0: أضيف عليها.
1: نعم أضيف عليها.
0: ابني على طريقة العقد الفلسطيني يعني.
1: نعم.
0: ناحية العمارة.
1: أيوة. إسا دير حنة كان فيها لحد الصف السادس. أهل دير حنة لما كانوا بدي يتعلموا أكثر كانوا يروحوا على عرابي عند الخطيب يكملوا. ما كانت في مدارس قديم ثانويات. الثانويات كانت موجودة بعكا.
0: الخطيب يعني الكتاب ولا اللي أعلى من الكتاب؟
1: خطيب
0: هو. انا خلص صف سادس في دير حنة بهذيك الفتره، بدي اروح استزيد في العلم في عرابه البطوف.
1: نعم
0: كنت اروح عند الخطيب بتقول؟
1: نعم. وفي منهم كانوا يتعلموا في بالمدرسه الازهريه في عكا
0: الاحمديه.
1: نعم
0: جميل.
1: نعم
0: طيب، يعني في تعب لعرابه البطوف على دير حنة، على اهل دير حنة صاروا فيه،
1: نقدر نقول نوعا ما. نعم
0: طلعتها منك بالكماشه يعني.
1: لا لا لا لا, لا.
0: طيب جميل، إذن هذا جزء من الموضوع. تنطينا كلمتين عنك، من يعني هو سعيد حسين وأنت موظف؟
1: أنا سعيد حسين رئيس
0: موظف مخضرم في مسجد دير حنة، وأنا أسألك نعم. وأقولها على الهوى يعني
1: متقدرش نعم.
0: أقولها أنه نبشنا في الإنترنت عنك مالكين الضر، أنت مكل في الكلام
1: نعم.
0: حتى استعنا بالذكاء الاصطناعي حتى نعرف عنك المزيد ولم نجد.
1: أنا سعيد حسين سابقا موظف مجلس محلي دير حنة منذ ما كانت بجيل 20، دخلت للمجلس المحلي في مناقصة، اشتغلت مدير حسابات أساسي في المجلس المحلي، وبعدها اشتغلت مدير مكتب رئيس المجلس المحلي حتى طلعت لبنسيا في سنة 2005. رجعت كمان ساعدت رئيس المجلس طبعا بعد ما طلعت لبنسيا عن طريق القوة حدان، القوة العاملة، مكتب القوة العاملة، وبعدها اشتغلت مدير عمل في شركة إيشل هيردين.
0: وعصرت كم رئيس مجلس في دير حنة؟
1: كل رؤساء المجالس في دير حنة عصرتهن، من المجلس التعيين اللي عينوه.
0: أي سنة؟
1: أنا بال78 طبعا شهر 6 78 توظفت.
0: واستفدت من معاشرة الرؤساء على أنواعهم؟
1: طبعا كل رئيس له أفكاره له وجهة نظره، تعلمت من الجميع أكيد.
0: في رئيس مجلس محلي اللي بتقول عنه أستاذ سعيد أنت هذا الرئيس أنا استفدت منه 1-2-3، ولا أنه هذا بفوتك حق الألغام أصلا؟
1: بفضل ما اذكرش احسن غيرهن.
0: ترضي واحد زي العشرة؟
1: نعم
0: بس كان في
1: اكيد تعلمت من هذا ومن هذا ومن هذا اكيد.
0: جميل. طيب نروح في موضوع الملامح البلد، كنا بنحكي ونقول انه ملامحها العمرانية التاريخية، انه فيها مسجد وفيها كنيسة وفيها اسوار وكلها اثار عمرانية نعم. تاريخية،
1: وفيها بركة بالسهل، بركة اللي حفرت من أجل تكون مأجار أو خلينا نسميه مجمع مياه للزراعة وللمواشي.
0: فيها مي اليوم ولا كيف؟
1: فيها
0: وتستخدم للناس بيوطفوها للري.
1: في قسم من الناس القريبين عليها بيشفطوا منها وبيسقوا المزروعات.
0: طيب سيرة المواقع أستاذ سعيد حسين، وأنت رئيس مجلس محلي دير حنة لمن انضم إلينا الآن، وأنتم في برنامج مجالس، في تسمية شوارع في دير حنة تعطينا هيك

0: لمحة عن بعض الأسماء حتى هيك المستمع يأخذ فكرة عن أسماء الشوارع؟
1: إحنا في مجلس محلي درحنا فيه طبعا لجنة اللي هي لجنة تسمية الشوارع، وسمت الشوارع بتأثرت الأسامي بالمواقع وطبعا القرى الفلسطينية المهاجرة. في عنا لوبي، في عنا حطين، في عنا القدس، في عنا كثير أسامي، وفي عنا مواقع بير راضي، مثلا موقع بير راضي اسمه.
0: أعطيني هيك ثلاث أربع أسامي من المواقع المحلية في دير حنا. أنا شخصيا بحب أسمع، بعرف أنه كمان في كثير ناس بحبوا يسمعوا
1: نعم.
0: أسماء المواقع لأنه فيها إشي ظريف التسميات المواقع.
1: نعم، في عنا مثلا موقع قلنا كيف ذكرنا بير راضي، هو المنطقة بير راضي. في كرم السبيل، هي المنطقة كرم السبيل. القلعة، هي منطقة القلعة لأنه منطقة القلعة. فينا شوارع اللي سميناها على حطين لأنه أكثر الحطاطني اللي ساكنين في هناك المهجرين من حطين، اليوم هني سكان
0: أكثر مما هني في عرابة.
1: أكثر
0: يعني في عدد كبير من مهجري حطين موجودين في عرابة. نعم. درحنا،
1: وفي لوابني عنا، وفي عنا بيت تمرين
0: اللي من نمارنة،
1: وفي عنا من كفر سبت. نعم حلو.
0: يعني نمرين وحطين بلدتين متجاورتين.
1: نعم نعم،
0: قريبات عليك وجارك.
1: أكيد يعني أكيد قريبات،
0: جارتين لدير حنا.
1: نعم.
0: بدنا نفوت معك في مواضيع اللي بتتعلق الآن بخدمة يعني الخدمات والمجلس البلدي. انت خبت حضرتك انت المرة الأولى قبل يعني بشباط 2024
1: 27/2/24. نعم
0: يعني تقريبا صار لك سنتين وخمسة شهور.
1: نعم.
0: تستطيع أن تقول أنه أنجزت 1-2-3 ولا لسه بكير؟
1: صحيح كانت في مرحلة قاسية جدا، فتنا وفاتت الحرب معنا، وما زلنا بالحرب، ما زلنا كيف انت بتعرف انه ما زلنا بالحرب. طبعا نتيجة الحرب كان في تقليص بالميزانيات.
0: صحيح.
1: وخلينا نقول كمان في بيروقراطية في التعاملات مع مكاتب الحكومية،
0: والحكومة هي أصلا من أصله يعني بتحب العرب كثير.
1: عم تحكي بالعكس إن شاء أنت. كمان هي حكومة يمينية بحت اللي هي بتحاول تعركس عند العرب بقدر ما تستطيع. إنجازنا كثير طبعا. في عنا حاليا مناقصة لباركة سبوري، علنا أول مرة ما تقدمش مقاولين.
0: منتزه للعام.
1: نعم منتزه
0: للجمهور.
1: نعم.
0: وين كنت تعملوه؟
1: في البلد بالناحية الشرقية، في أن هناك منطقة عامة مخصصة لهذا الإشي. طبعا معنا رخصة ومعنا ميزانية له.
0: وين ربما يبدأ العمل فيه؟
1: بهذا الصيف. بهذا الصيف. أكيد
0: على النار.
1: أكيد
0: يعني
1: إن شاء الله. إذا حتى لو ما تقدمش علنا مرة ثانية، لو ما تقدمش مقاولين نروح على الحفرة اللي بيشيك في كلكلة.
0: في احتمال ما يقدموش مقاولين؟
1: في احتمال. شفت أنا هاي المرة في مقاول أو شركة اهتمت وبدأت تسأل مع المستشار القضائي.
0: والخلفية لهذا الموضوع
1: لما تكون خوفا من الجريمة والإجرام،
0: عصابات الإجرام.
1: نعم.
0: يعني طالت درحنا كمول حال في سخنين أنه يرتدع مقاولون من التقدم لعطاءات خوفا.
1: نعم
0: من الخوة.
1: نعم نعم، يرتدع كثير من المقاولين للتقدم خوف من الخوة.
0: كم مرة صارت معك حتى اليوم؟
1: كم مرة إيش؟
0: صارت معك هاي الشغلة في مجلس دير حنا حتى اليوم يعني؟
1: في كثير كثير.
0: وجدت نفسك في عطاءات بدون ما نعم يقدم أحد؟
1: نعم.
0: بخلال سنتين ونص هدول حصل أكثر من مرة؟
1: نعم نعم.
0: قديش بتقدرهن؟ مرة مرتين ثلاثة عشرة؟
1: مرتين ثلاثة.
0: وشو سويت بهاي الحالة؟ بتروح لها؟
1: بنروح لحفرة اللي ماشيك في كركلة،
0: لمركز الحكم المحلي. نعم. مركز السلطة
1: نعم
0: المحلية.
1: نعم.
0: وأس أنت يعني
1: مرشح انه انا اروح للحفره اللي ماشي في كركلا
0: من استنساخ ذات التجربه.
1: نعم، لانه بالحفره اللي ماشي في كركلا شوي زياده السعر باخذوا المقاولين.
0: طبعا
1: بنحاول نطلع مناقصه حتى نحاول نرخص من قيمه المشروع،
0: ولكن مكره اخاك لبطل.
1: ايوه مكرهين انه نعود نلجا للحفره اللي ماشي في كركلا.
0: حصل مره انه انتم خبرتوا الداخليه او جهه حكوميه او الشرطه انه هيك هيك الحالة؟
1: نعم، بنحكي قدام الداخلي وقدام الشرطة.
0: آه.
1: ما فيش
0: شو بقوله؟
1: فيش إجابة. في سلك
0: في الداخلية أمام اللواء هون ولا في القدس؟ أنت بتحكي هذا الكلام بتقول إنه في خوف.
1: أنا كنت مع وزير الداخلية، وزير الداخلية حكي فاضي ما بيساعدش ولا إشي.
0: قلت له إنه أنا في مجلس دير حنا بقدم بطرح عطاءات بتقدموش لمكاولين.
1: لا ما طرحتهاش قدام وزير الداخلية، ما كانت في حين ولما أنا كنت عنده زيارة. أما كان عندي عدة قضايا اللي طرحت أمامه

0: وكنت أنا في ذلك الحين مهدد نتيجة الأعمال الإجرامية. البوليس قرر أنه أنت مهدد درجة 6 وحط حراسي علي.
1: واليوم؟
0: لا اليوم مش مهدد.
1: منيح ممتاز. إذن بتقول أنت حكيت له حكيت للشرطة أنت في حين أنه عصابات الإجرام دخلت على الخط.
0: نعم.
1: شو كان رد الشرطة طيب؟
0: فيش عندي أجوبة لحد السا. بتعرف أنه في إسرائيل أنه المستولي على جمع النفايات هي مش بحوت بيشع عائلات إجرام. وبنحكي وبنحكي ما فيش أجوبة حتى عند الوزارة نفسها ما فيش أجوبة.
1: يعني المفتش العام للشرطة قد شارك في اجتماع شبه سري لم يعلن عنه قبل كم يوم في سخنين في بلدية سخنين.
0: أنا كنت فيه. أنا كنت فيه. نعم.
1: شو تم التداول في الموضوع؟ هاي القضايا ما طرحت هناك؟
0: طرح كثير أمور واتهمناهن بكثير أمور. عندهن جواب إنه معناش كليم معناش معدات القانون.
1: هذا الفتش العام للشرطة بقول أنا ما عديش أدوات.
0: نعم نعم. هن سحبينهن منهن من أعتقد على ما أعتقد من 2022.
1: طيب شو كمان قال للرؤساء؟ يعني
0: انه هو بده يحارب ظاهرة الاجرام وبده
1: مدري ليه مستعجل
0: يقتل. واضح انت هاي الحكومة واضح هاي الحكومة وهذا الشرطة.
1: طيب الاجتماع كان بناء على طلبه ولا طلب الكترية والرؤساء؟
0: انا ما عرفتش المزبوط اذا هو طلب ولا الرؤساء اللي طلبوا. يعني مازن غنايم اللي طلب دعينا من خلال الصفحة.
1: مين الداعي؟
0: اللجنة القطرية. اللجنة القطرية بسموه ماضي عليها مازن غنايم.
1: كم واحد كان تقريبا من الرؤساء؟
0: أعتقد مش كثير كثير. لا مش كثير.
1: 15 رئيس
0: 17 على ما أعتقد.
1: أستاذ سعيد حسين رئيس مجلس محلي دير حنا. فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوزه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اكل لك؟
1: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفركنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي،
1: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كانا، طعم يستحق التوقف.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرك وخاف يا إير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: فيمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
2: والله بعلم مهندسي بألمانيا.
1: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: إذن أنتم في برنامج مجالس في راديو الناس، وأضيفنا اليوم الأستاذ سعيد حسين أبو مرسي، مش هيك؟
1: نعم.
0: ليه سميت مرسي؟ الله يحميه ويخليه ابنك البكر.
1: اسم من هالأسماء،
0: مش اسماء، اسم محمد مرسي الرئيس السابق.
1: أنا مرسي ابني خلق قبل بكثير من محمد مرسي. ابني مرسي عمره 43 سنة
0: ما شاء الله. الله يحميه، مبين أنتوا يا أجيال.
1: لا لا
0: والله مبين عليك إنه
1: بالأربعينيات.
0: شو السر؟ طيب انطينا تب، طالما انك مبين ما شاء الله، خذ العين عندك، ناش نصيبك بالعين.
1: مبين
0: شيخ شباب،
1: بفكر مسيرة حياة.
0: كيف مسيرة حياة؟
1: بتعود نفسك
0: تعمل رياضة بتمشي؟
1: كنت لعيب بالرياضة في صغري، أما إسا حاليا لا.
0: هادي البال، فيش مشاكل بدرحنا ما شاء الله يعني.
1: لا هادي البال الحمد لله، الحمد لله.
0: طيب منيح. كنا قبل الفاصل قد تحدثت عن هذا الاجتماع، أقول شبه السري، لمفتش الشرطة مع عدد من ضباط الشرطة الإسرائيلية في بلدية سخنين، والتقوا تقريبا مع 15-17 من رؤساء السلطات المحلية العربية. كما فهمت أنا من وراء الكواليس أنه جاء هذا الاجتماع بطلب من مفتش الشرطة، وعلى ما يبدو جزء من العلاقات العامة، وأنت شاركت في الاجتماع. شو انطباعك؟
1: حسب رأيي هذا الاجتماع لا ينتج شيء بخصوص قضايانا، إنما هو للبروتوكول.
0: قلت وسوى
1: مدير
0: يعني؟
1: الشرطة إجا مشان البروتوكول. أنا شخصيا رحت على الاجتماع احتراما للرؤساء ولمازن غنايم، واضح. طبعا كان لي نقاش مع مدير الشرطة وحكيت بهذا الحكي،
0: بقول إنه إحنا ما عنديش أدوات، ما عنديش إمكانيات أحارب الجريمة.
1: نعم، قال إنه ما عندنا معدات ولا القوانين بتسمح لنا.
0: الرجل وتمر رجل،
1: لأنه
0: وسائل التلصط وإلى آخره.
1: نعم.
0: طيب ليش في السابق كان في عصابات إجرام في المدن اليهودية وتم تحطيمها واقتلاعها، وعند العرب بيقولوا ما عنديش أدوات؟
1: باعتقادي، وأنا قلتها لرئيس المفكال، هاي السياسي عليا.
0: قلت له هيك؟
1: قلت له هيك، قلت له هيك، قلت له الشعب بيقول، الشعب جبت له الشعب، الشعب بيقول هاي السياسي عليا من اليمين المتطرف، خاصة اللي بالسلطة مرسومي ووراءها تهجير الشباب.
0: يعني لم يكن في الاجتماع سوى هذا الموضوع، هذا الحديث، ما كان في أي يعني قرار، ما جاء في أي بشرة ولا شيء، مجرد أنه أنا اجتمعت أنا مع رؤساء السلطات المحلية العربية.
1: سمع رأي الرؤساء، كل واحد، كل رئيس عنده رأي، وكان طبعا المعظم ينتقدوا السلطة والشرطة، وهو حكى كلمته، بعدين قاعد يجاوب على الأسئلة، نفس الروح الأسئلة والجواب تبعها نفس الروح، ما عندناش معدات وما عندناش القوانين بتسمح لناش. قلت له أنا بهاي الخصوص، الحكومة هاي بتسن قوانين باللحظة الدقيقة 90 لأمور المتدينين، وما عندهاش وقت 4 سنين أو 3 سنين للوسط العربي اللي بتقتل منه كل يوم أشخاص.
0: طيب يا أستاذ سعيد حسين، رئيس مجلس محلي دير حنا، الآن ونحن على بعد مسافة ساعات، الحكومة كانت صادقت بالأمس على إدخال الشباك مع ميزانية كبيرة لمكافحة عصابات الإجرام في الشارع العربي. برأيك أن هذا كمان كلام فاضي زي تصريحات مفتش العام الشرطة؟
1: أحسن شغلة هي التجربة. إذا إحنا، إذا هني كانوا عندي النوايا صادقة صادقة صادقة وبدين يعالجوا، بيقدروا يعالجوا. حكومة إسرائيل ودولة إسرائيل وشرطة إسرائيل والشباك بيقدر يعالج مشكلة العنف والجريمة في الوسط العربي.
0: هناك من يقول أنه هذا يعني لعب بالنار، والسماح بإدخال الشباك للمجتمع العربي ربما يستخدم لأغراض أخرى سياسية ملاحقة سياسية. أنت كرئيس مجلس محلي مع دخول الشباك على خط مكافحة الجريمة؟
1: أنا شخصيا إذا كان عندي النوايا صادقة مع إيش، كيف بدنا نحل المشكلة اللي إحنا، الكارثة اللي إحنا فيها، الدماء اللي بتصير كل يوم، كيف بدنا نحلها؟
0: طيب لو طالما دخلنا هذا الموضوع، كيف يعني دير حنا اليوم إن شاء الله واضحة أفضل مما كان عليه في السابق؟ أنت دخلت في شباط 2024، ودير حنا في السنوات الأخيرة يعني بعد ما كانت بلدة وادعة جميلة، أمنية كثير ناس كانوا يسكنوا فيها، تحولت إلى حرب شوارع للأسف. كيف وضع اليوم؟
1: اليوم وضعها ممتاز نسبيا، معظم السكان بيعيشوا في هدوء، بس في عندهم قلق طبعا. حصل قبل أسبوعين عملية قتل في دير حنا، طبعا هاي بين

0: بيت في عائلة خليلي مع بيت طبعا من عائلة أخرى طبعا.
1: يعني على خلفية اجتماعية ما له
0: اجتماعية بالأساس.
1: بس مع ذلك أنت بتقول إنه في هناك قلق كبير بين
0: نعم بين المواطنين في قلق كبير إنه هذا العنف.
1: بدأت الحديث يتصعد معك في هذا الموضوع، قلت إن أنا فنجان القهوة، قلت
0: نعم
1: برنامج إن أنا بحب أظني صادق مع الناس.
0: نعم.
1: وأنت موجود بين الناس.
0: نعم.
1: ترجم لي يا كلمة الناس قلقلين، يعني بخافوا يروحوا على الناس يبعثوا أولادهم على المخبز، بخافوا يشاركوا في عمليات اجتماعية، فعاليات اجتماعية في الليل.
0: أكيد في كل الوسط العربي
1: في دير حمي في نسبة المتعالجين نفسيا مثلا أكثر من بلدات ثانية؟
0: أكثر من بلدات ثانية لا، أما في عنا تخوف وفي عنا إقواس أو طخ على البيوت هنا وهناك، وطبعا هاي الأمور عم بنعالجها وبنوجد اتصالات لجنة السلم الأهلي اللي هي معينة من اللجنة، جزء من اللجنة القطرية بتعالجها وبتروح عند الجهتين وبتحل المواضيع. هاي الأمور العنف طالما هو موجود في العرب الداخل عرب إسرائيل المسلمين أو 48 هو بنتشر لكل القرى ومنتشر حاليا لكل القرى.
1: بس انت بتقول ان الوضع افضل بكثير اسف اذا احنا من اول، رغم انه بنسمع كثير عن حوادث اطلاق نار وقتل، مقتل الاب وابنه في قبل اسبوعين، العمليه المزدوجه هاي او خلينا نقول قتل الاب والابن تباعا بفارق زمني قديش، سنه ولا اكثر؟
0: سنه واربعة اشهر.
1: وعمليه اطلاق نار واصابات والى اخره، يعني دير حنا لا تزال تحت هذا الكابوس
0: موجوده. بس خلينا نقول كانت في صراعات في دير حنا بين عائلتين وراح ضحيتها 4 قتلى، وكان في عدة إصابات، 8 إصابات أنا ما أعتقد، وهذا أجرينا صلح عليه هادي، والعلاقة ما بين الطرفين هو في هدوء.
1: لجنة شعبية، لجنة يعني ما بعرف شو بتسموها أنتوا، لجنة شعبية، لجنة إصلاح، مكونة من كل مكونات البلد وعائلاتها.
0: نعم نعم نعم،
1: كل الأطراف
0: من كل الأقطاب
1: المتنافسين سياسيا.
0: نعم
1: كل
0: نعم نعم
1: فعالي.
0: فعالي
1: صحيح. طيب يعني بدون ما نفوت في تفاصيل، أنتوا استعنتم في قوى خارجية لإتمام هذا الصلح، هذا دليل إضافي لحديثك عن أنه الشرطة مش موجودة؟
0: الشرطة مش موجودة، الشرطة بتيجي على مسرح الجريمة فقط، بتأخذ عينات الرصاصات وبتخطر القتيل معها لأبو كبير، وهذا هو تبعث لأبو كبير مش أكثر. يعني التحقيقات اللي بتجريها
1: بس مهمية. سعيد حسين، ماذا فعلت أنت كرئيس محلي وكمجلس محلي من أجل زيادة مناعة الأهل والسكان لمنع أو لمحاولة كبح عملية الانزلاق للعنف الجريمي لدى الشباب في فعاليات الثقافية الرياضية المجتمعية؟
0: أخي خلينا نحكي هيك، رئيس المجلس المحلي في إيده بعض الأمور مش كل الأمور، يعني مقيد رئيس المجلس المحلي هو شخص مدني من القرية أو من المدينة، ما بيقدر يسيطر على المجرمين. إحنا بنعمل
1: فعاليات في الناحية الوقائية،
0: الوقائية طبعا إحنا بنعمل فعاليات، في عنا كثير أمور اللي هي بنعملها فعاليات لا منهجية في دير حنا، في عنا المركز الجماهيري كمان منطي بركم فعال جدا، وإن شاء الله بتثمر هاي. بس هاي الشغلة إحنا صرنا نعملها سنتين ونص،
1: لأنك أنت بولايتك الأولى. نعم. وبعدك يا دوب لا فتيت ولا غمست،
0: حتى في الوسط العربي ما كان هذاك الميزانيات، خطة 550 وين تأجت بال2022؟
1: يعني بس إذا رئيس المجلس المحلي أستاذ سعيد معني أنه يزيد مناعة مجتمعه، بقدر يلاقي طريقة أنه على الأقل تكون في فعاليات بمشاركة جمعيات، بمشاركة رسوم
0: مزبوط
1: ذاتية، اللي يعمل فعاليات رياضية وثقافية وإلى آخره.
0: موجودة هاي بفكر في كل القرى أو المدن العربية، بس بدرجة أقل من ما السهيمة توفري كانت.
1: طيب يا أستاذ سعيد، في هذا السياق يعني في هناك ادعاء واتهامات وانتقادات أنه أنت كمجلس محلي لم تدعم فريق الرياضة في دير حنا، برغم من حاجة المجتمع للفعاليات الرياضية على الأقل من ناحية تعزيز المناعة، فبالتالي هذا أدى إلى هبوط أو تفكك الفريق.
0: واحد خلينا نحكي هيك، أنا داعم الفريق الرياضي وانوجدت في كل فعالياته وحدي، من ناحية ميزانية احنا قدمنا طلب لمفعل بايس
1: هذا اللي أنا بحكيه على لسان رياضيين في دير حنة.
0: بعرف بعرف بعرف.
1: بعثوا لي على الو...

0: واتساب، مش انه من ضربه جايبه.
1: بعرف بعرف أوه. وهذا نوع من الضرب.
0: فيك عندك فرصة انت وزلمي واثق من نفسك استاذ سعيد، فيك تقول انه بهذا الملف انا كمجلس محلي تراجعت، فشلت،
1: ما نجحت. ما تراجعت،
0: مسموح انه الرئيس يشتغل وينجح بعشر مرات ويغلط مرتين او يفشل بثلاث مرات.
1: ما عندهن الصبر قسم من الإدارة، ما عندني الصبر. أنت لما بتقدم طلب لمفعل بايس، مصاري إلك بمفعل بايس مشان يحرروا لك 100,000 شيكل، بستنوش لجمعة جمعتين ثلاثة،
0: هلك وضعين صعب بحاجة.
1: حتى ولو تقدر
0: اللي أبو وصلنا لهون، شو في إمكانية تقدر تصلح الوضع؟
1: لا، هي الجمعة المقبلة بده يتحرر لها المصاري،
0: والفريق بعد بإمكان إحيائه
1: بالأساس. الفريق وين تنشأ؟ هو عزماني وانا اللي جبت.
0: وانت لاعب كره بتقول كنت
1: انا اللي عملت وحفزت اللجان انه ياسسوا الفريق. ما كان فارط الفريق، كان فيش فريق في دير حنا. لما انا طلعت على السلطه ما كان في فريق دير حنا، انا اللي حثيت انه يكون في فريق.
0: بس شو بتبشر انت، شو بتقول انت جمهور راديو ناس دير حنا ما شاء الله كبير، شو بتقول لهم في هذا الموضوع؟ سجل انت. ها
1: اكيد اكيد اكيد اكيد. بالنسبه للمصاري، الجمعه جاي تحول الفريق احنا بنحولها للمركز الجماهيري، والمركز الجماهيري لانه حاطين المركز الجماهيري بالوسط اللي هو بيعالج الامور، بنحولها للمركز الجماهيري، والمركز الجماهيري بحول هنا المصاري.
0: 10,000 شيكل ولا اكثر؟
1: 100,000 شيكل.
0: 100,000 شيكل،
1: نعم.
0: وهذا هو اللي طالبينه هني، ولا طالبين مليون؟
1: لا متفق على 100,000 شيكل.
0: جميل. طيب الله يبشرك بالخير.
1: الله يخليك.
0: ننتقل لموضوع التربيه والتعليم.
1: نعم.
0: في عندك كم مدرسه في دير حنا؟
1: عندنا 3 مدارس ابتدائية، مدرستين إعداديات، وواحدة ثانوية، 6 يعني.
0: 6 مدارس.
1: نعم.
0: شو حالين؟ كيف حال الأوضاع التربية التعليم التحصيل؟
1: التحصيل
0: لا منهجية اللي كنا بنحكي فيه في موضوع زيادة المناعة.
1: التحصيل أول إشي أنا منطي مول التربية والتعليم درجة أولى. بتقدر
0: تقول الرئيس بقول هذا؟
1: لا لا لا لا لحظة. في عنا مديرية من عائلة خطيب اللي هي الطرف الآخر المنافس إليه، وعندنا مديرية من الخلايلة، وعندنا مديرية في واحد من دار حسين،
0: كل البلد
1: من كل البلد. بتقدر تسألهم كيف رئيس المجلس الحالي سعيد حسين بيولي لأمور التربية والتعليم، هل كان رئيس سابق أو لا مثله؟
0: كيف هذا بينعكس؟ طيب
1: بينعكس على التحصيل العلمي.
0: بتزور المدارس، بتعطيهم ميزانيات؟
1: دائما دائما. كل المدارس اليوم واضحة مليح.
0: يعني آخر مرة وانت زرت المدرسة؟
1: أنا كنت قبل أسبوعين.
0: واللي قبلها؟
1: دائما في تواصل مع المدارس. بتزور. دائما بتزور. في تواصل. إس اليوم في وضع جيفن، تعرف أنت جيفن؟
0: طبعا.
1: هو بدر أرباح حسنة جدا
0: للحكم المحلي؟
1: للمدرسة نفسها. يعني عندي
0: صار عندها استقلالية.
1: عندي استقلالية، زائد أنه إحنا منوفر لهن. أنا قبل كل سنة دراسية بهذا الوقت بدور من عندي شخص على المدارس وبشوف شو فيه لازم نعمل شبوتيم وشوف فينا تسيود، وكل سنة بوصي 250 و300 ألف شكل.
0: بس احتياجات المدرسة السعيد، وانت يعني شيخ المعلمين، تجاوزت موضوع الطباشير والماديات والإجراءات؟
1: كمان هاي جزء طبعا تجاوزت اكيد.
0: يعني بدك رؤية تربوية بيداغوجية، بدك خطة لتربية لمنهجية في البلدات اللي بتعاني من العنف والجريمة، هذا بزيدها
1: اكيد
0: سبب
1: أكيد.
0: اضافي لزيادة المناعة والى اخره.
1: كل يوم عنا
0: عاليات ثقافية، مسرح، فنون، انا عارف
1: موجودة هاي.
0: يعني عم نحكي على خبز وبسكوت.
1: اكيد اكيد. كل يوم عنا برامج، حتى احنا يعني اول مره بنعمل نادي النساء بالمتناس. انا اوعز دخلت النادي النسائي موحد، فيش كان في الماضي قال عاملين نادي هون ونادي هون، هذا مش اشي حلو انه يكون تقاطب بين النوادي.
0: كل هذا بخطر عليك وعلى الرجال بدير حنا، تجمع كل الاطر النسائيه في اطار واحد ممكن يعمل انقلاب عليكم.
1: مش غلط، مش غلط.
0: تتمنى تصير رئيس مجلس محلي في دير حنا؟
1: نعم.
0: تتمنى انه يوم تصير سيدي رئيس مجلس محلي؟
1: ان شاء الله، ليش لا. النساء مش اقل من الرجال، وفي النساء مش اقل من الرجال، وفي منهن عندهن قدرات اللي اكثر من الرجال.
0: عندك انت عضو مجلس محلي سيدي؟
1: نعم.
0: شو اسمها الكامل؟
1: عبير ابو الحوف.
0: عبير ابو الحوف.
1: نعم.
0: فعالي مثلها مثل بقيه الرجال وزاد شحطين
1: اكثر. بتغبش عن جلسي طبعا، هي فعالة كمان في اللجان، لجنة المناقصات، لجنة عدة لجان.
0: هي معك بالائتلاف؟
1: نعم.
0: عندك ائتلاف ومعارضة ولا بس؟
1: لا لا لا، خليني مشان تعرف.
0: ولا بس ائتلاف كل المجلس؟
1: الائتلاف أنا بالنسبة إلي طلبنا يئتلفوا معنا كمان أعضاء الجبهة، أرادوا لنفسهم يظلوا على جنب.
0: معارضة بناءة يعني هيك الموقف؟
1: لا.

0: لا مش مناعه، ايجابيه. المعارضه عندنا ايجابيه. نعم
1: جميل. طب هذا اعتراف جميل منك لما
0: عشان تعرف
1: رئيس باسم محلي بقول انه المعارضه عندي بناء.
0: نعم ايجابيه،
1: الا اذا انت عندك نيه امام جمهور ان تعلم عليهم يعني.
0: لا لا لا لا, لا. الواقع
1: ان الصحفيين قديش نقدين وسلبيين. ان كان رئيس المجلس انه المعارضه غير بناءه يا ويله، وان قال انه المعارضه بناءه وايجابيه يا ويله.
0: لا واقع هذا اني ايجابيين. عندي انا 7 أعضاء وانا الثامن، مش الائتلاف، القائمة تبعتي 7 أعضاء وأنا الثامن، يعني مش بعزل لحدا، عندي شنيش ليش عمليا. بس هني بتجاوب معنا وبتعاملوا معنا.
1: الأستاذ سعيد حسين، فاصل ونعود لسنهم في هذا الحديث معك. طبعا رئيس مجلس محلي درحنا،
0: الله يخليك.

0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة
3: خاضع لشروط الحملة.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
5: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
6: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
5: وين؟
6: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مرقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
5: واو عن جد خلينا نروح هلا.
6: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
7: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: إذن عدنا لبرنامج مجالس. ضيفنا اليوم الأستاذ سعيد حسين رئيس مجلس محلي دير حنة. قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند موضوع الرياضة وقال اعطونا مهلة يا شباب. أنا بترجم لك
1: أسبوع
0: لشباب الرياضة. ميزانية المجلس المحلي بالحفظ والصون ستصل الطلبية لفريق الكرة القدم وسيعود كما كان
1: إن شاء الله.
0: ولن تفرط به خاصة أنك بتقول أنك أنت لاعب كرة قدم في الماضي. سألتك أنا اللي جابنا للموضوع كنا أنه يعني موضوع الثقافة في موضوع التربية التعليم التربية المنهجية مهم جدا لزيادة مناعة المجتمع في ظل هذا المستنقع اللي اسمه
1: أكيد بس هاي تتجني ثمارها

0: بتوكل كم من سنة،
1: وانت
0: لأنه خاصة الجيل اللي سبق واليوم هو اللي بتخطخ، هذا بطل تنفع معه هاي الأمور، بنعالجهم بأمور ثانية أو بنحاول التواصل معهن.
1: وانت مع المدى الطويل في العمل يعني بالمنظور الاستراتيجي، ولا بتحب زي كثير رؤساء أنك تشتغل بالمنظور المدى القصير اللي بدك تزرع ثاني يوم؟
0: لا بصر. أكيد لازم يكون استراتيجية طويلة المدى، تبدأ اليوم تقطف الثمار في بعد،
1: حتى لو كان رئيس غيرك،
0: حتى لو كان غيرك طبعاً.
1: طيب كل سألتك قلت إنه في عندي 6 مدارس وكان في عندنا إطار نسوي، وحتى الأطر النسوية في
0: نعم.
1: البلد وكذا، وكنا إنه في عضو بلدية، عضو في المجلس البلدي عبير أبو الحوف اسمها، فعالة وبتمنى إنه يوم تصير رئيسة مجلس محلي، مرأة في دير حنا، في مديرات مدارس من بين 6 مدارس.
0: طبعاً في عنا مديرتين، واحدة بالابتدائي جيم وواحدة بالإعدادي.
1: بالابتدائي
0: مدرسة الإعدادية القلعة كمان.
1: طيب جميل، نروح على موضوع زحمة السير. في هناك شكاوى أيضا أنه في زحمة سير في دير حنة، وأنه في بحاجة لتنظيمها، خاصة أنه البلد مش كبير كثير. يعني
0: الاختناق في بدير حنة هو بجانب كبات حليم، بجانب كبات حليم ما في محل يكون لكبات حليم ثاني. أنا قعدت مع منكال كبات حليم، و احنا في صدد بناء مجلس جديد، الطابق الاول يكون فيه كبات حليم والبريد، وكان مستعدين يدفعوا 5 مليون شيكل من اجل انه يخطوا هذا المكان. طبعا في مرحلة الترخيص لسه، فيه القضية في مخون بكرة، مخون بكرة هين مخلص مخون بكرة بنطون الرخصة التنظيم، ومن باشر طبعا في رصد الميزانيات.
1: يعني انت بتقول انه ازمة السير في طريقة للحل في دير حنا؟
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: سن زمان يعني ولا؟
0: انا بقولش سن زمان، انا بقول صلها هاي الازمة سنين طويلة، اما
1: بس ما في حلول هندسية اللي ممكن.
0: لا يعني صعب،
1: سريعة
0: صعب هناك
1: اغلاق مثلا شوارع دين تكون مكرسة لاتجاه واحد او بالعكس.
0: في ان عملنا شارع اتجاه واحد طبعا وما حل المشكلة.
1: أه.
0: بدها حل جذري، نقل كبات حليم من هناك.
1: طيب يا أستاذ سعيد، في موقع المجلس المحلي تنبهت أنا أنه موقعك جميل في الإنترنت، نبشت في موضوع التقارير مراقب للمجلس المحلي، لم أجد تقارير للمراقب، في سبب؟
0: أعطينا أحكيك. مراقب المجلس المحلي، مجلس محلي دير حنا عانى بخصوص مراقب، كان في مراقبة من الطرف الآخر اللي من عائلة خطيب، تشكوا عليها طبعا حايك، تشكوا عليها و
1: جمعية محامين من أجل النزاهة.
0: نعم
1: يعني من باب مراقبة الشفافية في المجلس المحلي وقانونية العطاءات هيك،
0: مش من هذا المنطلق، إنه هي هل بتوافي شروط المناقصة اللي فاتت فيها، ووصلت للعدل العليا فصلوها.
1: واليوم مين عندك؟
0: إسه عملنا طبعا مناقصة جديدة ما تقدم عليها بالأول حدا، عودنا عملنا كمان مناقصة وأكلت توكل دور حكاية المناقصات، تقدمت واحدة اسمها كفاء وتراحت على مركز شلتون مكومي من هالشروط عفديم وإشروتها، في لها أخت بتعلم بالثانوية أساس.
1: كفاء حسين
0: نعم،
1: مش إنه في صلة قرابة بينك وبينها؟
0: لا لا لا لا،
1: العيلة الموسعة يعني.
0: نعم.
1: وكديش صار لها مراقبة في المجلس المحلي؟
0: أشهر يعني. أما تصادق عليها قبل يومين ثلاثة من مركز السلطة من هالشروط عفديم،
1: وهذا السبب اللي يعني حال دون نشر تقارير.
0: نعم نعم نعم.
1: تتوقع
0: نعم.
1: أنه هذا ينتشر ويكون من حق الدراويين؟
0: أكيد أكيد،
1: قراءة ما يرد من تقارير ومن انتقادات وإلى
0: نعم آخرين. ما كان عندنا دحوت لمفكر بنيم، لأنه ما كان عندنا مفكر بنيم.
1: تنبهت أستاذ سعيد أنه كمان في هناك ملاحظة، بعرفش كده شيء متكرر، مع أني أنا شفتها في بعض المجالس، انه اللي بده يحصل على معلومة من باب الشفافية عن المجلس المحلي بده يضطر يدفع رسوم وان كانت رمزية. يعني
0: انا لا، مش موجودة،
1: موجودة في الموقع، ربما اللي صمم الموقع يمكن من محلات ثانية استنسخها
0: سابقا، حط هاي الملاحظة بس ما بتعرف،
1: او انه كانت موجودة في مجلس ثاني استنسخ التصميم.
0: هي استنساخ معظمها.
1: طيب أستاذ سعيد، يعني في عندك شيء اللي بتقدر تنهي البرنامج فيه؟

0: بناء مركز جماهيري طبعا معنا رخصة معنا ميزانية ينقصنا 2 مليون شيكل نجيب من مفعل بايس، وفي عنا مكاتب للشؤون الاجتماعية بناء للشؤون الاجتماعية ينقصنا 1 مليون. طبعا المركز الجماهيري والبارك في معنا رخص، طبعا هذول أنا هندستهم خلال فترة السنتين وخمسة أشهر. المجلس المحلي أنا هندسته طبعا، بس تطلع الرخصة بنجو ندلو الميزانية. الشؤون الاجتماعية في مليون، في 1.5 مليون شيكل موجودات بس بنستنى الرخصة. ايش البناء الاضافي اللي قلنا عنه؟ طبعا تعبيد الشوارع. بخصوص تعبيد الشوارع، انا في قناعة تامة ممنوع الانسان يمشي عطرب، لازم كل الشوارع تعبد، وبديت بهاي المرحلة حتى في شوارع بالسهل عبدت. الشارع اللي بندير حنا للمرسات اللي بروح لعتلة كرميل عبدناه، بس قضية في مراحل بالوسط لانه في المجاري بدها تاخذ دورها ومش متعلق فينا. طبعا مصادق على المجاري في كل المتحميم الجديدة، مصادق على المجاري في بيزك تكشورت، بس يخلصوا الشغل هذول احنا دغري بنزفت.
1: طيب استاذ سعيد حسين، سؤال اخير في الموضوع الكتري، هناك رؤساء سلطات محلية عربية تنادون الى تشكيل قائمة عربية تخوض الكنيسة بدعم من الرؤساء على خلفية فشل الاحزاب العربية في تشكيل قائمة مشتركة.
0: حسب رأيي هاي القائمة بتنجحش، وهذا بس فقط اقتراحات بالغرف، انا ما سمعتها هاي من رؤساء عينيين. اما اذا بيقترحوا قسم من الرؤساء، مش كل الرؤساء بتتقيد، وما حسب رأيي ما بتنجح.
1: ورأيك في قصة أن تكون الأحزاب العربية موحدة مشتركة أو تكون قائمتين، عندك وجهة نظر؟
0: وجهة نظري أحسن تكون قائمة مشتركة، أما مش جريمة كبرى إذا كانوا قائمتين.
1: قديش بتعتقد نسبة التصويت عند العرب راح تكون في الانتخابات القادمة في ظل ما هو موجود ومفقود؟
0: حسب رأيي أنه راح يزيد عن المرة المرقت بسبب المعاناة اللي عانيناها،
1: رغم أنه في عتب وغضب عند في الجمهور عتب في الشارع أنه أنتم مش متفقين بدنا نعاقبكم.
0: مزبوط، موجودة هاي اللغة. أما رغم ذلك نتيجة هدم البيوت وبن كفير والقتل في الوسط العربي مع الجوش هاي الأمور والميزانيات، بدا الوسط العربي راح يكون نسبة ملحوظة زيد عن المرة السابقة.
1: هناك من يعتقد أنه ربما تدخل على الخط ربما عصابات إجرام، ربما مستوطنين، بكلمة واحدة لتشويش سير الانتخابات في هذا اليوم، وفي دور للرؤساء. بكلمتين ممكن تقول شيء بهذا الموضوع؟
0: حسب رأيي عائلات الإجرام لا تشوش انتخابات الكنيسة. الخوف منهن انه في الانتخابات السلطات المحلية القادمة انه هن يدعموا مرشحين معينين،
1: بعد مش داعمين؟
0: لا، في اكثر، في اكثر يكون.
1: استاذ سعيد حسين رئيس المجلس المحلي في دير حنا، شكرا جزيلا لحضورك لراديو الناس.
0: شكرا لك. شكرا.
1: بهذه النظرة التفاؤلية بننهي هذا الحديث
0: ان شاء الله،
1: ونتمنى لك التوفيق ودربك
0: خضرا. تسلم، يعطيك العافية.
1: وهذا ايضا فرصة لنقول الشكر لمحمد علي ابو ليل في الهندسة الاذاعية، جواد العمري وعرين نصار ودانا ابو بكر في القسم الديجيتال والتصوير، وموسى بصول في تطبيق ناس، وميسى عساف في التحرير. مرة اخرى بنقول لك يا ابا مرسي سعيد حسين رئيس مجلس دير حنا، اهلا وسهلا ومرحبتين.
0: شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية.

0: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقك. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل غاناتاسيا الناصرة.
1: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات.

0: الإضافية.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
3: خاضع لشروط الحملة.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
8: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: المنتصف من راديونا، أهلا بكم، أنا أمير الخطيب ونستهل الساعة الإخبارية بالعناوين. مخاوف من تراجع التصويت لدى الناخبين العرب وشطب قوائم انتخابية وسط دعوات لحماية المشاركة السياسية. احتجاج طلابي على تعليمات جامعة الأبيب للتفتيش في فترة الامتحانات ومطالب بتعديلها حفاظا على خصوصية الطالبات المحجبات. وبلدية الناصرة تبلغ السكان بالتوجه للوزارات المعنية لرفع ضريبة الأرنونة، والآلاف يوقعون على عريضة ضد الخطوة. هذه إذن أبرز الموضوعات والملفات التي سنتناولها خلال هذه الساعة الإخبارية من راديو ناس ساعته المنتصف. والبداية مع ملف الانتخابات، حيث ناقش عشرات الأكاديميين والمثقفين والناشطين العرب واليهود إلى جانب ممثلين عن الأحزاب العربية وثيقة خاصة بالانتخابات تهدف إلى مواجهة احتمالات شطب أحزاب ومرشحين عرب وحماية حق المجتمع العربي في المشاركة السياسية وسط تحذيرات من تراجع نسبة التصويت وتصاعد المخاوف من التضييق على الناخبين خلال الانتخابات المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء نظمه منتدى الكرمل في مدينة حيفا يوم أمس. نتحدث في هذا الملف بداية مع الكاتب الصحفي وديع عوادي الذي ينضم إلينا في الاستوديو في هذه الأثناء. أهلا بك وديع. إذن موضوع شائك يتم الحديث عنه عموما في الإعلام الإسرائيلي منذ أسابيع، تخوفات تارة من تزوير الانتخابات، تارة أخرى من المس بنزاهة الانتخابات، وهو نحن اليوم نتحدث عن العوامل التي قد تؤثر في الناخب العربي والمشاركة السياسية العربية.
1: تماما أمير، يعطيك العافية. هذا هو هاجس الكثير من الأوساط والجهات في الشارع العربي، وسنتوقف عند موضوع النزاهة وموضوع طهرة بحيروت بما يتعلق بالمجتمع العربي، لأنه

0: هذه المرة كما قيل دائما هذه المرة حاسم الانتخابات على الأقل بالنسبة للمجتمع العربي. صحيح أنه يقال دائما الجولات كلها حاسم، ولكن هذه المرة في هناك أسباب تؤكد على أن الحكومة برئاسة نتنياهو وهذا الائتلاف يصارع.
1: ما المؤشرات وديع؟
0: أنه هذه المعركة فاصلة أو حاسمة. أولا نتنياهو في الاستطلاعات يبدو كمن سيخسر هذه الجولة، وهو الذي كان قد قال للإسرائيليين أنه أنا نابليون، أنا تشرشل الإسرائيلي، أنا أبو علي، أنا أبو يائير، أنا أنا أنا أنا. جاءت هذه الحرب قلبت الطاولة على رأسه رغم المكاسب الإسرائيلية في الحرب، لكن لم يتم تحقيق مكسب على المستوى الاستراتيجي، بمعنى أن تخرج إسرائيل وتقول انتصرت. حتى الآن لا تزال المعركة موجودة أمير، نحن نشارف على 3 سنوات والجبهة مفتوحة، الحرب مفتوحة على عدة جبهات، الخسائر كبيرة في صفوف الإسرائيليين في صفوف الجيش، تتحدث عن 1000 جندي 1000 مدني قتيل تقريبا، تخدنيش بالأرقام بالدقة، ولكن لا يقل عن ذلك هو المساس بهيبة إسرائيل، ما كانتها قوة ردعها بعيون أصدقائها بعيون أعدائها، القصة باتت معروفة. ولذلك هناك استطلاعات عبوسة بالنسبة لنتنياهو، وهو أيضا في الجهة الثانية إذا تعرض إلى محاكمة أو محاسبة فهناك يعني احتمال مش بس أنه يعود إلى البيت خالي الوفاض، إنما يذهب إلى بيت خالته، إلى المحكمة، إلى السجن،
1: وتحمل المسؤولية
0: على خلفية أيضا محاكم الفساد. وهذا سبب إلى أنه يكون فعلا في حالة صراع من أجل البقاء، في يشبه الوحش الجريح الذي يستطيع أن يفعل ما يعني كل شيء. هذا بكنا لمبارح، ونرجع لسؤالك الأولاني. دوف حنين عضو كنيسة سابق كان في اجتماع الكبابير الليلة اللي بادر له منتدى الكرمل، وقال أنه لا أستبعد أنه تلغى الانتخابات في إسرائيل. عضو كنيسة يتحدث، دكتور محاضر في الجامعة العبرية، يقول أنه لا أستبعد أنه يتم،
1: ومن أفضل البرلمانيين
0: نعم، وأن يذهب نتنياهو إلى بيروت يقصف الضاحية، وبالتالي ترد إيران، تدخل المنطقة كلها في حالة فوضى، وبالتالي يجد مسوغ لنفسه لإلغاء الانتخابات، وهذا وارد. وطبعا شرح نفس الخلفية اللي بنحكي فيها بما يتعلق بما حصل الليلة لموضوع الانتخابات وقصة النزاهة. بالمختصر المفيد، منتدى الكرمل الأمير هو محفل منتدى لمثقفين عرب يهود تم تشكيله على خلفية الحرب اللي نتحدث فيها، وكان الهدف كيف بدنا نلاقي طريقة نتعايش مع بعضنا العرب واليهود، كيف نواجه تبعات هذه الحرب. فانطلق المنتدى، لكن في اجتماعه الأخير في الكبابير في الليل الفائت اجتمع من أجل أن يتشاور حول موضوع ما يعرف بوثيقة انتخابية اللي أعدها الدكتور حسن جبارين مدير عام عدالة، واللي هو أحد رواد وقادة هذا المنتدى، منتدى الكرمل اللي يشمل عرب ويهود، من أجل التشاور كيف يمكن القيام بضرب استباقية. كيف فهمت راح يكون معنا حسن جبرين بعد قليل،
1: بعد قليل سنة،
0: اللي يتحدث عن موضوع أنه بقضية مهمة جدا، أنه في هاي المرة كما هو الحال في جولات سابقة لجنة الانتخابات المركزية ستتجه إلى إلغاء شطب عدد من الأحزاب العربية وليس حزب عربي واحد. الخوف أنه هاي المرة المحكمة العليا اللي كانت دائما تلغي قرارات اللجنة المركزية هذه المرة تثبتها، لأنه جرى في الأردن وفي النيل مياه كثيرة منذ أن كانت الانتخابات الأخيرة في نهاية 2022. محكمة إسرائيل العليا باتت مختلفة في تشكيلتها تركيبتها،
1: القضاة
0: عدد من قضاتها باتوا مستوطنين ويمينيين، وربما حسن جبرين بالتأكيد سيتحدث عن ذلك. النظر للموضوع صارت نظر عقائدية أيديولوجية، لم تعد المحكمة محايدة وتتعامل مع الموضوع كلهم يعني بشكل عيني، إنما لها موقف أيديولوجي. رح يتحدث حسن حول هذا الموضوع بما يتعلق بتعريف الإرهاب ومناصرة الإرهاب وما إلى ذلك.
1: على هامش ذلك ودي عذرني على المقاطعة، بعيدا عن التحليل قريبا من أرض الواقع، هل تصرفات بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم في الانتخابات السابقة اليوم تعزز من موقف هذه الوثيقة؟
0: طبعا يعني، لكن الوثيقة بالأساس جاءت على خلفية أنه في هناك مخاوف أنه المحكمة العليا أمير تغير الدي أن إي تاعها، تغير موقفها، رؤيتها، تعاملها مع هذا الموضوع، بمعنى ترجح كفة الأمور العقائدية على الاعتبارات والمعايير الديمقراطية. لأنه لك أن تتخيل شطب حزب، هذا معناه ضربة كبيرة للديمقراطية، فما بالك لما بكون شطب بالجملة. الآن ما يطرحه هذا الفورم، هذا المنتدى مدى الكرمل من خلال الوثيقة الوثيقة الانتخابية، هي محاولة التأثير على الرأي العام في إسرائيل بالنوع الضرب استباقية. كل الرأي العام في إسرائيل اسمعوا رايحين على انتخابات، في احتمال أنه يلغوا حزب عربي أو أحزاب عربي. هي أنا بنقول لكم من أسرع عندنا معلومات، عندنا نوايا كثير

0: أرى المؤشرات تشير إلى ذلك، على وعسى على أمل أنه هذا يؤثر على المحكمة العليا، يضغطها، يقلل هامش مناورتها، انه انه احنا عارفين في جهات باسرائيل ديروا بالكم بدها تشطب احزاب عربيه تتعاونوش معهن. ولذلك الوثيقه تتحدث عن عن المعنى الحقيقي للديمقراطيه، الديمقراطيه الجوهريه مش الاجرائيه، انه الحق بممارسه الاقتراع، الحق بالترشح، الحق بالانتخابات، حقوق الاقليه، محاوله التاثير على الراي العام في اسرائيل، انه هذا وين وين سيتويشن، انه هاي حاله ربحيه للطرفين، الحفاظ على الديمقراطيه تقتضي انه العرب كمان رغم أن الأقلية يشاركوا في هاي الانتخابات، وهناك رغبة على ما يبدو أنه كمان مخاطبة الرأي العام الدولي، تجنيد الـ NGOs، منظمات دولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الغيرها من المحافل الدولية، في محاولة للتأثير، يقولوا لهم رسالة في انتخابات بإسرائيل نحن نخشى أن يتم شطبنا كضربة استباقية، على ذلك يؤثر على المعقل هذا اللي اسمه محكمة المحكمة العليا، على أمل أنه هي تكون الجدار، القلعة الحصينة التي تمنع من عملية الشطب.
1: ونقطة أخرى وديع لفتتني في حديثنا قبل الهواء في هذا الموضوع بالتحديد، وأهمية منتدى الكرمل وهذا الطرح اليوم الموجود على الطاولة، يعني الأهمية لمسألة أن يكون الجمهور العربي والمجتمع العربي يقظ أكثر مما هو خائف من هذه السيناريوهات.
0: طبعا هناك حاجة لأن يكون يعني كما كنا منطق الضرب الاستباقية، لا أن تعالج أنت المرض إنما تكون تزيد المناعة، أو يكون عندك إجراءات وقائية تحول دون وقوع ما هو جلل، ما هو صعب، ما هو خطير اللي تداركه وتغلب عليه نتيجة تأخر الوقت، ربما يكون قد فات الميعاد مثل ما بتقول الست. ولذلك كان كمان في نقطة ثانية أمير استمرارا لحديثك الليلة في هذا المنتدى في اللي عقد في الكبابير، هناك مخاوف من أن تتراجع نسبة مشاركة العرب لأسباب تتعلق بغير الشطب، نفدنا حاجز الشطب، لا تزال هناك تحديات أخرى، منها أن المجتمع العربي يعاقب الأحزاب العربية لعدم تشكل القائمة المشتركة، الأمر الثاني أن يتم تشويش سير يوم الانتخابات من قبل المستوطنين بما يشبه المرات السابقة، لو تذكر كان في مشاريع إدخال كاميرات وأجابوا مراقبين زعران اللي يفتعلوا شجارات واحتكاكات اللي تردع الناس، تخوف الناس، وحتى هناك مخاوف من أن يتم بشكل أو بآخر دخول عصابات إجرام على الخط اللي تحدث نوع من الفوضى في يوم الانتخابات، اللي تعمل جو إرهاب، جو خوف. تطرق إلى ذلك دكتور ثابت أبو راس في ورقة اللي تحدث فيها على مسمع عدد كبير من مندوبي الأحزاب العربية اللي في هذا الاجتماع في الكبابير، قال لي أنا لا أستبعد، ينبغي أن نأخذ ذلك في الحسبان، يكون عندنا الحيطة والحذر، إشراك الحكم المحلي، رؤساء سلطات المحلية العربية، المجتمع العربي قادر مقتدر وعليه أن يكون جاهز لمثل هذا السيناريو، مع يعني ينبغي التعامل مع هذا الموضوع بحذر، ما بدنا نخوف الناس، وهذا ما ضم تأكيد الليل ما يكونش كامبين ترهيب وتخويف، لكن أن يؤخذ ذلك في الحسبان أنه هناك ربما من يرسم لخربشة أو إعاقة أو تشويش يوم الانتخابات. ثابت براس يتحدث عن إمكانية أنه افتعال شجارات من قبل بؤر إجرامية، ربما الذهاب إلى إطفاء أو تعطيل التيار الكهربائي في ساعات المساء اللي هي ساعات الذروي للانتخابات عند العرب وما إلى ذلك. كمان مرة الحديث يعني أخذ في الحسبان من باب الحيطة والحرص وليس من باب الترهيب والتخويف.
1: وربما هذا يحاكي أيضا الوضع الحالي لبنيامين نتنياهو في استطلاعات الرأي، كما ذكرت وديع، لأول مرة استطلاعات الرأي توضح أنه غادي أيزنكوت قادر على أن يقود إسرائيل خلفا لبنيامين نتنياهو بدلا عن بنيامين نتنياهو.
0: أنا شخصيا يعني كنت قد توقعت أنه أيزنكوت لم يقل الكلمة الأخيرة قبل شهر أو قبل شهرين، الرجل له شعبية وكان واضح حينما استنكف عن الاستجابة لنداء بنت ولبيد بأن يكون هو شريك ثالث وأن ينضوي تحت قيادة لبيد وبنت، لأنه كان واضح أنه هو ربما يكون المرشح لأن يقود لسبب بسيط أمير. لذيك الوقت نقولها بكلمتين، الرجل عنده مصداقية، لما بيحكي الناس بتحس أنه بيصدق، تجربة تدلل على أنه عنده صدقية، يفضل المصالح العامة على المصلحة الشخصية، كان دخل الحكومة وشارك نتنياهو في بداية الحرب. الأمر الثاني أنه فقد ابنه، ابن أخوه، ابن أخته خلال الجنود،
1: قصة شخصية هنا تلعب دورا هاما،
0: أعطاه فرصة. وثالثا الزلمة يتحدث بطريقة اللي من

0: قلب تدخل القلوب، والمجتمع الإسرائيلي يبحث عن قائد اللي له تاجات على كتافه،
1: يريد جنرال.
0: شخصية سياسية اللي لها ماضي عسكري جنرال، والاستطلاعات تعطيه أنه يتفوق على نتنياهو إن كان على مستوى من الأكثر ملائمة لأن يصير رئاسة الوزراء، وكذلك الأمر على مستوى الأحزاب، حزب يشار يتجاوز الليكود، أحيانا يتساوم مع الليكود أو قريب من الليكود، وهي بالنسبة لنتنياهو بكل الأحوال كارثي، وهذا السبب اللي يدفع منتدى الكرمل لأن يأخذ بالحسبان أنه أمام معركة مصيرية ربما يتعرض فيها المجتمع العربي إلى ما لم يتعرض له في السابق، ولذلك ينبغي اتخاذ الحيطة والحذر. وحسن جبرين بالتأكيد سيتحدث حول هذا الموضوع وحول هذه الوثيقة،
1: وإليه نتحول. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي وديع عوضي على هذه المداخلة ولحاطة في كل ما يتعلق بالنقاش الذي دار على طاولة منتدى الكرمل مساء أمس. شكرا جزيلا.
0: تحياتي يا أمير، يعطيك العافية.
1: إذن نواصل وهذا الملف، وينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي مدير عام مركز عدالة الحقوقي دكتور حسن جبرين. أهلا بك دكتور. إذن الوثيقة أو الورقة الموضوعة على الطاولة هي قطع طريق أم تدارك للتشويش على مجرى ومسار الانتخابات أو المس بنزاهة الانتخابات؟
2: أهلا أمير، كيفك؟ إحنا عمليا في منتدى الكرمل ماخذين مسألة الانتخابات كمسألة مركزية خلال هاي السنة، ومنتدى الكرمل هو مركز عربي للتفكير السياسي، بالإنجليزي اللي بنسميه think tank. فإحدى الأمور اللي مهم إنه نتناقشها كسياسات هي مسألة الانتخابات اللي إحنا شايفينه عملية، والتقييم تاعنا إنه مسألة الشطب الأحزاب هذه المرة تختلف عن باقي المرات. طبعا أنا قلت في السابق دائما عن انتخابات سابقة أنها تختلف، ولكن هذه المرة الاختلاف يختلف عن الاختلافات اللي كانت في السابق. هنا عمليا إحنا في موجة عنصرية لم يكن لها مثيل. ثانيا، لأول مرة في تخوف جدي عند اليمين إن الصوت العربي هو الذي سيقرر نتيجة الانتخابات، بمعنى إذا العرب صوتوا في نسبة عالية عمليا اليمين سيخسر المعركة، لذلك راح يكون من قبل اليمين نتنياهو محاولات جدية لإفشال تصويت العربي، لإفشال إنه تكون نسبة تصويت عالية. وإحدى الطرق اللي ممكن يستخدموها أيضا غير إنه تشويشهم للانتخابات وغيره وغيره وغيره هي مسألة شطب الأحزاب أمام لجنة الانتخابات في الكنيسة. متوقع إنه تكون هناك شطب للأحزاب وشطب على صعيد شخصي، يعني عمليا يستخدموا كل الأدوات،
1: أعضاء بعينهم يعني نتحدث هنا.
2: هاي المرة الأولى اللي احنا عمليا راح نواجه صعوبات، أولا مثلا إنه احنا في الحكومة نفسها سيطرت على أدوات أو السلطات إنفاذ القانون، ومنها الشرطة والشباك، وهنا الشرطة والشباك إذا اختاروا قد يكون له مخصص للشباك تأثير على مسألة الشطب. لغاية الآن كان هناك محاولة في سنة 2001 أنه قدموا مواد سرية ضد التجمع وضد المبشارة، وبالتالي نازلوا عن هذا الإشي عن تقديم المواد، ولكن قد يعودوا إلى ذلك ويطلبوا تقديم مواد سرية. والشرطة والشباك يعني في نفس الحين في أي شيء. المستشار القضائي للحكومة عمليا في مسألة العرب والدولة دائما ما بتتدخل، يعني هي دائما بنقول عنها هي لبؤة في المسألة اليهودية، اليهودية أمور داخلية ولكن بالأمور العربية اليهودية ما بتتدخل.
1: يعني لا ننسى بأنه الهيئة العامة للكنيسة يوم أمس أو مساء أمس قامت بتشريع قانون يحد من صلاحيات أصلا المستشار القانونية للحكومة الإسرائيلية.
2: يعني ولكن الأهم إلنا هنا إنه المحكمة العليا الإسرائيلية أول مرة بيكون فيها أمامنا إنه 9 القضاء الأغلبية هم يعتبروا يمين. دائما يعني عندنا 5 من 9 معروفين هم يمين ومحافظين، و4 ليبراليين. دائما بيكون عندنا أغلبية كبيرة 6 إلى 7 من 9 ليبراليين، أو على الأقل بأسوأ حالات كان 5. اليوم عندنا الأمر عكسي، لذلك المدن الكرمل بيقوم

0: التحضير لهاي المراحل، إنه مهم نأثر على النتيجة، مهم نأثر إنه ما يكون هناك المحكمة العليا تشوف إنه كل المجتمع الإسرائيلي ضدك، وبالتالي
1: على أي شكل ستكون هذه الخطوات الاستباقية دكتور؟
0: يعني عمليا راح تكون وثيقة اللي يوقعوا عليها ناشطين عرب وأكاديميين عرب وناشطين وأكاديميين يهود وسياسيين عرب وسياسيين يهود، إلا عمليا تيجي وتعطي شرعني للخطاب العربي السياسي، لأنه في تخوفات جذرية إنه هاي المرة النقاش يكون نقاش أيديولوجي على دولة كل المواطنين، مفهوم المساواة وهاي الأمور، اللي عمليا رغم إنه خضنا حوالي 20 سنة نقاشات فيها، ولكن هاي المرة اليمين بالمحكمة راح يصير هاي القضية. وكان هناك تصريحات من قسم من القضاء سابقا انه حتى لو كان هناك قرارات محكمة بهذا الخصوص ونفذتكم، هذا لا يعني انه ما نفتح الملف من جديد. فانت عمليا اليوم بحاجة ل ورقة وثيقة اللي وقع عليها آلاف، اللي تيجي تقول يحق للعرب أنه يطالبوا بهاي الأمور. إذا صحيح للمستمع اللي بيستمعني راح يقول أوه يعني هذا الإشي هذا الشيء كبير أنه يحق لنا أن نطالب كذا وكذا. نعم، هذا الإشي بدولة عنصرية إشي كبير، لما هي هاي الدولة عنصرية وراح تمنعنا من ذلك، لذلك إحنا إذا بدنا ندخل في الكنيسة ويكون نجاحات فبدنا نعالج هذه القضية.
1: ودكتور بما أنه نتحدث عن نضال مشترك أو عفوا جهود مشتركة عربية يهودية، هنا تتقاطع المصالح بشكل أو بآخر. يعني في الإعلام العبري على سبيل المثال مقالات رأي تتحدث منذ أسابيع على خوف من سرقة الانتخابات في إسرائيل من خلال تغيير إجراءات معينة أو تشريع إجراءات أخرى.
0: صحيح، يعني لما ما هو بالانتخابات اللي فيها صفة، هي يوم الانتخابات هو اليوم الوحيد اللي فيه العرب واليهود بيشاركوا في هذا اليوم، وكلياتهم منتظروا معا الساعة 10 في النتيجة. هذا اليوم الوحيد لا بعيادنا بيشاركون ولا بعيادهم بيشاركون ولا بعيادنا الوطنية بيشاركون ولا بشاركونا ولا العكس صحيح. هذا هو اليوم الوحيد. ليه؟ لأنه في هناك تأثير، صوت العربي بأثر على اليهود واليهود بأثر على صوت العربي، ومن هنا في هناك مصالح مشتركة مثل ما أنت تفضلت بين مجموعات يهودية وبين الصوت العربي. أصلا كل اليهود معني في الصوت العربي، إن كنت يميني معني تعرف شو نتيجته، وإن كنت يساري معني أنك تعرف شو نتيجته، وكذلك الأمر عندنا إحنا العرب. لذلك لما في تقاطع مصالح وفي هنا مسألة اللي بتخص المواطنة بالأساس، المشاركة في الانتخابات هي يعني عملية تجسيد للمواطنة.
1: طيب دكتور، فقط لي يعني الإحاطة ربما في النقطة الأخيرة في ختام هذا الملف، مسألة رفع هذه الوثيقة أو الورقة حتى إلى المحافل الدولية أو مؤسسات حقوقية دولية أو ما إلى ذلك، إلى أي مدى تشكل خطوة من هذا النوع وسيلة ضغط على النظام السياسي القائم في إسرائيل؟
0: عمليا النظام السياسي ما عنده اكتراث اليوم للمجتمع الدولي، ولكن موقف دولي له تأثير على قرار المحكمة العليا.
1: نعم.
0: وإحنا اليوم برضو نتطلع على قرار المحكمة العليا. إحنا بدنا نأثر على هذا القرار. يعني أنا محامي بدي أثر على قرار المحكمة العليا. أما بروح على المحاكم عشان أفشل، بروح على المحاكم عشان أنجح. وعشان تنجح بدك تستخدم وسائل شرعية مع المحافظة على مبادئك اللي تعطيك إنك تنجح. وإحدى هاي الوسائل اللي أنت تفضلت فيها ضغط. ضغط الدولي. كان عندنا في ملفات اللي كنا شفنا ملفات انتخابات شفنا انه في صعوبة، كان الضغط الدولي وانه يطلع من مقالات في نيويورك تايمز او في الجارديان او بالليموند، كان دعم لنا، كان له تأثير. انه يطلع مواقف من السفارات كان له تأثير. فاحنا عمليا هاي الخطوة احنا مدركين اهميتها، ووثيقة من هالنوع بدنا انها تأثر وبدنا انها تساعد في هذا الشيء. يعني وثيقة متواضعة، متواضعة بتقول انه احنا إلنا حق بهاي الأمور، وإن الحق التأكيد على المواطن الكامل وعلى الهوية الكاملة، وضحض وانتقاد لكل من يرى في ذلك أنه يحطنا في خانة الإرهاب، لأنه دائما هاي النضالات في فترة الانتخابات تضع في خانة الإرهاب، وكأنه إذا أنت بتكون ضد الاحتلال معنى هذا الشيء أنت تدعم حماس وتدعم العدو في فترة الحرب، ولذلك هذا داعم للإرهاب. هاي دائما فترة الانتخابات تنسب لأعضاء كنيسة العرب.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر مدير عام مركز عدالة الحقوقي دكتور حسن جبارين على هذه المداخلة، شكرا جزيلا دكتور. ومن هذا الملف نتحول إلى محطة إعلانية أولى في هذه الساعة الإخبارية من راديو ناس، ونعود بعدها إلى بقية الملفات، ابقوا معنا.
2: ام لما وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف اطلعتيها لهناك؟ لانه بدي اسجل بنتي
3: عن طريق وكالة برليني، اكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 او عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: قولي لي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
6: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفركنا.
5: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
6: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
5: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
7: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
8: أحذية زاهي صليبة مع خطوة،
9: خاضع لشروط الحملة.
10: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون. أيها

0: إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جانتاسيا الناصرة.

0: منتصف الإخبارية لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا ودكتور حسن جبري مدير عام مركز عدالة الحقوقي وكذلك الكاتب الصحفي وديع عواودي بشأن وثيقة وورقة تتعلق بمسار الانتخابات المقبلة في البلاد ومحاولات التأثير على الناخب والصوت العربي. أما الآن فإلى ملف مغاير، حيث فرضت محكمة الصلح في الناصرة على عضو المكتب السياسي في حركة أبناء البلد يوسف إبراهيم من بلدة دبوري عقوبة العمل لخدمة الجمهور لمدة 7 أشهر بعد نحو 7 سنوات من محاكمات على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي. تنضم إلينا الآن المحامية أماني إبراهيم. أهلا بك سيدتي، مدى رضاكم بداية عن حكم محكمة الصلح في الناصرة؟
1: اولا مساء الخير لك ولجميع المستمعين. بالنسبه لنا يعني يبدو الحكم كانه حكم مقبول بما انه لم يتم السجن الفعلي، لكن تم الحكم بانه يكون هذا السجن من خلال خدمه الجمهور. لكن بالحقيقه وفقا لكل المعطيات اللي احنا قلنا 3 أو 4 سنوات نتداول فيها بالمحكمة، بالنسبة لنا هذا الحكم هو غير راضي وحكم جائر، لأنه ببساطة بنعتبره ملاحقة سياسية كجزء من كل ملاحقة شبابنا وشاباتنا النشطين اللي بيحاولوا يعبروا عن حالهم وينشروا منشورات اللي ممكن نحكي إنه هي ضمن السياق اللي جدا طبيعي.
0: طيب حتى لو يتم النظر ربما لحكم من هذا النوع على أنه حكم مخفف 7 أشهر عمل لخدمة الجمهور، على ماذا فرضت هذه العقوبة؟ ما طبيعة الإدانة؟
1: نعم، تم إدانته بتهمتين. التهمة الأولى هي التماهي مع منظمة إرهابية من خلال ما نشر، والتحريض على العنف، يعني بند التحريض وفقا لنفس القانون. طبعا مجرد استخدام قانون مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة، تعال نحكي في 5 أو 6 سنوات، وطبعا مع وضع يعني تجديد خاص على الاستخدام كجزء من سياسة كم الأفواه والملاحقة السياسية اللي كانت من بداية الحرب حتى بالاعتقالات اللي كنا نشهدها. فبالنسبة لنا نحن لا نعتبر انه العديد يعتبر هذا انجاز، لانه لم يتم السجن الفعلي، لكن هاي بحسابات الضرر الاخف ضرر يعني فقط. اما من ناحية القانون، لأن القانون هو أداة لتنظيم المجتمع، وعمليا احنا شايفين انه هاي الأداة مش عم بتكون لتنظيم المجتمع، انما هاي الأداة عم بتكون لكم أفواه، لملاحقات سياسية، لترهيب، لأنه فيش أي اعتبارات اللي وفق القانون المفروض المحكمة تأخذ فيها. حتى إذا نحكي بس عن موضوع العقوبة، مثلا الجيل اللي تم فيه نشر هاي المنشورات، المدة المنشورات اللي تم نشرها من قبل 7 أو 8 سنوات، ما كانش في أي مخالفات فيما بعد. نظرة المحكمة،
0: عم نحكي عن منشورات تزامنت وهبت الكرامة، هبت أيار،
1: كلا بنحكي عن منشورات عادية لشاب كان عمره 18 سنة اللي هو بيعبر عن أراءه الشخصية أو بيعمل مشاركة لصورة فيها شهداء بدون ما يكتب أي إشي على الصورة، لكن مجرد من موجود بالصورة. يعني مثلا تفسير موضوع التماهي مع منظمة إرهابية كان إنه هذا الشخص اللي بالصورة لمين بنتمي، وهذا الموضوع حتى في جانب الإداني، مع إنه اليوم كان في عندنا الحكم العقوبي والإداني تمت قبل حوالي 9 شهور، فحتى بموضوع الإداني إحنا يعني حاليا عم ندرس موضوع تقديم استئناف، لأنه بالنسبة لنا الإداني كانت وفقا للمعايير المتبعة اليوم،
0: وهذا أمر يعني حمال أوجه من الممكن حتى في التغطيات الإخبارية أنه ينشر أو تنشر صورة أحد قتل أو ما إلى ذلك. لكن بالعودة إلى السياق العام سيدتي، هل من سياق آخر لفهم ذلك سوى الملاحقة السياسية عندما نتحدث عن ربما شبهات بمنشورات معينة أو تماهي مع منظمة، تحريض، بعدين عم نحكي عن محاكمات لمدة 7 سنوات، بعدين تنتهي هذه المحاكمات بخدمة جمهور 7 أشهر، هل في سياق آخر غير الملاحقة السياسية؟
1: طبعا في سياق آخر اللي هو تخويف وترهيب لكل

0: المجتمع لكل أبناء شعبنا. يعني عمليا أنا بالنسبة إلي للحكم حتى لو نعتبره مخفف هو فيه إشكالية اللي توجب علينا من جانب حتى قيمي أو أخلاقي إنه إحنا نحاول نقدم استئناف عليه، لأنه إحنا ما بدنا يكون هذا أساس إدانة شباب ثانيين اللي هن مجرد ناشطين عم بنشروا، يعني عم بيعبروا عن حالهم حتى لو لم يكن ناشطا. إحنا أصلا بالآونة الأخيرة عم نشهد موضوع اعتقالات لكل فئات المجتمع بغض النظر عن الجيل، عن النشاط، عن حتى المنشور بيكون جدا منشور بسيط، يعني مجرد تعرف هاي انه هذا يعني حتى خدمه للجمهور هاي معناها انه طالب جامعي مفروض كان بيخلص جامعته رح تتوقف جامعته لست او سبع شهور، غير العبء الاقتصادي رح يكون، غير كل هاي السنوات بكل موضوع اجراء المحاكمه. فعمليا هاي رساله لكل شاب اللي فيها بدل ما يكون القانون أداة لتنظيم والموازنة والحفاظ على الحقوق الأساسية، عمليا عم بيكون القانون كيف عم نشهد بحالة يوسف إبراهيم وكمان في حالات مختلفة احنا عم نتابعها، يعني انت عارف كل هاي السنوات خصوصا بالثلاث سنوات عم بيكون القانون أداة لشرعنة كم الأفواه، يعني لشرعنة التخويف والترهيب وصنع الشاب بشكل معين اللي هو للأسف يعني فيه نوع من يعني نسميه ظلم يعني لكثير من شبابنا.
1: أشكرك جزيل الشكر المحامية أمان إبراهيم، وبطبيعة الحال في حال تم تقديم استئناف على هذا الحكم سنكون معكم في المتابعة. شكرا جزيلا لك يا المحامية أمان إبراهيم. شكرا.
0: يا هلا فيك.
1: والآن إلى خبر وردنا في الساعة الماضية، حيث لقيت الشابة هاجر كبا البالغة من العمر نحو 30 عاما مصرعها ظهر اليوم في إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة أثناء خروجها من سيارتها على جانب شارع 65 بالقرب من مفترق وادي عارة، فيما أصيبت سيدة أخرى في الأربعينيات من عمرها بجروح طفيفة. المزيد من المعلومات والإحاطة بهذا الخبر مع مراسلنا مبدا فرحات. أهلا بك مبدا. إذن فقدنا الاتصال مع مبدا، لو نحاول التواصل معه من جديد ليحيطنا علما بالظروف الملابسات الحيثيات المعلومة أو المتوفرة حتى هذه اللحظة بما يتعلق بحادث الدهس الذي نتج عنه يعني مصرع شابة في الثلاثينيات من عمرها. إليك مبدا فرحات.
2: أهلا أمير سرطلق لجميع المستمعين، بالفعل نتحدث عن مصرع الشابة هاجر كبها في حادث دهس مضوء 65 قرب مخترق وادي عارة، حيث لقيت الشابة هاجر كبها البالغة من العمر 30 عام تعرضها في الدهس على شارع 65 قرب مفترق وادي عارة في حادث مأساوي وقع بعد اصطدام بين مركبتين. وحسب المعلومات الأولية كانت الضحية كانت قد توقفت بمركبتها على جانب الطريق بناء على طلب أفراد الشرطة لإجراء فحص مرور بعد الاشتباه بارتكاب مخالفة سير، وإثناء وقوفها خارج المركبة انحرفت سيارة أخرى عن مسارها واصطدمت بها ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة الخطورة، وتم إعلان الوفاة على الفور. يعني عندما وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان حاولت إنعاشها، ولكن جميع محاولات إنعاشها باءت بالفشل ليعلن عن وفاتها على الفور. وفي نفس الحادث أمير أصيبت سائقة المركبة الأخرى البالغة من العمر 47 عاما بجروح طفيفة، وتم تقديم لها العلاج الأولي ونقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. ولكن يعني أمير نحن نتحدث هنا، هذه ليست مجرد حادثة سير بل هي مأساة، يعني وهناك أسئلة كثيرة ستوجه إلى الشرطة عندما يطلب من مواطن التوقف والخروج من مركبتها على شارع سريع، فأن المسؤولية الأولى هي ضمان سلامتها قبل أي إجراء مروري، وإذا كانت الضحية قد فارقت الحياة أثناء تنفيذ إجراء شرطي فمن حق الجمهور أن يعرف هل اتخذ جميع إجراءات الأمان، وهل كان من الضروري أصلا إنزالها من المركبة في هذا الموقع. إن الحفاظ أمير على حياة الإنسان يجب أن يسقط تحرير أي مخالفة، وعلى الشرطة أن تقدم إجابات واضحة وأن تتحمل المسؤولية إذا ثبت وجود أي تقصير. يعني لا يعقل

0: بأن يقوم شرطي مرور بطلب من سائق توقف على شارع سريع وإنزالها من المركبة. كان بالإمكان يعني التحدث مع السائقة إذا كان هناك مخالفة وإلى آخره، ولكن يجب الحفاظ على سلامة المواطنين أولا قبل إصدار أي مخالفة أو غرامة. هنا يجب السؤال يوجه إلى الشرطة، ويجب يعني يكون إجابات واضحة من قبل شرطة إسرائيل.
1: هذه الأسئلة طبعا موضوعة على طاولة في إثر هذا الحادث. أشكرك جزيل الشكر الزميل بدا فرحات على هذه الإحاطة، شكرا جزيلا. إذن كنا نتحدث عن مصرع الشاب هاجر كبه البالغة من العمر نحو 30 عاما ظهر اليوم في إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة أثناء خروجها من سيارتها على جانب شارع 65 بالقرب من مفترق وادي عارة. ذلك أصيبت سيدة أخرى في الأربعينيات من عمرها. هذا الحادث والتساؤلات طبعا التي طرحها زميل بدا فرحات تتزامن وحملة إنفاذ قانون كانت قد أعلنت عنها الشرطة الإسرائيلية اليوم. إلى ملف مغاير، حيث أعلنت كتلة رؤية طلابية رفضها التعليمات الجديدة الخاصة بإجراءات التفتيش خلال الامتحانات في الجامعة، معتبرة أنها تستهدف الطالبات المحجبات وتمس بكرامتهن والخصوصية كذلك. واتهمت الكتلة إدارة الجامعة بالتراجع عن تفاهمات سابقة جرى التوصل إليها مع ممثلي الطلبة، مطالبة بإدخال التعديلات المتفق عليها بشكل فوري. نتحدث في هذا الشأن مع الطالب أدم برانسي من كتلة رؤية طلابية في جامعة تل أبيب. أهلا بك أدم، في بادي الأمر ما مدى خطورة إجراء من هذا النوع وبطبيعة الحال انعكاساته على الطلاب في فترة الامتحانات؟
2: أهلا وسهلا بكم. سامعين؟
1: سامعين بشكل جيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ونوضح بالأول الإشكال الكبير في هذه التعليمات اللي الجامعة أرادت شرعنتها. مش الكل فاهم خطورة هذه التعليمات، ومهم نوضح. التعليمات الحالية راح تؤدي إنه الحالات الفردية العنصرية اللي حصلت من قبل بعض المراقبات اللي كان يقدمن في فترة الامتحانات السابقة على تفتيش الطالبات المحجبات بشكل مباشر وبدون وجود أي شك حقيقي، وإنما فقط لكونهن محجبات، الأمر اللي كان مرفوض إن كان من جهة الطلاب أو من جهة إرادة إدارة الجامعة، هذه الأمور اللي رفضت من قبل الجميع الآن قاعدة تحول من قبل الجامعة إلى تعليمات وتحول إلى تقنين إنها تصير طبيعية لقدام
1: الجامعة. يعني آدم فقط لفهم السياق، هذه الإجراءات كانت دائما متبعة في فترة الامتحانات، تم استغلالها بهذا الشكل العنصري سابقا وبالتالي هي تستمر وفقا للتعليمات الجديدة.
2: لا، نتحدث عن حالة مختلفة. في فترة الامتحانات في الشتاء في شهر شباط شهر 2 من هذا العام قامت بعض المراقبات يعني بشكل مباشر من قبلهن بعملية تفتيش للطالبات المحجبات في مخالفة لقوانين الجامعة.
1: ما كانت في تعليمات من إدارة الجامعة،
2: ما كان في تعليمات، كان في تعليمات فردية من قبل بعض الأقسام في الجامعة بدون التنسيق مع إدارة الجامعة. وكانت بهذه الفترة للي بتذكر الأخبار قاعدة تحصل عمليات تفتيش شبيهة في كليات مثل كلية عزرائيل في القدس وفي جامعة مثل جامعة حيفا، ثم رأينا هذا الأمر ينتقل إلينا في جامعة تل أبيب. الأمر كان مرفوض بشكل قاطع، وصلنا رفضنا للجامعة. ثم ماذا حصل؟ الجامعة اللي أقرت في الموقف المبدئي بعنصرية هذا التفتيش ورفضه عمدت إلى كتاب التعليمات تقنن من هذا التفتيش، لكن بدلا من أن يكون موجه بالإسم نحو الطالبات المحجبات وأن يكون تفتيش ابتداء أنه من بداية الامتحان يدخل ويفتش الطالبات المحجبات بشكل مباشر دونا عن غيرهن، الآن صاروا يستعملوا مصطلحات مثل غطاء الأذنين وأمور اللي لا زالت ولو أنه لا تذكر الحجاب بشكل صريح إلا أنها تجعل من مظهر الحجاب اللي بغطي منطقة الرأس والأذنين يعني العلامة اللي بتخلي الطالب المحجب
1: تتعرض للتفتيش والمس بالخصوصية. بما أنكم تحدثتوا آدم مع إدارة الجامعة، ما الاعتبارات؟ يعني ما الحجج؟ ما الذرائع التي قدمتها الجامعة على الطاولة؟
2: الجامعة قالت إنه هي تريد أن تحافظ على نزاهة الامتحانات وفي نفس الوقت بدون أن يؤدي ذلك إلى المس

0: كرامة الطالبات، لكن هذا بحد ذاته حرف لبوصلة القضية اللي كانت. إحنا ما بنتحدث إنه الطالبات لا سمح الله ولا قدر الله قامن بعملية غش ثم الجامعة بدأت بهذه الإجراءات العنصرية، بل نتحدث إنه الأساس كان اعتداء عنصري من المفتشات والمراقبات على الطالبات. فالقضية اللي كانت قضية عنصرية حدثت، وخطأ كبير حصل من قبل الجامعة وطواقمها. الجامعة قاعدة بتحرف مسارها وبتحولها لقضية حفاظ على نزاهة امتحانات.
1: بأقل من 30 ثاني آدم، فقط لفهم السياق، هل تم التراجع عن هذه التعليمات نهائيا أم لا؟
0: التعليمات لم يتم التراجع عنها،
1: وإنما
0: إحنا أرسلنا اعتراضنا للجامعة، وفي البداية كان رفض للحديث معنا، ثم قبل الحديث معنا بعد عريضة وقعها الطلاب، اتفقنا مع الجامعة على خطوط عريضة شو التغييرات اللي لازم تجرى مشان إنه يمنع هذا التفتيش العنصري. الجامعة وافقتنا على هذا الأمر في الجلسة، لكن عندما أجل وقت للتعديل فوجئنا بأنه التعليمات الجديدة المحدثة هي نفس التعليمات القديمة،
1: لم يتغير أي شيء
0: أو بندان غيروها في مخالفة للاتفاق اللي كان بيننا وبين الجامعة، أمر اللي راح يؤدي فينا لا يعني خطوات أخرى نتخذها كطلاب وكممثلين عن الطلاب للتصدي لهذه المسألة وهذه القضية. والالتفاف اللي كان من الجامعة على الاتفاق اللي كان بيننا وبينها، لأن احنا خرجنا من الاجتماع متفقين على نقاط يجب تعديلها.
1: وضحت الصورة. آدم، سنكون معكم على المتابعة في كل ما يتعلق بأي تطور أو مستجد في هذا الملف خلال الفترة المقبلة بطبيعة الحال. أشكرك جزيل الشكر من كتلة رؤية طلابية في جامعة تل أبيب، آدم برانزي، شكرا جزيلا.
0: إن شاء الله يعطيكم العافية.
1: فاصل قصير ونواصل ساعة المنتصف الإخبارية من راديو الناس، ابقوا معنا.
2: ماما، وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي، تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: ماما، صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
6: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
5: وين؟
6: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، برق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
5: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
6: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
7: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
8: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز، فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490508000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
9: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني.

0: 49 دقيقة بعد الواحدة في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم مع ساعة المنتصف الإخبارية. أبلغت بلدية الناصرة سكان المدينة أنها توجهت إلى وزيري المالية والداخلية بطلب للتصديق على رفع ضريبة الأرنونة بصورة استثنائية بنسبة 30% في خطوة أثارت استياء واعتراضا في صفوف الأهالي. ينضم إلينا الآن المستشار الاقتصادي والناشط الاجتماعي في مدينة الناصرة الأستاذ هاني نجم. أهلا بك أستاذ هاني. في بادئ الأمر، ماذا نعني أو ماذا تعني البلدية بأنه طلب على رفع ضريبة الأرنونة قدم بصورة استثنائية؟
1: لا طبعا، لأنه نسبة الارتفاع هي بشكل يعني جدا جدا كبير ومش إشي عادي، ولكن أنا يعني بدي هيك نحاول نفهم المعطيات أكثر ونفهم شو الإجراءات عمليا اللي الموجودة
0: اللي اتبعتها البلدية.
1: نعم، أول إشي كان من البلدية أو اللجنة المعينة محاولة لرفع الأرنونة عن سنة 2026، وهي المحاولة عمليا نقدر نقول باءت بالفشل. 26 تقريبا بشكل نهائي مش راح يكون فيها ارتفاع عمليا بالأرنونة، واحنا عمليا يعني نقدر نقول بشكل تقريبا مؤكد انه 26 فش فيها رفع. ومهم نتذكر انه احنا باخر 4 أشهر من 2025 كان في ارتفاع بنسبة 15%، يعني احنا دفعنا عمليا باخر 4 أشهر بال25 اقل اكثر من ما دفعنا بال26 بسبب الـ يعني احباط محاولة رفع الأرنونة بال26. هسه بال27 قدموا طلب عمليا، كان في مصادقة عمليا في المجلس البلدي لجنة معينة انه يكون في ارتفاع ب 30% حسب طلب وزارة الداخلية. هذا الطلب قدم عمليا لوزارة المالية ولوزارة الداخلية للتوقيع عليه. لازم يتم التوقيع عليه قبل 15/12، واذا لم يتم التوقيع عليه حتى 15/12 معناته لن يكون هناك عمليا ارتفاع في الأرنونة بنسبة 30%. الاحتمالات الأكبر هي حسب رأيي الشخصي انه ما يكونش فيه ارتفاع 30%، يعني في هناك يعني انا شخصيا يعني قمت بارسال يعني
0: لماذا، ما المعايير؟
1: المعايير جدا جدا بسيطه ومنطقيه، انه البلد ما بتقدرش تتحمل هذا الحدث، واذا صار فيه فعلا فرض 30% على البلد معناته زي حدا قاعد بيقول انا بدي افضي البلد من اهلها، يعني بدي افضيها من مصالحها، بدي افضيها من اهلها، لانه اليوم كل مواطن نصراوي بقول لك انا بطلع بسكن بنوفا قليل بدفع أرنونة أقل من 30% هاي الزيادة، بحصل على خدمات أكبر، على أمن أكثر، وليش أنا أضل موجود في الناصرة؟ فاللي بده يفرغ البلد من سكانها يتفضل يرفع 30% الأرنونة.
0: وفي يعني سؤال آخر، يعني ليش اليوم مواطن محروم كل الفترة الماضية من خدمات أساسية إنه يضطر يدفع اليوم 30% زيادة من الأرنونة؟
1: طلع في أزمة اقتصادية موجودة في البلد، هاي يعني شغلة واضحة يعني، بس ولكن في أمور، في بدائل عمليا.
0: ما البدائل؟
1: الأمر يعني احنا نبلش أول شيء نقول انه في خطوات إيجابية اتخذت، يعني موضوع اليوم الدين أو العجز اللي كان موجود تقريبا ما يقارب 410 مليون شيكل، اليوم هو تقريبا 280 مليون، نحكي على يعني على على تنزيل جدا كبير خلال سنة سنة وشنو شهر، اللي هو يعني يعني إشي كتير كتير منيح عشان احنا نكون واضحين، اللي جزء من هذا التنزيل كان يعني منح اللي استطاعت اللجنة المعينة تأخذها من أجل الموازنة ومن أجل إغلاق هذا الملف.
0: فالمنح هي إحدى البدائل.
1: نعم، كان في منح، كان في قروض للمدى البعيد، وكان في تقليص بالمصاريف ونجاة عمليا في العمل، وهي خطوات مباركة.
0: طيب
1: وين شو الخطط البديلة؟ الخطط البديلة مركبة من عدة خطوات. الأولى هي أنه يعني مصادقة على خطة للتسهيلات لكل موضوع الديون القديمة
0: والجباية أصدق،
1: من أجل تحسين الجباية، من أجل التخفيف على الناس من ناحية، من دون ما تكون أنت عمليا يعني بتهدد كل الوقت في إجراءات قانونية والدين يضاعف وكذا، إنما يكون في تسهيل.

0: بالمدينه، لانه سكان المدينه بقول لك احنا لليوم بعد ما نصدش خدمات 100%. خمسه تشجيع عمليا المصالح بشكل عكسي في بعض المناطق في الناصريه عشان ما تنجرش من الناصريه نتضل بالناصريه من خلال تسهيلات مختلفه. انت
1: طبعا هل عرضت هذه البدائل على البلديه وما كان ردها؟
0: انا شخصيا تواصلت مع مسؤولين في البلدية في وزارات مختلفة وقدمت هذه البدائل، وأعتقد أنها جزء من الأمور اللي تتخذ، لأنه يعني بشكل واضح قلت لهم اللي بده يفرغ البلد وينقل كل أهل الناصر نوفا قليل يتفضل يرفع 30%. يعني عشان يكون جدا واضحين
1: ماذا كان رد البلدية؟
0: كمان مرة البلدية يعني موجودة في محل تعان تقسم البلدية لجزئين، في اللجنة المعينة وفي الموظفين المهنيين اللي بيشتغلوا في البلدية. الجانب المهني بقول لك احنا مقتنعين باللي انت بتحكي، الجانب اللي
1: عمليا
0: هو موظف عند اللجنه عند وزاره الداخليه بقول لك انا ما بقدرش اساوي غير هيك، بقول له روح انا مجبور اصادق على ايش اللي طلبوا وبعدين نتناقش معهم. الضغط الحقيقي وهي الرساله الاخيره هو عمليا اعضاء البرلمان في الحكومه او في الكنيسة القادمه، لانه قبل الانتخابات لن يكون هناك مصادقه يعني على رفع الارنونه بالنسبه 30%. السؤال قد ايه قوتنا السياسية وقدرتنا المهنية
1: والاعتراض الشعبي
0: طبعا مما لا شك فيه، عشان احنا نقدر نحقق التأثير على المراكز المختلفة لازم يكون في تحرك شعبي، في تحرك شعبي مبارك من جهات مختلفة ينطين ألف عافية كلياتهم. شخصيا أنا كمان أجتهد في هذا الجانب، ولكن المفروض الحراك يكون حراك عمليا موضوعي ومهني، مش حراك مناكفات. يعني لازم نبتعد عن المناكفات، في أشياء إيجابية بتكون فيها اللجنة المعينة من كلها يعطيك العافية عليها،
1: وضحت
0: خطوات غلط من كلها غلط وممنوع تكون هاي الخطوات،
1: وضحت
0: الصورة. هاي الاتجاه الصح.
1: أشكرك جزيل الشكر المستشار الاقتصادي والناشط الاجتماعي الأستاذ هاني نجم، شكرا جزيلا.
0: أهلين.
1: وبهذا الملف نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف في الإعداد والتحرير والإنتاج، عزمي داريني في الهندسة الإذاعية، محمد أبو ليل في الديجيتال، دانا أبو بكر وجواد العمري، وفي تطبيق ناس موسى بصول. هذه تحياتي لكم، أنا أمير الخطيب، ألقاكم على رأس الساعة ونشرة إخبارية جديدة بعون الله تعالى.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122
3: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، 1 = 3. اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجاناً.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. لقيت الشابة هاجر كبهة البالغة من العمر نحو 30 عاما مصرعها ظهر اليوم في إثر تعرضها للداس من قبل مركبة أثناء خروجها من سيارتها على جانب شارع 65 بالقرب من مفترق وادي عارة، فيما أصيبت سيدة أخرى تبلغ من العمر 47 عاما بجروح طفيفة. اعتقلت الشرطة معلمة في العشرينيات من عمره يعمل في إحدى مدارس مدينة اللد بشبهة ارتكاب اعتداءات جنسية بحق طالبة تبلغ من العمر 12 عاما، وذلك بعد تحقيق استمر عدة أيام. وستطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية بحقه. أصيب شابان بجراح متفاوتة في إثر تعرضهما لجريمة عنف في مدينة اللد. الفرق الطبية قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين قبل إحالتهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة فيما لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه به. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده تعتزم الإبقاء على قواتها فيما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا وقطاع غزة ولبنان، مدعيا أن ذلك يأتي لحماية الحدود والبلدات الإسرائيلية القريبة منها على حد تعبيره. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، تناولت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران والتنسيق بين تل أبيب وواشنطن. قالت مصادر مطلعة إن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية أسفرت عن تفاهم مبدئي لبدء تنفيذ الاتفاق الإطاري عبر الانسحاب التدريجي من منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني. هدد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران بضرب كل البنى التحتية في المنطقة إذا ضربت البنى التحتية في إيران، مؤكدا عدم السماح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن جهات إسرائيلية تدير حملات سرية ممولة للتأثير في الرأي العام الأمريكي وعرقلة المفاوضات مع إيران. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن هذه التحركات تهدف إلى إطالة أمد الحرب، داعيا إلى إعطاء الأولوية للمصالح القومية الأمريكية. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة مرتفعة دون تغيير يذكر، ويكون الجو خلال ساعات النهار حارا في معظم المناطق. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعين عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: لك ايه بغسله لك حلو ايه واقفه هنا
1: بس. لا لا لا عادي خالص
0: انا مش مروحه
2: انا همشي
0: امشي.

0: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عصل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة
4: خاضع لشروط الحملة.
5: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
6: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
7: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
6: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
7: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
6: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
8: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
9: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
8: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
9: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
1: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين؟
3: رايحين على سبيس بارك في كفرمندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.

0: تمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
3: خاضع لشروط الحملة.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. لقيت الشابة هاجر كبهة البالغة من العمر نحو 30 عاما مصرعها ظهر اليوم في إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة بعد أن كانت قد أوقفتها دورية شرطة بهدف تحرير مخالفة سير لها على شارع 65 قرب مفترق وادي عارة. وقالت الفرق الطبية إنها وصلت إلى المكان وعثرت على الشابة ملقاة على الطريق دون علامات حياة، ما اضطرها إلى إعلان وفاتها في المكان، فيما قدمت العلاج لمصابة أخرى ونقلتها إلى المستشفى. اعتقلت الشرطة معلما في العشرينيات من عمره يعمل في إحدى مدارس مدينة اللد بشبهة ارتكاب اعتداءات جنسية بحق طالبة تبلغ من العمر 12 عاما بعد تحقيق استمر لعدة أيام. وستطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية بحقه. أصيب شابان بجراح متفاوتة في إثر تعرضهما لجريمة عنف في مدينة اللد وسط البلاد. الفرق الطبية قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين قبل إحالتهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة فيما لم تعلن أو تعلن عن اعتقال أي مشتبه به. شن رئيس حزب شاس أريا درعي هجوما حادا على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير على خلفية معارضته للقانون الذي يقضي بتجميد اعتقال المتهربين الحريديين من الخدمة العسكرية. وقال درعي إن ما فعله زمير خطير للغاية، واتهمه بالتدخل في السياسة وبمحاولة مساعدة معسكر المعارضة. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده تعتزم الإبقاء على قواتها فيما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا وقطاع غزة ولبنان، مدعيا أن ذلك يأتي لحماية الحدود والبلدات الإسرائيلية القريبة منها. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث تناولت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران والتنسيق بين تل أبيب وواشنطن. هدد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران بضرب كل البنى التحتية في المنطقة إذا ضربت البنى التحتية الإيرانية، مؤكدا عدم السماح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. وكانت تقارير صحافية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية بحق إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن جهات إسرائيلية تدير حملات سرية ومولة للتأثير في الرأي العام الأمريكي وعرقلة المفاوضات مع إيران. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن هذه التحركات تهدف إلى إطالة أمد الحرب داعيا إلى إعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة مرتفعة دون تغيير يذكر، ويكون الجو خلال ساعات النهار حارا في معظم المناطق. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: وين المونديال؟
4: في ناس العالم.
3: أنا بحكي عن كأس العالم.
4: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.

0: أي أيام؟
1: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال، واي واي واي، كونوا على السمع.
2: تقريبا دقيقة. كفر قرع. من أين جاءت كلمة كفر وما هي دلالتها اللغوية؟ يعتقد البعض أن كلمة كفر الموجودة في الكثير من أسماء بلداتنا العربية في الداخل مثل كفر مندا وكفر كنا وكفر قاسم وكفر برا وكفر مصر وكفر قرع تتعلق مع اللفظة العبرية كفار بمعنى بلد أو قرية أو حقل. وفي المعاجم العربية تحمل كلمة كفر بفتح الكاف معنى التغطية، ويقال كفر على كفر، أي بعض على بعض. والكفر هو الطبقة التي تغطي الإيمان. وفي الكلمة دلالة على وجود طبقات، أي أنه كانت في المكان بلدة ثم جاءت أخرى على أنقاضها لتغطيها. وفي تفسير آخر سميت القرية كفر لأنها ملجأ وملاذ يغطي أهلها ويحميهم. أما في اللغة السريانية فالكفر تعني القرية أو الضيعة، وقد تكون الكلمة قادمة من نفس المنطق. أما عن اسم بلدة كفر قرع فهو بالأساس اسم لقرية وقعت في ناحية قلقيلية، وكان أهلها يزرعون القرع فاشتهرت به. وحين انتقل سكانها في منتصف القرن التاسع عشر إلى منطقة الروحة ووادي عارة أطلقوا على الموقع الجديد اسم قريتهم السابق.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد هالمساء، مساء الخير المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا. وإحنا أجينا لنبدأ مشوارنا، نبدأ مشوار نهاية الأسبوع ونختم أسبوعنا اليوم مع بعض. اليوم الخميس 16 تموز يوليو 2026. تحية لكم جميعا، تحية لكل السائقين والسائقات، تحية لكل الأشخاص اللي موجودين على طرق البلاد اللي مليئة مليئة مليئة بالازدحامات المرورية، فرجاء هيك على مهلكم والكثير من الصبر يا جماعة. اليوم الخميس فهذا وضع طبيعي انه تكون ازدحامات بهذا الحجم، فاصبروا، شغلوا مكيف، رتبوا اموركم، علوا صوت الراديو، يلا بلشوا معنا هذا المشوار المستمر للخمسة. وبلشوا كمان سجلوا لحضوركم على واتساب على 050-55-77-399. حركة سير.

يلا بدينا مساء الخير، اهلا وسهلا، تحية لكم جميعا ويسعد لي هالمساء الحلو يا رب. اليوم الخميس وهيك خميس حافل بالاخبار والمواضيع مثل كل خميس، وحتى طاقات الخميس مختلفة عنا كتير. شو نحكي كل يوم؟ مونديال وغير مونديال، يعني مش بس مونديال، ففي أخبار حلوة في أخبار أقل حلوة، بس منحاول إحنا نأخذها للمنح الإيجابي.

يلا بدي تكتبوا لي وين الازدحامات رجاء رجاء، لانه عم تكتبوا لي بس انه حركات سير بكل محل، حددوا لي ارجوكم. وبهاي اللحظات بدنا نشوف شو وضع درجات الحرارة حاليا. عم بتسجل درجة الحرارة بمدينة الناصري 33 درجة مئوية، وكمان احنا على موعد مع موجة حر رح تكون شديدة، وطبعا هناك تحذير من دائرة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. وأشاروا بدائرة الأرصاد الجوية أنه البلاد رح تشهد موجة حر بتشتد مع نهاية الأسبوع وبتستمر خصوصا خلال النصف الأول من الأسبوع المقبل. ووفق التوقعات رح يترأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اعتبارا من يوم السبت القريب، لتصبح الأجواء أعلى من معدلاتها الموسمية، ورح تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة بالمناطق المختلفة. وكمان أضافت الأرصاد الجوية أنه درجات الحرارة رح تبلغ ذروتها خلال الأيام الأولى من الأسبوع المقبل، بحيث أنه يتوقع أن تسود أحمال حر ثقيلة إلى شديدة الحرارة في مناطق واسعة من البلاد. وطبعا عم بدعو الجهات المختصة الجماهير لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وبمقدمتها لإكثار من شرب الماء، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وبالأخص كبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المكشوفة. فإحنا على موعد يا جماعة من نهاية الأسبوع حتى الأسبوع المقبل لموجة حر شديدة رح تشهدها البلاد. فانتبهوا على حالكم رجاء، تتعرضوش للشمس بساعات الذروة، واشربوا كتير مي.

يلا قبل ما نروح نحكي على اللي صار مبارح ونحكي لكم كمان معلومات هيك من كواليس المونديال. بدي أشوف مين بلش ينضم لنا على واتساب. تحيي لأبو محمد بسخنين، يسعد هالمساء، عم بيقول لي ازدحامات مرورية حدث ولا حرج. وين هاي الصورة يا أبو محمد؟ بأي منطقة؟ أمير شربل لوكاس وليان، منحكي لك مرحبا فادي يا ميت، مرحبا وأهلا وسهلا، تحية لإلكم جميعا. أنتوا جنبنا هون حسب الصورة، يعني أنتوا قريبين علينا يا جماعة. تحية لرائدة، يسعد لي هالمساء، تحياتي لإلك، مرحبا فادي. ريت توصل للناس اللي بيقدر يحط مي بارد جنب البيت للطيور والقطط. نعم صحيح محمد، شكرا على لفتي. خذوا بعين الاعتبار يا جماعة أنه بهاي الأيام الحارة دائما خلوا هيك مي بجانب البيوت للحيوانات الأليفة والطيور. خطاب وميان مساء الخير، يسعد هالمساء، ختام ألف صحة وهنا من مفترق أحيهود وحتى مفترق أبو سنان، أزمة خانقة باتجاه نهرية، هذا فؤاد. من مفترق يشاي اختي للناصري، اختناق مش بس أزمة. مساء الخير لرندا، يسعد مساك، نهاية أسبوع سعيدة ودرجات حرارة خفيفة لطيفة إن شاء الله يا رب. يسعد مساك فادي، take it easy يا عزيزي. الأوتار نطح الإنجليزي، لا نفع كين ولا بيلينغهام ولا حتى المرافق بيكهام. ميسي بالملعب موجود، لا بنفع جوردون ولا راشفورد. النهائي إسبانيا والأرجنتين، هذا نهائي 26، ميسي ضد بيدري ويامال، لقاء مثالي وعالي العال. شو هالأبو الكارم وهالكلمات هاي الحلوة يا أبو الكارم. لعزير شرقا، الطريق سالكة، على الأقل في طريق واحدة سالكة. مساء الخير يا أحمد، يعطيك العافية فادي. مساء الخير يا فهد، 39 درجة الحرارة في منطقة طبرية. مساء الخير لمين صاحب هاي الصورة ودرجات الحرارة، يعطيك العافية. أنا كنت بكريت، كنت أسمع البرنامج كل يوم، طب شو بدي أحلى من هيك. أنا يسعد هالمسا يا روز، تحياتي لإلك. ما حدا بيلعب مع ميسي والأرجنتين، بونكر دفاع. سعد المسا يا علي، أزمة سير بالمدخل الرئيسي لكرميل. اسمع فادي، رح أحكي لك إشي. ميسي أسطورة على فكرة، أنا مشجعي ريال ومحبي رونالدو، ولكن الحق يقال. طيب مبارح يا جماعة خلاص هيك اتضحت الصورة وعرفنا انه مبدئيا النهائي المونديال راح يكون ما بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني. صراحة اللي حضر المباراة مبارح شاف انه الشوط الأول كان عبارة عن هيك الدخول لحلبة مصارعة مبدئيا. كنت تحس انه الجماعة مش فايتين يلعبوا فوتبول، وانما فايتين يصارعوا، ان كان الانجليز وان كان الارجنتين. وبالاخر بعد يعني تفوق المنتخب الانجليزي للدقيقة، اعتقد اشي هيك بالسبعينات او بالثمانينات حتى، لا 85 مبدئيا، فعلا منتخب الارجنتين قلب الطاولة لصالحه وانتهت المباراة بالنتيجة 2-1. يعني بدنا ولا بدناش، حبينا ولا ما حبيناش، مع ميسي ولا ضد ميسي، بالضبط زي ما حكى علي وزي ما كتار بحكوا، احنا عم نحكي على أسطورة لا تتكرر في كرة القدم. ومبدئيا لما بنحكي على أسطورة في كرة القدم بطبيعة الحال عم نحكي على ليونيل ميسي. أرجنتينا أرجنتينا لكالون.

يعني الأرجنتين امبارح فعلا ورجونا شو يعني كرة قدم وميسي كمان. يعني هيك أسدل الستار يا جماعة على منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم 2026 المقامة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. والمنتخب الأرجنتيني مبدئيا حجز مقعده بنهائي بطولة كأس العالم بعد ما حقق فوز مثير جدا على نظيره الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في مباراة فعلا حبسة الأنفاس. وبهذا الانتصار التاريخي يا جماعة بيكون منتخب الأرجنتين تأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي والسابعة بتاريخ الكروي، وعم بيواصلوا فرض هيمنتهن على الساحة الدولية بفضل أداء تكتيكي رفيع المستوى.

طيب هيك احنا عرفنا يا جماعة انه مباراة النهائي راح تكون بين الارجنتين وما بين المنتخب الاسباني, وفي صورة بعرف اذا شفتوها على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا عم تجتاح اغلب الصفحات, توصلنا من العام 2007 وقبل 19 عام يا جماعة. هاي الصورة اللي التقطت داخل غرفة ملابس ملعب كامب نو, أكثر من لقطة عفوية بإطار حملة خيرية. نجم شاب في برشلونة عم بحمل طفل رضيع داخل حوض استحمام, ووالدة هذا الطفل عم بتساعده لإتمام المهمة. وهذا ما كان واحد من الحاضرين, بل يا جماعة هاي اللحظة العابري ما حدا كان عارف انه رح تطلع من ارشيف الصور لتتحول لوحدة من اكثر القصص تداول وغرابي في عالم كرة القدم, بعد ما اصبح هذا الطفل النجم الاسباني لامين يامال. لامين يامال الخصم اللي راح يقف أمام ليونيل ميسي في نهائي كأس العالم 2026. بعرفش إذا شفتوا الصورة, ميسي حامل هذا الطفل, وطبعا هاي بترجع لسنة 2007 لما نظمت صحيفة دياريو سبورت الإسبانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف حملة خيرية لإصدار تقويم سنوي بيشاركوا فيه لاعبي برشلونة مع عائلات فازت بقرعة خاصة. وكانت عائلة لامين يامال اللي ما تجاوز عمره 6 أشهر بحينه من بين الفائزين لتجمعهن الصدفة بليونيل ميسي واللي كان بالعشرين من عمره وعم بشق طريقه نحو النجومية مع الفريق الكتالوني. وخلال جلسة التصوير ظهر ميسي كان عم بحمل الطفل يامال داخل حوض استحمام بلاستيكي مخصص للأطفال, قبل أن يلتقط المصور مجموعة من الصور اللي نشرت في التقويم الخيري لعام 2008, ظلت بالأرشيف لسنوات طويلة إلى أن أعاد والد يامال منير نصراوي نشرها عبر حسابه في إنستغرام بعد تتويج إسبانيا في بطولة أوروبا 2024, وأرفقها بعبارة بداية أسطورتين لتتحول بعدها إلى واحدة من أشهر الصور في تاريخ كرة القدم. فهذا الطفل اللي حمله ميسي سنة 2007 اليوم رح يكون الخصم تاع ميسي في كأس العالم 2026.

0: حتى انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي بحالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
2: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
9: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
10: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز، فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 049-05-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
11: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
12: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
13: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
14: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
15: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
14: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
15: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
16: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
17: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين.

0: قطع طائل مجانا. خاضع لشروط الحملة.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

0: يلا رجعنا. يسعد هالمساء الحلو، تحياتي لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، واهلا وسهلا ونهاية اسبوع يا رب تكون سعيدة وزي الورد عليكم. يلا مين اجا؟
1: مرحبا.
0: مرحبتين، شو الاخبار؟
1: ممتازة، كيفك؟
0: الحمد لله. في سبب
1: كأنك تشردقت بس اجيت.

0: كنك داعية على أي برا.
1: لا والله بس أنت كنت على فكرة هاي نوايا، كنت جاي تقول لي في سبب.
0: لا يعني
1: طب اسمع والله نوايا.
0: اسمع الغنوية بس اللي حضرت لك إياها. اسمع ركزي.

0: هاي نواياي كانت
1: اجت الملكة بس لا تشردقت مش عن جد نية صافي
0: والله هاي نواياي كانت انه احط لي قتل الملوك وسكت سكت سكت
1: ما نزلتها تحطها لك
0: لا حطيتها لي قبل يومين شو الوضع شو الاخبار اسمعوا بدك شوف الكسر انه ميرال كانت تحت الهواء لا عادي ما احنا بنحكي كل شيء للمستمعين انت بتعرفي احنا ما بنخبيش شيء من اول يوم طلعنا فيه على الهواء نحكي بشكل واضح وصريح واكثر من انه صرنا كم مره غسلنا شيء
1: غسيلنا
0: بالضبط ميرال بتقولي فادي خلص مونديال
1: خلص عن جد
0: خلص نحكي بس ما كيف كيف كيف ممكن
1: حكينا كتير وانت من اول الحلقه وانت تحكي خلص يعني خلينا نرتاح ناخذ استراحه
0: المونديال خالص كمان يومين
1: سأله خالص بتعرف هاي بحبش اشوف الرجال مبسوطين سأله يخلص المونديال
0: خالص كمان يومين يا بنت الحلال المونديال يعني.
1: يوم الاحد
0: طب فاعطينا شوي يعني واليوم رح نحكي اخر إشي عن المونديال بعد في عندي اسبوع طويل مش رح تشوفي وجهي
1: ولا انت
0: على فكرة انا يا جماعة الاسبوع الجاي انا بعطلة انا مش هون مش رح تسمعوا صوتي وميرال مش رح تشوفني فهذا اخر يوم رح نحكي فيه عن المونديال يعني حتى عن النهائي مش رح نحكي
1: يا
0: يعني
1: حارة
0: اعطيني بس اعطيني
1: تفضل
0: بس

0: اروح وارجع
1: لا
2: لو بتبقى في الوصول على بيك نشتريك تبقى فوق ولو يجيب الشعر لون مكملين
1: آخر خبر بس عن المونديال. بدي أحكي لك شغلي عن جد, بدي أحكي لك إشي خاصه بالمونديال. بتعرفي قديش عم تنباع أسعار الـ شو اسمه
0: التذاكر
1: النهائي؟
0: صراحة لا, بس أكيد كتير غالي.
1: شو كتير غالي؟ بقولك إنه يعني أول إشي غير مسبوق أبدا أبدا أبدا, لأول مرة بالتاريخ بتوصل الأسعار بنهائي مونديال أمريكا كندا والمكسيك لهاي الأسعار. عم نحكي أميرال على أرخص كارت تمام بوصل ل 6943 دولار.
0: أرخص كارت,
1: أرخص كارت بالمباراة 6943 دولار, عم نحكي على ما يقارب 7000 دولار. هذا واحد. بقول لك معدل للكارت الواحد, معدل السعر بوصل 11327 دولار.
0: أوه.
1: شو رأيك؟
0: تخيل أروح أشتري أرخص كارت اللي هو 7000 دولار ما يقارب, وأشوف ميسي حامل الكاس.
1: انت هاي اللي مش ضابط لك, انت هاي اللي مش ضابطه معك انك تشوفي ميسي حامل الكاس.
0: وكنت دافع هيك مبلغ, اعوذ بالله.
1: شوفي انا بدي اللي ياخذوا الكاس اكيد اسبانيا والكل صار يعرف, وبدي لامين يامال هيك يحمل الكاس. بس يعني شوفي, مع انه يعني احنا مش من مناصري
0: نختلفش انه هو اسطوره.
1: لا شو هو اسطوره هو
0: يعني اكيد فيش عليها جدال وفيش عليها خلاف وفيش اثنين يحكوا فيها. بس لا
1: بس هذا الزلمي اسطوره يا بنت الحلال.
0: تمام خلص.
1: لا اسطوره
0: كفي,
1: اسطوره بني ادم.
0: بس يعني يعرف انا مش بالنسبه لي مش ضبط لي.
1: لا
0: اسطوره
1: لا
0: اسطوره.
1: انا معك, انا بدي شيء يحمل الكاس كمان السنه.
0: لا احط عن جد 7000 دولار
1: بعدين انت شو حتشوفيه لحاله؟ لو تعرفي مين رح تشوفي كمان بال 7000 دولار. مش لحاله احذري. بما انه يعني يعني المونديال وين موجود؟
0: بأمريكا.
1: عند مين؟
0: ترامب.
1: عند محور الكون. عند محور الكون. عند ترامب. وترامب رح يكون بالفاينل طبعا, هذا اللي حكى جياني انفانتينو رئيس الفيفا. وترامب هو اللي بده يسلم كاس العالم للفريق الرابع
0: لميسي.
1: فانت رح تشوفي ميسي ورح تشوفي ترامب ورح تشوفي شاكيرا. فبستاهل صراحه.
0: وديفيد بيكام اكيد.
1: اكيد. لا ما فكرش
0: بلا,
1: روح امبارح
0: حتى لو هو مش عشان الانجليز. وفي له نسب ارباح بالاعلانات اللي بتطلع. دارسي حافظ الموضوع. مش تمام.
1: وفيكتوريا كمان رح تكون. واستني, امبارح شفت انه في رح يكون في اسا نقاش على فكره الاستراحه اللي قرروا يمددوها لنص ساعه, لانه رح يعملوا مهرجان كبير بالنهائي. رح تكون شاكيرا ورح يكون في كمان اسامي اللي انا متذكرهن صراحه. الوحيده اللي انا متذكرها شاكيرا. بس يعني انت بتدفع 7000 دولار بتشوفي اهم اشي محور الكون. تخيل شوفي محور الكون.
0: تخيل
1: ملك الكوكب كلياته, وبعدها ميسي وبعدها شاكيرا وبعدها لامين يامال وبعدها جياني انفانتينو. وعدي اعصابك, عدي كأنك بتعدي.

0: ممكن أطلب منك طلب؟
1: تفضل.
0: يعني إذا صار ورحتي على نهائي المونديال إذا صار أرجوك هذا البنطلون الجديد اللي شريتيه من زارة أوعي تلبسي أوعي أوعي أوعي أوعي أوعي يعني بهذا ال
1: يعني زرت وقع فيه مرتين بخبش عليكم
0: مش بس أنت يعني مش بس أنت والله يعني هذا
1: كتار كتار كتار صبايا بس الأول أنا فكرت إنه المشكلة فيه للصراحة وقعت أول مرة بس البنطلون حلو وعجبني برضه بنرجع بنلبس

0: هذا اللي بعرف شو راسه يقول
1: الأرض عوجة
0: بس هي فعلا الأرض عوجة
1: فعلا طلعت الأرض عوجة
0: مش بشهادتنا إحنا وإنما بشهادة
1: كثير من النساء
0: شو عم بيحكوا عن البنطلون
1: سموه بنطلون الموت
0: تمزحي
1: لا بمزحش هذا لقب أطلقوه كثير من الصبايا على بنطلون زارا الجديد اللي هو بيجي إجري وساع من فوق بيجي مغيط اللي هو سبب بسقوط كتير صبايا كانوا لبساته ومش بس هني وقعوا هني يعني تسبب لهن كتير إصابات وكدمات وجروح وكسور
0: لا بتعرفي ايش احلى شيء لما جيتي لابستي انت وربا كمان كنت لابسه زميلتنا ربا حكيت لكم هذا احلى بنطلون بتلبسوه فطلع اسمه بنطلون
1: الموت
0: طيب احكي لنا اكثر تفاصيل عن بنطلون الموت
1: يعني البنطلون كثير طويل بيجي بشحط على الارض يعني وهو كمان وسيع فانت ماشي حتى مش طالع او نازل دراج وانت نازل بتصير هيك تتفركش ببعضك يعني فانه
0: لانه طويل هيك
1: طويل ووسيع يعني مش بس عنده
0: شروال هو مبدئيا
1: فهني بسموه بنطلون واسع الساق انسيابي وبتميز بانه خصره مغيط في عنده جيب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وصفوه بس بالبنطلون القاتل او المميت او بنطلون زار المميت بسبب انه وقع كتير صبايا فيه والصبايا عن جد تأذوا في صور يعني
0: في منهم تعرضوا لكسور بالإيدين كسور بالإجرين على فكرة وعشان يعني نكون هيك واضحين بالمعلومات اللي عم ننقلها احنا عم ننقل معلومات اللي كانت على تيك توك على انستغرام مليان بلوجرز عم بحكوا عن هذا البنطلون وبلوجرز أجنبيات اللي حكوا على إنه هاي هذا سروال مميت زي ما حكت ميرال سروال قاتل وما إلى ذلك هي رجعت موضة الوسيع بس الوسيع طبيعة الحال عن جد بفركش يعني إنه
1: كتير بفركش هو مالس وسيع وطويل يعني حتى في على فكرة بعرف صبايا بعد ما قصروه كمان اتدركموا فيه
0: مين منكو يا صبايا وقعت بهذا البنطلون
1: احكوا عادي أنا وقعت مرتين
0: جد في حدا من الصبايا اللي عم يسمعونا اشتروا هذا البنطلون وتفركشوا مثلا
2: اخضر ولا فستان الاحمر
0: اخضر ولا احمر
1: تعرف شو الحلو جبت منه الوان
0: امانه اسمع حسب الصور اللي عم نشوفهم للصبايا هدول البلوجرز صراحه بخوف طلعي هاي
1: وعلى فكره هنا يعني زارة بعد ما طلعوش ولا اي بيان ليوضحوا
0: يعني بعرفش انا كنت بلوم زارة صراحه ولا زارة ولا غيرها يعني انا كنت بلوم انه شو العلاقه انه يعني انت المفروض تكوني
1: هني طلعوا هذا البنطلون هني يتحملوا مسؤوليته
0: تمام بس انت كمان انتبهي كيف تمشي
1: مش قصه تنتبهي كيف بتمشي لو بتكون رافعه وانا كنتش طالع لما وقعت اول مره كنتش طالع دراج انا كنت ماشي عادي
0: كيف ممكن تتشنجلي ببنطلون انت رفعتيه يعني ممكن تفسري
1: تشنجلت عادي كل شيء
0: بس
1: تمام.
0: كيف ممكن
1: برجع بلبسه وبتشوف
0: بتلبسيهاش خلص
1: لا حلو البنطلون مستحيل
0: عيون الحلو تفضل بيحكوا لك بنطلون بفركش بنطلون مميت بده يروحوا يرفعوا دعاوي على الشركة بحكي لك لا حلو البنطلون بدنا نلبسه عادي مش المشكلة يا دادا يوجني ويا دادا بخوت وجن لما بيبعدون عني حبوا ما بقدر خبي وعيون اسمعي ده احكي لك شغلي قبل ما نطلع فاصل بتعرفي اسا مين اكتر حدا ممكن يعطيك اجابات يعني احنا عمين نعتمد بالاونة الاخيرة مش انا وانت بس بالعالم بشكل عام
1: تشات جي بي تي
0: اسا فاتوا سألوا تشات جي بي تي وجيميناي كيف تفكر الفتاة
1: اكيد ما عرفش
0: عجز الزلمي عجز بقولك بنطلون مميت بنطلون قاتل بقولك حلو بقدر لبسته بس منسأل جيميناي بالفاصل تمام؟ يلا فاصل

0: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
4: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
5: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 4989.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: يلا رجعنا افتحي الميكروفون.
1: رجعنا يلا. بدي أسألك سؤال.
0: تفضل.
1: قد ايه بتتصور سيلفي؟
0: أنا؟
1: آه.
0: بعمل سيلفي آه.
1: كتير.
0: بس شوفي بعمل. لا مؤخرا تعرف عن جد مش كتير مؤخرا صورة المراي هاي لابد منها أما السيلفي بهاي الصورة لا وبحسها طلعني كتير شنع هيك بطلع
1: السيلفي
0: هيك بحس
1: وإذا تصورت سيلفي بتعدلهاش
0: ما هو إسا إذا بتحكي بتفلسف ومش بتفلسف
1: لا احكي
0: ومش
1: عادي
0: عارف
1: عادي
0: شو
1: عادي
0: طب وحياة الله أقسم بالله أنا بعرفش في أبليكيشنز لتعديل الصور والله العظيم ما بعرف هالماكسيموم تبعي
1: فلتر لون
0: هذا على فكرة أنا حدا جاهل بهاي الأمور يعني إنستغرام في هاي اللي بتصير تروحي على اليمين بعطيك باريس جاكرتا هني هدول يعني ماكسيموم والله اما هاي الابلكيشنز اللي بدفعوا عليها مصاري وبيعدوا في ناس اسمه بدي احكي لكم شغله يا جماعه والله العظيم في ناس انا بعرفهم بشوفهم باليوم يوم اوكي بشوفهم لما اشوفهم على السوشيال ميديا اقسم بالله العظيم ما بعرفهم طب انه عن جد انت نفسك انت او انت نفسك انت لا والله في ناس بعرفهم منيح انه بتشوفهم على السوشيال ميديا تحكي واو
1: هل بيقولوا يا ريتو بدياري
0: يا ريتو بدياري مين هدول بتطلع على القسم اه لحظة هذا نفسه خايف يطلع معي أسامي
1: لا
0: على الهواء والله أنا اللي بفوت على السوشيال ميديا عندي إنستغرام فيسبوك وانت بتعرفي والله مش اني يعني انا حدا بعرف شي يعدل لو بعرف بعدل
1: بعرف
0: والله لا لو بعرف والله بعدل صور وبعمل بس الصور اللي بنزلها يعني بحكي لك كبيره بعدل لون
1: يعني نيتي التعديل موجوده
0: بدي اعدل يعني فيش حدا منا بس بدي اكذب بس
1: انا مش لصالحك بقول بحسب الدراسه اللي انا جايبتها مش لصالحك
0: مش مشكله يعني كل واحد فينا بيطلع بحب يطلع بابها حلي بس انا لاني بعرفش اعدل صور فبحكي لك بعدل ماكسيموم الوان يعني فوتي على انستغرامي وشوفي اعطيني شو جاي
1: دايما بحذره وبيقولوا انتبه من البخيل وانتبه من الكذاب وانتبه من الخبيث ومش عارف شو بس تبين انه لازم تنتبه من اللي باخذ صور سيلفي
0: ليه ماله اللي باخذ صور سيلفي
1: في دراسه جديده بتقول انه الرجال اللي بيعملوا صور سيلفي وبنشروا هاي الصوره وبيعدلوها بتكون في عندهم صفات سايكوباتيه ونرجسيه
0: يعني انا الجزء الاول انا باخذ صور سيلفي على المراي بيعدلوها لا يعني بس ممكن يكون إشي سايكوباتي نرجسي ما بعرفش طيب
1: والنصيب الاكبر انهم بحسب هاي الدراسه لقوا انه الرجال اللي بيعدلوا صورهم قبل ما ينشروها ممكن تكون عندهم اضطرابات نفسيه وصفات معاديه للمجتمع والأخطر بالدراسة هاي إنهن ما لقوا هاي الصفات عند النساء
0: شو هاي الجملة الأخيرة
1: ما لقوش هاي الصفات عند النساء
0: شو هاي الجملة الأخيرة
1: يعني بيعدلوا بس ما فيش عندهن هاي الصفات
0: ملكات التعديل أنتو يعني إذا شركات اللي هاي اللي بتعدل في في أبليكيشن معروف كتير شو اسمه
1: فيس أب
0: أنا بفكر هو من وراكو أصلا قائم من ورا
1: وراكو أنا على فكرة لا والله بعدلش
0: مش أنت بس أنا من ورا الصبايا لا وشباب
1: ملان شباب
0: كملي طيب
1: هني بيحكوا إنه شكله واضح من ورا هاي الدراسة إنه يعني نساء اللي عملتها بس مع هيك أكدوا إنه مش كل مين نشر صورة أو عدلها فهو عنده هاي الصفات بس بالدراسة لقوا إنه رجال بيقيموا نفسهم بناء على شكلهن أكتر من صفاتهن الشخصية
0: سألو تعرفي أنا وين
1: انت في الانستغرام عم تبحث شو معدل وشو لا
0: والله العظيم عم بمشي صوره والله العظيم طلعي والله ما يعني فش شوفي والله فش
1: شككتك بحالك
0: لا مش اصلا ثلاث ارباع صور مش انا منزلها يعني ثلاث ارباع والله هاي معدله مثلا طلع بس الوان
1: الوان

0: hadi.
1: Vay Miran. Vay vay. يلا فاصل إعلاني موجز أخبار على رأس الساعة وعودة للمتابعة بساعة أخرى. خليكم معنا.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك
0: أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي اشي جديد.
3: لانك مش عارف وين مخدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، العاب روعة، نظارات في ار تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مرقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، والعاب على احدث مستوى.
2: واو عن جد خلينا نروح هلا.
3: والاحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة
0: خاضع لشروط الحملة.
6: قوليلي وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
3: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
6: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
6: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
7: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب عامل في الأربعين من عمره بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو خلال عمله في ورشة بناء بمدينة بيت حتكفة، ونقل المصاب إلى مستشفى بيلنسون لتلقي العلاج.

0: أعلن عن مصرع الشابة هاجر كبها في الثلاثينيات من عمرها إثر حادث دهس وقع على شارع 65 قرب مفرق وادي عارة بعد توقيفها من قبل الشرطة لتحرير مخالفة سيره. وأعلنت الطواقم الطبية وفاتها في المكان، كما قدمت العلاج لمصابة أخرى ونقلتها إلى المستشفى. حذرت دائرة الأرصاد الجوية من موجة حر متصاعدة تبدأ تدريجيا خلال الأيام المقبلة وتبلغ ذروتها مع نهاية الأسبوع وتستمر خلال النصف الأول من الأسبوع المقبل. وأضافت أن درجات الحرارة سترتفع اعتبارا من يوم السبت لتتجاوز معدلاتها الموسمية وسط أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وحارة ورطبة على الساحل. حددت المحكمة العليا الإسرائيلية 28 من تموز موعدا للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قانون إعفاء المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال. وقررت المحكمة أن تنظر الالتماسات أمام هيئة موسعة تضم 9 قضاة. قال الدكتور حسام أبو صفية المعتقل في إسرائيل منذ كانون الأول 2024 إنه يواصل التعرض للضرب والعنف ويعاني إصابات في أنحاء جسده، كما لا يزال محتجزا في العزل الانفرادي. وجاءت هذه الإفادة خلال زيارة أجراها محاميه والمستشار القانوني لمنظمة أطباء لحقوق الإنسان. قال مسؤولون صحيون في قطاع غزة أن 5 فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. وأضافوا أن القتلى سقطوا في قصف استهدف مدينة غزة وخان يونس، فيما أفادت مجموعة بحثية أمريكية بارتفاع وتيرة الهجمات الإسرائيلية منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. أفادت وكالة رويترز نقلا عن 3 مصادر بأن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال تعرض البنية التحتية الإيرانية لهجوم أمريكي. وأضافت المصادر أن هذا الخيار يجري بحثه داخل القيادة الإيرانية. هدد مقر خاتم الأنبياء في إيران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا تعرضت البنى التحتية الإيرانية لهجمات، مؤكدا رفض أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز. ويأتي ذلك بعد تقارير أمريكية تحدثت عن توجه الرئيس دونالد ترامب نحو توسيع العمليات العسكرية ضد إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على الرأي العام الأمريكي لمعارضة الاتفاق الذي أبرمته واشنطن لإنهاء الحرب مع إيران. ودفع فانس عن الاتفاق مؤكدا أن بعض المسؤولين الإسرائيليين كانوا يفضلون مواصلة الحملة العسكرية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فتستقر الأجواء مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي الزغيري. في أمان الله.
1: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل 2 سنين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
5: كل الناس
8: كل الناس
9: راديو الناس دايما معي.
10: تقريبا دقيقة. البيدر، البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكانا مركزيا في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها وتدرس بمساعدة آلة النورج وهي لوح الدراس، ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة.
9: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار. يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:07 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا. اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، عم نختم معكم أسبوع جديد على الهواء مباشرة. وطبعا بهاي الساعة كتار كتار كتار عم بتطلعوا إلى الطرق، عم بتركوا أماكن العمل. الله يعطيكم ألف عافية وعلى مهلكم على الطريق. يلا إذا في أي ازدحام على أي شارع أي طريق هذا الوقت، كمان لتكتبوا لنا على واتساب وتحكوا لنا عشان نحكي لكل السائقين والسائقات. وبالمقابل كمان نسمع أصواتكم على الهواء مباشرة على 0461166666. اليوم عندي موضوع جدلي شوي، أوكي، وبده إجابات بدون لف ودوران، تمام؟ يعني بديش تلفوا وتدوروا تحكوا لي حسب ومش حسب، فيش حسب، في يا يا لا، يا بعطي مجال يا بعطيش مجال، يا بفتح فرصة يا بفتحش فرصة، بديش تحكوا لي حسب وكيف وشو صار ومش شو صار، تمام؟ سؤالي اليوم كتير بسيط وسهل. شخص كنت معاه بعلاقة، بصرف النظر شو نوع العلاقة، شريك، صديق، زميل، بصرف النظر شو، تمام؟ هذا الإنسان قرر إنه ينهي هاي العلاقة بكامل قواه العقلية، هو قرر إنه هاي العلاقة بطلت مناسبة لإله، تمام؟ وبعد فترة رجع عم يطلب فرصة تانية، بتعطوه ولا ما بتعطوه؟ كمان مرة، شخص كان بحياتكو، كنتوا معاه بعلاقة، بصرف النظر شو نوع العلاقة، شريك، صديق، زميل، حبيب، قرر إنه يترك هاي العلاقة وينهيها بكامل قواه العقلية، ونهاها وهو عارف إنه عم بينهي علاقة. بعد فترة هذا الإنسان رجع وقرر إنه بده تمنحه فرصة تانية للعلاقة، بتعطوه ولا ما بتعطوه؟ بتفتحوا الباب كمان مرة ولا ما بتفتحوا؟ يلا 0461166666، تحكوا ليش حسب ومش حسب، عم بحكي لكم ترك العلاقة بكامل قواه العقلية ورجع بعد فترة عم بطلب فرصة تانية، تفتحوا الباب ولا بتفتحوش؟

0: يلا احنا صرنا جاهزين لناخذ اتصالاتكم على 0461166666 وزي ما حكيت لكم بدون حسب ومش حسب يا يا لا وليش. شخص كنت معاه على علاقة، هذا الشخص قرر يترك هاي العلاقة بكامل قواه العقلية، وبعد فترة رجع وطلب فرصة تانية. بتعطوه ولا ما بتعطوه؟ بتفتحوا الباب ولا ما بتفتحوا الباب؟ يلا 0461166666. مساء الخير أنوار.
1: مساء الخير، كيف حالك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: الحمد لله
0: تمام. هلا يا أنوار. أنوار، بنفتح الباب ولا لا؟
1: لا.
0: ليه لا؟
1: لأنه صار إنه هو يبعد، فبنفعش إنه نفتح الباب لحدا بعد.
0: أوكي، هو بعد فترة فهم إنه البعد مش مناسب لإله.
1: برضه لا.
0: شو؟
1: كمان لا، مش راح أفتح الباب.
0: وإذا أجا حكالك اسمعي أنوار أنا فهمت إنه يعني البعد مش مناسب، وفهمت إنه فيش زيك أنت ومش عارف شو، وجاب لك كل هاي اللي حط لك إياها على الطاولة.
1: لا
0: كمان لا. خلص لا لا لا، يعني الشمع لا. الأحمر منسكر الباب
1: على الفاضي. لا.
0: طب ليه أنوار؟
1: لأنه خلص صار يبعد، مع إنه إحنا مثلا على كنت منيحة معه وكش تمام، ليش يبعد؟
0: بركي صار عنده
1: أسباب، خليه بعيد.
0: أوكي، شكرا أنوار، مساء الخير. هلا باي باي. البعد هو بده يبعد، انا كنت منيحة معه، ليش يبعد يتحمل؟ صح صراحة صح. يلا من انوار لا ريما. مرحبا ريما.
2: مرحبا فادي.
0: هلا،
2: شو الاخبار؟
0: الحمد لله، شو اخبارك انت؟
2: الحمد لله. انت بدكش استعمل كلمة حسب؟
0: لا بديش حسب. يا لأنه شوفي لما شخص بترك علاقة بكامل قواه العقلية فيش حسب.
2: لا ما هو أنا عندي حسب، بس عشان ما أستعملهاش بدي أحكي لك إنه بفتح له الباب. لما أفتح له الباب بدي أفهم ليش ترك هاي العلاقة، وبعدها بدي أسد وجهه.
0: طب وإذا حكالك؟
2: يعني أنا لأنه صراحة أنا بدي يعني الواحد بين اثنين في علاقة، فيعني من ناحية منطقية فيش حدا بترك علاقة بدون سبب، فأنا بدي أفهم شو المبرر، بدي أفتح الباب، بدي أعطي فرصة، ممكن عدد أنا غلطت بحق صار أي إشي، فأنا بديش يعني ما يكونش في فرصة.
0: طب مش مفروض؟
2: بدي أعطي فرصة.
0: تمام، هو مفروض لما ترك هاي العلاقة وطلع هو مفروض يجي يوضح ليش هو طلع. تمام، هو ما وضحش في حينه، شو اللي بدك يوضح هسه؟
2: لا بس انا بكل الاحوال انسان بالنسبه لي عزيز علي، يعني لازم يكون في حوار بين اثنين، بجيش خلص هو ترك هاي العلاقه بفتحش ما مجال، بما انه هو رجع ممكن حاسس انه لازم يكون في تفاهم، اذا ما كانش عن جد في سبب مقنع لهذا الشيء وقتها انا بدي اسكر الباب.
0: ريما، بما انه هو عزيز عليك وانت عزيزه عليه، مفروض لما هو ترك هاي العلاقه يوضح ليه ترك هاي العلاقه.
2: هو غلط بس برضو أنا بغلطش نفس غلطه. أنا بعطيه مجال اللي بفتح الباب اللي أفهم هو رجع،
0: وإذا
2: إنه رجع ندمان خلينا نقول. طبعا هذا بالواقع فيش منه، بس بما إنه هيك فتحنا هذا الحوار أنا بالنسبة إلي لا، بعطي فرص، يعني بعطي فرص أفهم السبب ليش هيك صار.
0: أوكي، شكرا ريما. تمام، يسعد المساء. باي باي. إلى اللقاء. باي باي. ريما بتقول أنا بدي أعطي مجال أفهم ليش ترك لأنه هو شخص عزيز. أوكي، الشخص العزيز مفروض عليك، مفروض أنت تكون عزيز عليه، ولما هو أجا قرر يترك هاي العلاقة ويطلع منها مفروض أنه يوضح السبب، مش مفروض يخلي الموضوع مبهم، صح؟ فبالتالي يعني بعرفش. يلا كمان مشاركة إياد. مساء الخير
3: حبيبي، كيف حالك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
3: الله يسعدك ويبارك فيك.
0: شو يا إياد؟
3: حسب رأيي لا.
0: طب تفتحش الباب؟
3: لا.
0: ليه؟
3: خلص هاي بتبقى بجوز صحبة، مصلحة وشي لهدف معين، بعدين خلص.
0: طب ما هو لما رجع هذا بقول انه مش مصلحه، يعني ما خلصتش مصلحته وراجع بده يبني علاقه كم مره.
3: خلص اللي مش بخير من الاول مش بخير من الاخر.
0: فمستحيل انك تعطي كمان مرة فرصة.
3: لا خلص.
0: ولا بتعمل زي ريما بتفهم منه شو اللي صار؟
3: لا بفهم ولا بفهم ولا بسأل عنه.
0: بتقول له سلامات باي.
3: هو ما بدهش خلص، بده يتحمل حر حسب رأيي. لا.

0: اوكي شكرا اياد، مساء الخير
1: حبيبي.
0: هلا باي باي. يلا من اياد لعبير. يا عبير مرحبا.
2: مرحبا،
0: شو اخبارك؟
2: منيحة الحمد لله.
0: عبير قرر ينهي العلاقة وهو بكامل قواه العقلية أو هي بكامل قواها العقلية، وبعد فترة رجعوا عم بطلبوا منك فرصة تانية، تفتح الباب ولا لا؟
2: فادي قبل السؤال بدي أحكي لك شغلة، لأنه من أحلى الأوقات اللي إحنا وإحنا مروحات من الشغل، إحنا خمس بنات، إنه نسمعك والقد مننبسط من ضحكتك، لأنه مننسى كل يوم التعب.
0: الله يسعدكم ويعطيك ألف عافية يا رب.
2: يعافيك.
0: سعدك يا عبير.
2: بالنسبة للسؤال بدي أحكي لك إنه طبعا منفتح الباب، لأنه اليوم لازم إنه نسمع الطرف الآخر، غير هيك بدنا نضل نحس بعذاب ونحس انه ليش وما ليش. واحد الواحد مش بوضع انه يتحمل انه يسأل حاله ليش.
0: طب عادي اسألك سؤال عبير، لما الشخص قرر ينهي العلاقة بكامل قواه العقلية، ليه ما كانش لإله مهم يفسر لك ليش هو تارك العلاقة؟
2: كل إنسان وحسب عقله، كل إنسان وحسب هو شو بفكر. مجبور لما أنا كنت بعلاقة مع شخص مجبورة أتفهمه كمان، ممكن هو كشخص هيك.
0: أنت مجبورة تتفهمي شخص
2: اللي إنه هو شخص من هالشكل.
0: لحظة، أنت مجبورة تتفهمي شخص اللي والله قرر يترك هاي العلاقة ويطلع بدون أسباب.
2: الشخص بيكون بعلاقة جدية وبترك هيك.
0: طب أوكي، كنتوا بعلاقة جدية وكان في رباط متين، بصرف النظر شريك صديقة صديق، بصرف النظر مين، مش مفروض هو عشان هاي العلاقة متينة وهاي العلاقة صحية مفروض يجي يقول لك اسمع يا عبير أنا بدي أضحي بهاي العلاقة عشان واحد اتنين تلاتة أربعة، صح؟ عبير؟
2: إيه؟
0: ألو؟
2: معك أنا معك.
0: عبير عم بقول مش مزبوط، مش لازم هو يجي يشرح ليش هو بده يترك هاي العلاقة؟
2: أكيد، وما شرحش أنا من طلق ومن احترام كنت أنا بعلاقة معه. إني أسمع.
0: تسمعي بعد ما يرجع بده فرصة تانية
2: وأسمع شو هو.
0: أوكي شكرا يا عبير، سعد هالمسا.
2: مساء.
0: تحياتي. انتوا عم تحكوا انه العلاقة كانت مهمة، تمام انا معاكم، اكيد العلاقة كانت مهمة، مش مفروض عشان العلاقة مهمة لما الشخص بيقرر انه يغادر علاقة يوضح لغادرها؟ اذا بده يجي التوضيح بعد ما جاي يطلب فرصة تانية، شو بدي بالتوضيح؟ شو بده يفيدني التوضيح؟ يلا 0461166666 هذا شخص قرر يترك العلاقة بكامل قواه العقلية، تمام، وبعد فترة رجع بده فرصة تانية، افتحوا الباب ولا بتسكروا؟ دعاء مرحبا.
3: مرحبا يا فادي.
0: هلا هلا،
3: شو الأخبار؟
0: الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
3: جوابي أنا تمام، أنا جوابي لا، وأنا بوافقش عبير بالرأي رغم أنه هذا رأيها في النهاية. بس إنسان بتشرني بكامل قواه العقلية وبرجع بده فرصة تانية وبده يشرح شو السبب اللي بكى، طيب شرحت لي شو الأسباب اللي أنت بعدك فيهن عني، طيب بس أنا كبر المشاعر اللي دا حسها حسيتها، الأفكار اللي تاكلني كبر أكلتني، كل شي هذا الإشي الداخلي كبر أنا مركت فيه. شو بدي بتبريرك هسا؟
0: شو بفيدني هذا السؤال؟ شو بفيدني؟
3: بفيدنيش، عشان هيك انا بعطيش فرصه، لانه اللي بدشرني مره بدشرني اخرى مره. إيه لو اني انا غالي عليه هذا الشخص اللي هو قبالي، عشان هو بفكر شو ما بكت الاسباب انه يبعد عني. دائما في طريق، كل طريق لها نهايه، بس انا بقدر اقرر شوف هاي النهايه. عندي مشكله بقدرش بروح ابعد عن الشريك هذا، بروح احل هاي المشكله انا والشريك. لو اني انا معنيه او انا بقدره زي ما هو بقدرني أو بحبه زي ما هو بحبني، أو بالذات هذا الإشي أنا بقيسه إذا كان اللي قبالي صديق مش حبيب. الحبيب بقدر يروح بالنسبة إلي، أما الصديق أنا صديق حطيت كل مشاعر كل أيامي كل إشي. العلاقات اللي هي خلينا نقول إذا أنا اليوم بدي أكون بعلاقة مع شاب، صح بدي أبقى بدي أبني كل حياتي معه، بس بأيات لحظة ممكن إن إحنا نختلف

0: بتنتهي الطريق، ان كان جوز ان كان خطيب ان كان حبيب. اما الصديقه قاعد بعيش معك بكل المراحل، يعني كل شعوري كل مواقفي ان كانت سيئه سلبيه ايجابيه، بالاخير تيجي تبعدي وبعد فتره جايت بعد كم سنه جايت تقولي لي بدي اشرح لك ليه بعد. لا انا حتى ديش اسمع السبب
1: ده. صح، انا بدي احييك دعاء، يسعد لي هالمسا الحلو.
0: انا بكاتب هذا الموقف فادي
1: يعني عشان هيك عم تحكي من قلبك، انا حاسس عم تحكي من قلبي.
0: اسمع فادي اشي بقهر، بس عن جد اشي بقهر، رغم اني انا لليوم بحبها بعزها بقدرها بتذكر الايام اللي عشتها انا وياها، وانا متاكده 100% انه بكاش في سبب تقصير مني او وبعدت عني باحلى ايام حياتي.
1: حلو،
0: باحلى ليله مش باحلى ايام.
1: يوم عرسك، يوم عرسك
0: بالضبط. طب ليه انت اختفيتي جاي بعد؟ لا انا خلفت البطن الاول جاي تعطيني مبررات بعد، لا انت اتجوزت وخلفت يعني عدي سنين كداش مرك، جاي تقولي لي عن يعني جاي تبعتي لي اخرى انستغرام انه انا بدي ابرر واسمعيني لا انا بديش اسمعك حتى.
1: وقلتي لها بديش اسمعك، صديتي الباب وصديتي الباب
0: طبعا. حلو. طبعا، لانه مش بس
1: انتو
0: بتحسوا
1: واحنا
0: بنحس.
1: يا عيني عليكي دعاء، يسعد لي هالمسا الحلو.
0: نهارك سعيد،
1: شكرا
0: لك، الف عافيه، صديقه الى اللقاء.
1: هلا باي باي. حلو، بقول لك دعاء مش بس انتو بتحسوا، احنا كمان بنحس.
2: يلا
1: يعني الفكره انه لما انتو قررتوا تغادروا هاي العلاقه تمام، وما كانش مهم لإلكوا توضحوا في حينه لما قررتوا تنهوا العلاقة، شو فايدة التوضيح لما بترجعوا بتكوا فرصة تانية؟ هي هيك بالضبط هيك. يلا رح نطلع على فاصل إعلاني قصير، وبعد الفاصل رجعي لنتابع هذا النقاش الشيق معكم. شخص غادر العلاقة بكامل قوى العقلية وبعد فترة رجع يطلب فرصة تانية، تفتحوا الباب ولا لا؟

0: موسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، واحد يساوي ثلاثة، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاه صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاك إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية. أيها

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
5: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
4: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
5: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب.

0: بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء. يلا مكملين مع موضوعنا ونقاشنا لليوم، وطبعا مع هذا النقاش الممتع اليوم معكم. موضوعنا صراحة ممتع وجدلي. سألتكم إذا شخص كان بحياتكم بعلاقة، بصرف النظر شو نوع العلاقة، وقرر مرة واحدة ينسحب من هاي العلاقة بكامل قواه العقلية، وبعد فترة رجع وطلب إنكم تعطوه فرصة تانية، هل بتفتحوا الباب ولا ما بتفتحوا؟ يلا بدنا نتابع مع الاتصالات. معي مستمعة. ألو مساء الخير. هلا مساء الورد، شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: أهلا وسهلا، تفضلي.
1: اسمع بدنا نقولك شغلة. أنا عندي قناعة وتعلمت من الحياة إنه الناس فترات بحياتي، فما بطلقش بحدا يعني. أنا حتى بعدين غنويت اللي خس اللي بعنا اللي خسرنا بعدين
0: اللي بعنا خسر دلعنا
1: بالضبط.

0: يعني هو الانسان هذا الشخص اللي بقى قاعد ومجوز يخذ سيجارة وبقى تفكر انه انا خلص هذا الانسان بدي احط عليه اكس بحياتي، فهي ما اخذت الاشي بكامل قواها العقلية، فهي مقررة. يعني هي مش فجأة الاشي صار لها ظروف واجت شرحت اسمع يا بنتي الناس انا صار عندي ظروف انا راح ابعد وراح انهي العلاقة، او مودي مش على مودي راسي مش على راسي. فبفهم بجوز اتفهم الوضع.
1: طب بركي لما رجعت بدها فرصة ثانية قررت تشرح؟
0: لا، ما هي تكمل قواها العقلية، يعني هي قررت انه خلص بتكتب بديش يعني
1: صح.
0: لا فلا
1: يعني بتقولي لما ترجع حتى الشرح ملوش فايدة،
0: ما فيش حاجة لو شرح.
1: اوكي طب يلا اسمع هاي الاغنية
0: يلا.
1: شكرا. باي باي.

0: وفرنا تعب.
1: يلا وفرنا تعبنا يا جماعة.
0: من امتى بيفرق لنا من راحة ومين استنى؟
1: يلا بنتابع. أسيل مساء الخير.
2: مساء النور.
1: شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
1: كيف أمورك أسيل؟
2: ماشي دحلة.
1: أسيل أنا بعرفك أنت حدا هيك بتفتحي الباب ولا بتفتحيش الباب؟
2: أنا بكله ضرب يسد ما يرد.
1: طب بركي راجع بده يبرر شو اللي صار يا أسيل.
2: يزعل وما برر بكمان كبل يقدر يعني يقدر شو في عنده. تنفعش. بس أنا يعني من البداية بكتب ده كله بجملة. أنا بشكل عام بالحياة بخاف جدا من كلمة آسف.
1: بتخافي من كلمة آسف؟
2: جدا بخاف منها.
1: ليه؟ اشرحي لي أكتر.
2: لأنه هل هي كلمة آسف جاي عشان تبكى يعني احتياط إنه أنا بقدر أعيد اللي عملته؟ فأنا من البداية بخاف.
1: بس تعرفي شغلة أسيل، السؤال كيف بيجي الاعتذار ومن مين؟ يعني مش دائما كلمة آسف بتخوف، مرات كلمة آسف بتريح. يعني بتعرفي شو بتحسي إنه بمحل معين ردت لك اعتبارك. في ناس اللي اعتذارها بيكون عن جد صادق.
2: طب ما هو بين الخبيث وبين المنيح أنت بتضيع.
1: فأنت وكأنه ماخدي احتياطك من الكل.
2: لا من الأول يعني خلاص مش منيح ضعيف.
1: يعني بتقولي
2: يمكن أنا يمكن غلطانة وفي ناس رح تنتقدني بعدين. في اتصالات رح تيجي ورح تنتقدني. أنا تمام. أنا
1: لا السؤال كمان تعرفي شغلي أسئل، يعني إسا أنت عم تقولي قضية الاعتذار، أنا عم بسأل حتى كمان الاعتذار في إله زمان ومكان، يعني عشان يكون له معنى. أما لما بيجي بغير زمان وغير مكان وعن جد ما لهش معنى.
2: فادي فرضا أنا أسير مثلا، أنا جيت غلطت في فادي وبكى هذا الموضوع لا سمح الله، مرك عليه شهر وبعدين أنا جيت اعتذرت منك. هل الاعتذار رح يكفي له فائدة؟
1: بطلعك بهذا الوضع بتعلق. إذا أنت غلطت فيي بكامل قواك العقلية مع سبق الإصرار أكيد لا. أكيد لا.
2: ما أنت قلت من البداية إنه هو بكى بعقله.
1: طبعاً. بهذا الوضع أنا بقولك أكيد لا، أنا كفادي أكيد لا.
2: وحتى توبي من اسمه.
1: تقولي له سلامات. باي باي.
2: وتوبي من اسمه.
1: أوكي.
2: أنا آسفة.
1: شكرا أسيل. إلى اللقاء. باي باي باي باي. يلا من أسيل علي. علي مساء الخير.
3: مساء الفل، شو الأخبار سيد؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟
3: الله يسعدك، شو الأخبار؟
1: الحمد لله رب العالمين. شو يا علي؟
3: الله يسعدك.
1: نعطي فرصة ولا؟
3: والله الباب اللي بيجيك منه الريح سد واستريح بخفف.
1: والله بخفف. طب ليه بتعطوش فرصة إنه؟
3: بعمل محل.
1: ليه بتعطوش فرصة؟
3: والله نمشي على مزاجه.
1: يعني
3: شوف كيفه. هاي كيف قال واحد قبلي في مصلحة كاينة واحنا مش عارفين.
1: طب بركي راجع يبرر حاله.
3: شو بدك تبرر؟ شو كيفك بدك تبرر؟ برر من اول واقطع العلاقة.
1: بتقول يعني كنت لما قررت تنهي العلاقة لازم تبرر مش هسه.
3: الا بالضبط.
1: اوكي شكرا علي.
3: بعمل محل. الله يسعدك.
1: يسعد لي.
3: شكرا على برامجك وبرامجك وانت بتسأل اكثر من كيس البزر الصراحه. ننصف معاك على الطريق وننسى الطريق طالع من تل ابيب بننسى الطريق كلياتها.
1: الله يعطيكم مليون عافيه يا شباب. شكرا يا علي.
3: الله
1: يسعد لي اياك يا حبيبي. باي باي. الى اللقاء.

0: يلا تحكوا له سكة السلامة ورد الباب وراك ولا بتفتحوا الباب. يلا يا وردي مساء الخير.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
1: أول إشي عن جد بتشكرك على البرنامج اللي صار فيه بهالشغل.
0: الله يسعدك يا رب.
1: ينزل الركاب تعال للراديو واسمعك.
0: الله يخليكي يسعدك. إيش سائقة باص وردي؟ الله يعطيكي ألف عافية يا رب.
1: الله يعطيك يا رب.
0: الله يسعد قلبك. شو يا وردي؟ بنفتح الباب ولا شو؟
1: والله إذا فيش مين يفتح له الباب أنا بفتح له إياه.
0: تمزحي؟
1: الله يسهل عليك.
0: بتفتح الباب تقولي له الله معك فكر بترجعيه.
1: لا جربت على
0: الفون. طب تعطيهوش فرصه وردي يبرر حاله بعد
1: لا لا.
0: ليه لا
1: كيف طلع لحاله خلص في غيره ملان.
0: طب بركي ضميره صحي مثلا
1: ورد... لا ما هي هون فيش فيها ضمير هون لا صار خلاف ولا نقاش ولا إشي
0: يعني مو عشان ما صارش إشي حس حاله انه والله بتعرف شو انا غلطت بوردي يمكن لازم اصلا
1: وممكن يكون كان معي ما قبل. خلصت المصلحة راح دور على مصلحة تانية خلصت معه أو ما لقاش مصلحة وين كان منشن فرجع لعندي.
0: طب اسمعي بتخافيش من إنه إذا فتحت الباب أعطيتيه فرصة يعود كمان مرة يترك؟
1: لا ما هو صراحة قصد إنه أنا بالنسبة لي إذا طلع لحاله لا خلص ما عاد يرجع لأني عملتها قبل ورجعت ناس وعاودوا رجعوا نفس
0: عاود
1: عشان هيك لا خلص
0: يعني بتقولي
1: روح لحاله والله معه
0: اللي بغادر اول مره بكامل قواه العقليه بغادر كمان 20 مره
1: مزبوط.
0: اوكي يسعد لي هالمسا الحلو يا وردي.
1: الله يسعدك.
0: اهلا وسهلا الى اللقاء. باي باي. الله معك. باي باي. من وردي لرياض مساء الخير يا رياض.
2: الله يعطيك العافيه.
0: يعافيك.
2: الله يسعدك.
0: شو اخبارك؟
2: اول شيء والله تمام الحمد لله. شو اخبارك انت؟
0: الحمد لله رب العالمين.
2: أول شيء من ناحية الفرص شوي الزمن بالآخر بتغير وبالآخر الاشي بتطلع بكل بني آدم يعني في 8 مليار على الكوكب فممكن تجمع 8 مليار جواب من كل حدا مختلف.
0: صح.
2: فليش بالآخر بتعتمد إذا رحنا على خلق العباد العبد معاه لآخر فرصة حياته ولآخر نفس بطل معاه فرصة بأنه يتوب يرجع لربه فعشان إحنا العباد. وبالآخر بعض الزمن خصوصي كمان خلينا نقول نحن فاهمين على بعض.
0: لحظة بدي رياض مشاكل. رياض وحياتك بدي تحسن لي بس جودة الصوت عم بسمع الصوت مخنوق شوي.
2: اللي بقوله انه بعض الزمن خلينا نقول 90% من المشاكل اللي بتصير بين ان كانت كعلاقة 90% من المشاكل اللي بتطلع من الزلمة لانه الزلمة صار مثلا هاي الفترة اللي هو بده اهتمام وبده حب وبده ياخذ كل شيء من المرأة بالمقابل بدوش يعطيها شيء. طب هذا الاشي بنفعش لانه ممكن انا متاكد 100% ومآمن بالاشي انه دائما المرأة هي اللي بتضحي اكثر فللاسف هذا غلط لانه البنت بدك تكون اليوم على شركة حياة ولا بدك تعمل عيل ولا بدك تبني مستقبل قبل ما تقول للبنت انه بدك تعرف بتحبها لك بدك تعرف ان انت بدك تكون قد هاي الكلمة بدك مستعد تضحي بحالك عشانها بدك تعطيها وقتها بدك تحسسها وتصعب بقلبها انه انت دائما موجوده بحدها بدون ما تطلب ما فيش حاجه تطلع منك هذا الحكي. طب اذا بكيف ليش التصرف؟
0: طب اذا اخذناها رياض على صديق كان عندك صديق مره واحده اختفى بدون تفسير ولا تبرير ولا إيش اختفى خلص بطل اختفى من حياتك بعد بفترة رجع كيفك رياض شو أخبارك أنا بعتذر إني اختفيت بس بدي منك كمان فرصة بتسمعه ولا بتسمعوش؟
2: فيش مشكلة طبعا.
0: ليه فيش مشكلة؟
2: لأنه بالآخر أنا اختفى ما حيريش شو السبب

0: ولا برر ولا شيء لاني اطلع ممكن انا اساله وهذا من باب الادب والاخلاق انه اساله شو ممكن السبب ومن حتى بظن انه اسال كمان من غير استفاد اذا كان سبب مو مقنع اهلا وسهلا
1: في سبب ممكن يقنعك انه صديقك الصدوق المقرب يختفي من حياتك بدون تبرير بدون تفسير ممكن عن جد اشي يقنعك
0: بالاخر دائما الظروف راح تكون اقوى من الانسان يعني فيش
1: اوكي
0: مش ملايك احنا بالاخر يعني دائما في ظرف اقوى من البني ادم
1: اوكي شكرا رياض يسعد هالمساء
0: الله يسعدك نورك طيب
1: حبيبي الى اللقاء باي كنا معديين تعرفوها تبعت رامي صبري يلا بنسمعها بنطلع فاصل وبنرجع

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين؟
1: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: ام لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف اطلعتيها لهناك؟ لانه بدي اسجل بنتي.
3: عن طريق وكالة برليني، اكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
4: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
5: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملة بكرة، لازم تراجع.
6: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن

0: تراكتورون كهربائي. تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
2: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقه، مصاري اكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا ضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامه.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحه الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمه تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القياده.
1: مقدم من بلديه الناصره والسلطه الوطنيه للامانه على الطرق.
3: حركه سير مع فادي زغايلي.

يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم، مبدئيا ختام المشوار. اليوم سألتكم إذا شخص كان بحياتكم واختفى، اختفى مبدئيا بكامل قواه العقلية، وبعد فترة رجع عشان يطلب فرصة تانية، بتمنحوها

0: هاي الفرصة ولا ما بتمنحه؟ هل
1: لقيت في البعض عني حد تتسند عليه؟
0: اغلب الاجابات كانت لا، في اجابتين كانوا فيش ابيض واسود. انا بدي اعطيكم رايي، انا كيف انا بفكر. انا مع انه تكون لا قاطع، بس مش بالضروره تكونوا مثلي. بس انا بفكر انه الانسان اللي عمليا بيختار انه يطلع من حياتنا فيش مشكله، يطلع الله معاه كل شيء تمام. بس الشخص اللي بتركك مع 60 علامة سؤال وعلامة استفهام، أنا بفكر الإجابات عليهن بعد وقت طويل بتصفي دون جدوى. يعني لما بدنا نعطي الفرصة الثانية ونفهم، أنا بفكر أنه الإجابات هي دون جدوى. فبالتالي اللي بيختار أنه يطلع بعد فترة يعني لا يفترض أنه نمنحه فرصة ثانية. وبالآخر كل إنسان كيف بيشوف الأمور، زي ما حكيت لكم لا في أبيض ولا في أسود، في وكأنه وضعية خاصة بكل شخص بتعامله مع الأمور. طيب هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. مهم أنوه لكم المستمعات والمستمعين الكرام أنه الأسبوع القادم رح أكون بعطلة، مش رح أكون معكم على الهواء طيلة أيام الأسبوع. رح نرجع ونلتقي الأسبوع اللي بعده بإذن الله 25 الشهر. بدي أشكركم على حسن المتابعة، بدي أشكر طاقم العمل، منتجة البرنامج ميرال صفدي، بالهندسة الإذاعية لياس عبد الملك، تصوير الإخراج والديجيتال. اليوم كانوا معنا دانا أبو بكر، جواد العمري، وعريم نصار. على رأس الساعة تلتقون الزميل دكتور فراس الخطيب، برنامج استوديو الخميس. أنا أعود وألتقي بكم بعد أسبوعين إن شاء الله. حتى الملتقى لكم إني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: الطيري 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتور كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 9989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 يساوي 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
8: أحذية زاه صليبة
9: خاضع لشروط الحملة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب عامل في الأربعين من عمره بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو خلال عمله في ورشة بناء بمدينة بيت حتكفة، ونقل المصاب إلى مستشفى بيلنسون لتلقي العلاج. أعلن عن مصرع الشابة هاجر كبها في الثلاثينيات من عمرها أثر حادث دهس وقع على شارع 65 قرب مفرق وادي عارة بعد توقيفها من قبل الشرطة لتحرير مخالفة سير، وأعلنت الطواقم الطبية وفاتها في المكان، كما قدمت العلاج لمصابة أخرى ونقلتها إلى المستشفى. حذرت دائرة الأرصاد الجوية من موجة حر متصاعدة تبدأ تدريجيا خلال الأيام المقبلة وتبلغ ذروتها مع نهاية الأسبوع وتستمر خلال النصف الأول.

0: الأول من الأسبوع المقبل، وأضافت أن درجات الحرارة سترتفع اعتبارا من يوم السبت لتتجاوز معدلاتها الموسمية وسط أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وحارة ورطبة على الساحل. حددت المحكمة العليا الإسرائيلية 28 من تموز موعدا للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قانون إعفاء المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال، وقررت المحكمة أن تنظر الالتماسات أمام هيئة موسعة تضم 9 قضاة. قال الدكتور حسام أبو صفية المعتقل في إسرائيل منذ كانون الأول 2024 إنه يواصل التعرض للضرب والعنف ويعاني إصابات في أنحاء جسده، كما لا يزال محتجزا في العزل الانفرادي. وجاءت هذه الإفادة خلال زيارة أجراها محاميه والمستشار القانوني لمنظمة أطباء لحقوق الإنسان. قال مسؤولون صحيون في قطاع غزة إن 5 فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، وأضافوا أن القتلى سقطوا في قصف استهدف مدينة غزة وخان يونس، فيما أفادت مجموعة بحثية أمريكية بارتفاع وتيرة الهجمات الإسرائيلية منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. أفادت وسائل إعلام بسماع دو انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبية إيران، وذكرت المصادر أن المنطقة تشهد مواجهات بحرية من دون الكشف عن تفاصيل إضافية. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز نقلا عن 3 مصادر بأن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال تعرض البنية التحتية الإيرانية لهجوم أمريكي، وأضافت المصادر أن هذا الخيار يجري بحثه داخل القيادة الإيرانية. هدد مقر خاتم الأنبياء في إيران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا تعرضت البنى التحتية الإيرانية لهجمات، مؤكدا رفض أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز. ويأتي ذلك بعد تقارير أمريكية تحدثت عن توجه الرئيس دونالد ترامب نحو توسيع العمليات العسكرية ضد إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على الرأي العام الأمريكي لمعارضة الاتفاق الذي أبرمته واشنطن لإنهاء الحرب مع إيران. ودافع فانس عن الاتفاق مؤكدا أن بعض المسؤولين الإسرائيليين كانوا يفضلون مواصلة الحملة العسكرية. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلا معتدلا، أما غدا فتستقر الأجواء مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فراس خطيب في استوديو الخميس. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوماً لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفاً؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة وهي التحريف، فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى، فالحرف صغير في شكله عظيم في أثره.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: قولي لي وانت

0: مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
1: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكنني خامي،
6: كنت حالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122. إيروكا
14: يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
15: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة، الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04-905-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
16: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
17: أحذية زاهي صليبة مع
18: خاضع لشروط الحملة.
19: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
20: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
21: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
22: والله بعلمه هندسي بألمانيا.
21: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
22: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام في هذا الحوار الخاص الذي يأتينا هذا الأسبوع. ضيفي لهذا الأسبوع هو المحامي رسول سعدة، مؤسس شبكة كلنا المعنية ببناء شبكة قياديين وقياديات في المجتمع العربي لتحويل الطاقات الفردية إلى طاقات جماعية كما ورد. هذه المبادرة التي بدأها منذ شهور لكنها ستخرج لأول مرة إلى حيز العلن من خلال هذا الحوار. في حوارنا اليوم سنطرق محاور عدة، ما الهدف من هذه المبادرة، كما سنخوض أيضا غمار الشبكات وأين تكمن ضرورة مثل هذه المبادرة. سنتحدث أيضا عن المسار الذي مر به سعدة منذ أن بدأ التفكير بهذا الموضوع وصولا إلى

0: ترجمت الفكرة على أرض الواقع. كل هذا كل ما يحدث أيضا في ظل ما يعيش مجتمعنا من تحديات، وسنحاول قدر المستطاع أن نربط بين المبادرة وبين التحدي، لأنه من دون هذه التحديات، من دون التعاطي مع التحديات أساسا لا يكون هنالك فائدة أساسا لهذه المبادرات. هنا سنحاول أن نربط هذا الربط الضروري. رسول سعد المحامي، رسول سعد يشرفنا في الاستوديو. مرحبا رسول.
1: مرحبا فراس، وشكرا على الاستضافة.
0: دائما يا أخي أنا بعرفك من كثير وقت. رسول اسم يعني أكيد مش أنا أول، منين أجل اسم؟ مش أول واحد بيسألك على الموضوع يمكن. لا
1: لا، دائما هذا السؤال متكرر. ألا وإله قصتين. قصة واحدة أنا خلقت في فترة الانتفاضة الأولى. وأبوي كان مبعد عن القدس، فسماني رسول كرسول سلام ومحبة. الرواية الثانية، وأنا جيت من بيت كمان سياسي، فسميت على اسم رسول حمزة توف، وهو كان شاعر شيوعي مسلم من البلقان، من منطقة البلقان، من داغستان. فأنا متأثر كمان في كتاباته.
0: والله
1: صحيح هذا ورسول بتعرف بيحمل، يعني بيحمل من نبي لمرسل وولت، يعني بضبط التنين مع بعض.
0: أوهات طبعا.
1: او هات طبعا.
0: طيب
1: عشان بحيفة وولد اكتر.
0: تحياتنا لكل اللي عم بيسمعونا بالشوارع الان، مرسلين كمان. رسول، يعني عمليا انت او اي رواية انت بتحب اكثر؟
1: يعني
0: رسول المحبة والسلام.
1: رسول المحبة والسلام هي اكتر، وهي بتخيل هيك هذا، بتعرف لما الاسم بيعطيك كمان مسؤولية. فانا اشعر في هذه المسؤولية، انه يعني انا اسمي لازم اكون قده. إيه وصعب، يعني مش سهل.
0: طيب رسول، انت نوعا ما يعني خضت كثير تجارب، تجارب اللي منها تجارب طلابية في الجامعات، كمان درست المحاماة، كان عندك ايضا يعني كل الوقت عندك هذه المبادرات وهذه تشتغل محلات غريبة انا كنت اسميها مبادرات، اللي كل الوقت اللي عمليا قدرة للانسان انه يقدر يشتغل على المدى البعيد. هاي المبادرات اللي مش اسا ببين اثرها، مستقبلا ببين اثرها. انا شخصيا احنا الصحفيين ضد هذا الشيء، احنا بدنا الاثر خلال ربع ساعة.
1: أيوة. شو صار
0: يشتغل استراتيجيات، ولكن يعني اشتغلت انت خلال الاتحاد الطلاب العام، مشروع مجتمع امن، اشتغلت في البيادر كمان في ذلك الوقت، كنت مدير عام أيضا هناك، وفي الوقت أيضا كنت اشتغلت في مبادرات معوز، كنت نائب المدير العام اللي هي شبكة القياديين في المجتمعين العربي واليهودي. يعني كل وقت هذه المبادرات موجودة، وخلاصة كل هذا المسار أنت تأتي الآن إلى كلنا. خلينا نحكي على المسار هذا، ولماذا يعني أنت أجى عندك ضرورة أن تبني هذه الشبكة، وماذا تعني شبكة أساسا؟
1: يعني زي ما ذكرت، أنا خلقت في بيئة اللي هي بيئة مسيسة بهذا المفهوم. فكبرت على أنه أنا في حاجة للتغيير، أنه هذا الواقع يمكن أن يكون أفضل منه، ولازم تسعى أنك تكون جزء من هذا التغيير في هذا الاتجاه. ولقيت حالي في اللقب الأول، أنا عملت لقب أول في الحقوق وعلم الإجرام في جامعة بار إيلان، فكنت العربي الوحيد في يعني في السنة اللي أنا بدرس فيها. بس كان في بار إيلان حوالي 500 طالب عربي في حينه، فلقيت حالي بآخر السنة الأولى أنا ببني لجنة طلاب عرب في بار إيلان. كان هدفنا كله على بعض،
0: هي عمليا جامعة مش مألوف فيها لجان طلاب عرب غاد،
1: هي ولا مرة كان ولا فيها مرة. يعني ممكن بالتسعينات كان في محاولة، بس بالفترة اللي أنا جيت عليها كان سنوات ما كان في نشاط طلاب عربي. أغلب الطلاب العرب كانوا في مواضيع التربية والمواضيع العلوم الاجتماعية. يعني أقل في مواضيع تاني. والغالبية من الطلاب في بار إيلان كانوا من الطالبات، وبالأساس من منطقة يعني المركز المثلث الجنوبي.
0: طيب.
1: فهذا الجو الاجتماعي يعني اللي كان فيه. فمع تشكيل أو بناء لجنة الطلاب العرب، يعني شو بنينا لجنة الطلاب العرب؟ التمينا شيء 20-25 واحد، يعني مش
0: زاوية التدخين.
1: بس مجرد أنه أعلننا أنه إحنا بدنا نبني لجنة تهتم في شؤون الطلاب العربية، بالنسبة للجامعة كان هذا حدث سياسي كبير. وكأنه في شيء يحدث، يعني إسا يغير الموازين في الجامعة، مع أنه كان كل مطلبنا أنه إحنا بدنا اعتراف فينا في فترة الامتحانات في الجامعات، إيش اللي هو اليوم مفهوم ضمنهم على فكرة، أنه ما يكونش في امتحانات في فترة رمضان والصيام على موعد الصيام، يكون في محل نعمل فيه، نعمل فعاليتين ثلاثة صراحة، يعني عملنا فعالية ستاند أب وفعالية كذا. هذا كان يعني الطموح من بناء اللجنة. فلقيت حالي عم بتواجه وبتعامل مع الجامعة اللي تعتبر يعتبر أنه هذا حدث سياسي يغير موازين القوى في الجامعة، يعني مع أنه بنفس السنة
0: اللي هي شغلات أساسية الإنسان يعني تحق له بس مجرد وجوده بالجامعة.
1: بالضبط، أنه أنا يعني موجود كإنسان، أنه شو طالب أنا يعني كذا، مع أنه بنفس السنة كمان تسجلت في الجامعة مثلا حركة

0: ام ترسو وهي حركة سياسية مع يمني. أجندة يمنية فاشية بشكل جدا واضح يعني. فبناء على هذا المسار لقيت حالي أنه أنا أختار أنه أنضم لبناء ما يسمى وحدة الطلاب العرب بعدها بسنة في اتحاد الطلاب القطري العام في إسرائيل. وهذه كانت تجربة مختلفة كليا يعني. كنت في سنة الثانية للدراسة الحقوق، أنا رحت أتعلم حقوق وعلم الإجرام لأنه أنا كنت بدي أدافع عن أصحابي اللي في هذيك السنوات كبرنا مع بعض بشفا عمر، وبهذيك السنوات قسم منهم توجه لعالم الجريمي، وأنا كان عندي الدافعية ليش بدي أصير محامي إنه قالوا والله أنا أصحابي. وفعلا مارست المحاماة 4-5 سنوات كمحامي جنائي يعني، اشتغلت في القانون الجنائي ومارسته،
1: أي جملة إشكالية
0: جزء من الدفاع العام، هذا كان الدافعية ليش أروح أتعلم هذا الموضوع. بس لما دخلت الجامعة تغيرت اللي أنا بدي إياه، فلقيت حالي ممثل للطلاب عرب في بار إيلان، ولاحقا كنت ممثل الطلاب العرب في مجلس التعليم العالي، يعني هذا كان منصب رسمي انه انت بتقعد. وفيها ذي بسنة 2010 قدمنا اول خطة حكومية لزيادة ملالية التعليم العالي في المجتمع العربي، كتبت على فكرة في مكاتب لجنة القطرية ولجنة المتابعة في الناصري
1: والله.
0: واخذتها ورحنا فيها، وفجأة بتلاقي حالك انت 19 سنة قاعد مع شيء 10-11 بروفيسور، ودك تقرروا على الميزانيات ومين يأخذ من حالة طلاب الدكتورات المتفوقين والمتميزين،
1: وانت مش
0: انا شو قاعدني هالقعدة يعني،
1: انت بدو مظبط العبرانية تبعونك.
0: وانا سنة تاني بعدني مش مخلصها يعني. هات يا ابو الهات فهم زي ما بيقولوا. بس هاي التجربة ادخلتني او فتحت عيوني على مشهد مختلف يعني. كان مشهد النشاط بالنسبة إلي أنه أطلع على الشارع وأتظاهر وأوصل، وهذا لازال مهم ولازال بعمله في بعض الأحيان خلينا نقول لما الشيء حارق، ولكن بالأساس تعلمت كيف المؤسسة كمؤسسة بتشتغل كدولي، شو كيف الدولة بتتحرك، كيف المؤسسات الحكومية بتتشابك مع بعض، شو يعني مجلس التعليم العالي وتأثيره على الوزارة وتأثيره على الجامعات. وبفعل هذه الخطة اللي أنت ذكرته إنه إحنا منشوفش هيك ولا إشي قريب، بفعل هذه الخطة صار في نائب رئيس للجامعات اللي هو عمليا بروفيسور عربي، كل الحقوق الطلابية اللي اليوم هي مفهوم ضمن ما يسمى كانت ستودنتم أخرجات، بناء ارتقاء كصندوق المنح الأول للطلاب العرب ومن ذلك، كل هذا كان ضمن هذه الخطة، والخطة مستمرة. في حينه كان عدد الطلاب العرب من الطلاب في إسرائيل 9.4%، اليوم بعد 15 سنة من هذه الخطة احنا ما يقارب 20%، فهذا كان قفزة نوعية. فهذا من نوع المجالات اللي انت بتشوف فيها أثرك
1: تأثير. عندك الصبر عملية
0: أثرك بعد 10 سنين و 15 سنة، ولما بيصير ما حدا بتذكر انك كنت هناك، فهذا
1: بس انت بتذكر جزء. وانت بتقول هذا منيح،
0: وعندكم قصة شلبية عليها.
1: اذا اعطيني واحد قصة واحد كان الناس عم بدها تسمع قصص شلبية يا رسول.
0: كان في واحدة من الجلسات، كان وقتها رئيس مجلس التعليم العالي والمسؤول عن الخطة التنفيذ هو بروفيسور تراختنبرغ اللي هو الاقتصادي
1: المعروف اللي فات بحزب العمل بشكل.
0: فأنا يعني قاعد هيك ورافع إيدي بدي أحكي، يعني بدي أعطي مداخلة فرافع إيدي زي طالب، وكل ما أبدأ أحكي أقول بروفيسور تراختنبرغ وأكمل لها. فمسكني بعدين برا قال لي انت مالك هيك، وحتى قال لي بحورشك يعني هيك بتعرف انه يعني ولد، قال لي انت مالك كل ما بتحكي بترفع ايدك وبتبدا ببروفيسور. بقول له انه انت بروفيسور شو، انا ديك يعني، انا ابوي معاه دكتوراه يعني دكتور للتربيه والتعليم، فنص شو عمر بتنادي دكتور يعني، ما انه طبيعه الحال. فبقول له طب شو انا ديك، قال لي ناديني مانو، هو اسمه مانويل تراختنبرغ، قال لي ناديني مانو. فهذا بالنسبة لي كان هيك انه شو مانو
1: عجل عم تحكي
0: وراحت مانو لليوم احنا بعلاقة طيبة وكذا فمانو. فهذا كان جزء من، او لما كنا نيجي على اللجنة كان في تحدي انه اللجنة الاخصائية بقبول الطلاب العرب للطب تحكم الطالب العربي من ناحية كمان كيف قعد مقابل اللجنة تمام، فانه في معيارية انه اذا انت بتقعد هيك مقتضب وضابب ايديك واجريك وكذا فانك انت يعني وكأنه شخصيتك ضعيفة. فأنا كنت ألقيهم وأقول لهم إنه يعني أنا قدام سيدي إذا بحط إجر على إجر يعني ببحرم، بقول نزل إجرك ولا يعني إنه هذا مشهد ثقافي يحتم مين إحنا، هذا مركب في هويتنا.
1: الإشي اللي عم تقوله أنت لك، أنت بلشت يعني بسموها اللعب مع الكبار بشي مرحلة معينة، واكتشفت إنه الحديث والتمثيل ممكن يؤدي لنتائج معينة، انتقلت من لجنة من يعني من هاي الدائرة وصولا إله موضوع المبادرات ضل مرافقك حتى بعد الجامعة وحتى بعد
0: كل الوقت.
1: فتت طلعت لأكثر من تجربة
0: صح، طلعت على التخصص، تخصصت أنا في تخصصي في المحاماة، كان في واحد من المكاتب الكبرى في موضوع البنوك يعني أنا مثلت بنوك وبعدها اشتغلت رجعت اشتغلت

0: مختلف عن شو بتعمل اليوم.
1: بالضبط يعني مختلف كليا. وبعدها رحت اشتغلت مع الدفاع لهيئة الدفاع العام في منطقة المركز، فدفعت يعني هيك كنت أمثل كمحامي عادي في قضايا معينة. كان في قضية معينة عينية في منطقة المركز أو يعني ملفين اللي فيهن اتخذت القرار إنه أنا بديش أكمل أكون محامي بهذا السياق، أنا بدي أرجع أعمل اللي قدرت أعمله قبل أو أحاول. وهون إجت بناء مجتمع آمن كمشروع الإضافي. كان في ملفين شبيهين جدا، فيه شاب عربي وشاب يهودي 16 سنة، اتنين بيطوشي بعد المدرسة بيصير فيه ضرب سكاكين. يعني الملفات من ناحية نقول الوقائع مشابهة جدا. وكان بمحكمة الشبان يعني الشبيبي، مش بالمحكمة اللي بتتعاطى مع يعني فوق جيل ال 18
0: الأحداث ما يسمى
1: بالأحداث. بهدول الملفين تعرف انت بالآخر من بعد كذا بتيجي لإيش اللي احنا بنسميه هذا التعونيم لعونش، انه عمليا هذا التلخيص الأخير اللي فيه بتقرر شو العقاب اللي انت بدك تأخذه. لما اجى الشاب العربي اجى لحاله، كانت معاه امه وما كان في ولا أي دائرة محيطة كشبكة أمان، يعني لا السلطة المحلية كانت حاضرة، لا الشؤون الاجتماعية، لا مدير المدرسة ولا شيء. وأنا بمثل التنين. ولما إجا الشاب اليهودي، وإني بيبعدوا عن بعض من ناحية المعيشة 15 كيلومتر، يعني مش إنه يعني هذا بيافة وهذا بباتيام. لما إجا اليهودي إجا مع مرافقة من الشؤون بالبلدية، إجا معاه مكتوب من مدير المدرسة، إجا معاه مكتوب من الجيش إنه والله هذا ممكن يوصل على الجيش وكذا. هذا لا أحاله في مصح للشبيبي، وهذا لا أحاله بيعمل إشي بتسمى شعوت لتسيبور، ساعات في خدمة الجمهور 120 ساعة وخلص وطلع نظيف بدون. هذا المشهد، وكانوا الملفين بنفس الوقت، هذول الملفين كانوا الدافع بأنه مش راح يفيد كثير اني اضل محامي اخذ كل ملف وملف وقضيه وقضيه، حتى لو بدك تحقق فيها العدل
0: غير العالم
1: لا ما من غير العدل. وهذا كان الدافع انه انتقل اللي أبني مشروع مجتمعات آمنة في مبادرات إبراهيم في حينه، وأكون شريك في صياغة عدة خطط حكومية لمحاربة الجريمة والعنف. كان في محاولات في بناء كمان مشاريع جماهيرية في داخل السلطات المحلية حول هذا الموضوع. طبعا إذا بدي ألخص تجربتي في موضوع الجريمة والعنف، يعني ما فيش عندنا نجاح كبير. إحنا وضعنا عم بيكون من سيء لأسوأ، بس المشكلة لا زالت نفس المشكلة. عمليا لا يمكن لواحد من الطرفين يحل هاي الظاهرة لوحده بدون توافق كامل على الخطة وعمل مشترك بين المجتمع، بين السلطة المحلية، بين الجمهور، وما بين القوى الحكومية المطلوبة، وطبعا بتتحقق أو تنطلب فيها الإرادة السياسية. هذا الحل.
0: ممتاز. أنت عم بتقول يعني إذا بدي أجي ألخص إنه إحنا كمان في عنا نقص اجتماعيا بفهم ما خلف الكواليس، بما معناه احنا ننتخب اعضاء كنيسة اقل نهتم بعمل اللجان، ننتخب مثلا رئيس سلطة محلية اقل ندخل الى قضايا المناقصات وقضايا الاقسام الموجودة هناك. وانت بتقول انه يعني عمليا احنا انت جاي من وراء، عمليا جاي من وراء انه ما بعد الانتخابات، ما بعد الحكومة، في قضايا اللي بتصير اللي هي المسار تبعها، اللي احنا عادة بدك لوبي عشان تقدر تغيره، بدك مبادرة عشان تقدر تغيره، ومن اجل التأثير على السياسات الكبرى بتبلش بقضايا صغيرة. انتقلت من هناك لمعوز، ومن معوز ايضا للبيادر، من البيادر للشبكة. قبل ما نصل للشبكة اللي رح تعلن عنها اليوم، انت عمليا بشكل خبرني الضرورة للعمل اذا بدي اخذ كل المبادرات الموجودة من ما كنت محامي وصولا الى اليوم، كله حديث يتمحور مع جيل شباب تبع 16-18-25، وكأنه في اساس لكل هاي المبادرات اللي انت عم تطلع منها اللي هن الشباب. واحنا لما نحكي على العنف نحكي عن الشباب، لما نحكي عن سلطات محلية نحكي عن الشباب، نحكي عن الانتخابات اللي جاي علينا نحكي عن دور الشباب، لما نحكي عن نجاح أو فشل المجتمع نحكي عن دور الشباب. وانت اليوم عم تقول لي قل لي شو يعني الشباب بهاي المبادرات كلها.
1: طلب الآخر الشاب لما أي خطة انت بتبنيها هي اللي تنظر إلى المستقبل، جمهور الهدف تبعها هو اللي اليوم موجودين هن بشريحة الشباب. يعني على سبيل المثال تمام، بال2012 كان في قرار حكومي انه احنا بدنا نوظف عرب لسلك خدمات الدولة، وكان في لجنة في وزارة القضاء المفروض تعنى بالموضوع. كان واحد من الشغلات لما بحثنا تمام في مناقصات تيجي بتدعي اكاديميين عرب انه تعالوا انضموا، بس ما حدا بيقدم. الجواب كان كثير بسيط، انه عمليا بالرغم انه الاعلان بيجي بيقول انه والله في محل في مناقصة مخصصة للجمهور العربي، بس الجمهور العربي لا يؤمن انه راح ينقبلها، فبالتالي هو ما بيقدم بالمرة.

0: هذا تم اختراقه بعد 5 سنوات من العمل. يعني لما بلشنا نشوف انه في كم من الاكاديميين العرب بنضموا لسلك خدمات الدولي اخذ 5 سنوات. فبالتالي كل اللي احنا عالجناه في هذيك القضية كان يعنى بالناس اللي كانوا لسه بالثانوية مش بالجامعات اصلا. فنفس الشيء هذا الفكرة. المشكلة بتصير لما الشباب بيعيشوا الفراغ اللي بتخلقوا المنظومات اللي بتدير المجتمع, والمجتمع بديره على الاقل 4 منظومات دائما. كل مجتمع في العالم منظومة واحدة من منظومة الحكم المحلي. شو الخدمات اليومية اللي انت بتتلقاها, المساحة العامة اللي بتتحرك فيها. المنظومة الثانية هي منظومة التكافل الاجتماعي, دور العائلة, دور المجتمع في التصحيح, في التقويم, في النقاش القيمي الأخلاقي. المنظومة الثالثة هي المنظومة السياسية اللي بيحدد انت وجهتك لوين. يعني لما منيجي نقول احنا بدنا الطلاب العرب في الجامعات اكثر اكاديميين او اقل اكاديميين, هذا قرار سياسي بالاخر. المهنيين بيعرفوا يترجموه لشيء يمكن تحقيقه في أرض الواقع, ولكن التوجه هو توجه سياسي. والمنظومة الرابعة هي المنظومة الاقتصادية اللي هي بتفتح أمامك الأفق بما يسمى في التحقيق الذاتي تبع طبعًا. أنا كيف بقدر أتصور حالي كمان 5 و10 و15. هدول الأربع منظومات في آخر 20 سنة في مجتمعنا صار فيهن خلل في الطريقة القديمة اللي كان فيها تآكل, هذا بالضبط الكلمة, ولكن لم تنتج منظومات جديدة اللي عمليا بتخلي هذا الشباب يدخل من خلالها يبلور نفسه من أول وجديد, يجاوب على أسئلة الهوية. سؤال الهوية هو مش سؤال عام, هو سؤال كثير شخصي كمان, أنه مين أنا, مين أنا في السياق والحيز والفترة اللي أنا عايش فيها, وتانية شو أدوات اللي أنا بحتاجها حتى أقدر أنطلق لقدام, يعني أحقق ما أريد تحقيقه. مش مهم شو بدك تحقق, تصير دكتور ولا تصير صاحب مصلحة, نفس الشيء, أنت تحقق ما تريد أن تحققه. إيه فهذا في عنا فراغ في حتى في العمل. يعني مرات انت اذا بتنظر على المجتمع هيك بتشرحه بتشوف انه الاربع منظومات اصلا بيحكوش مع بعض, وكانه يعني كل واحد فيهن لحال. احنا بنحكي نقاش الانتخابات والسياسي بمعزل عن نقاش المجتمع والمنظومة القيمية, بمعزل عن شو عم بيصير في الاقتصاد, واقتصادنا مرتبط في اقتصاد العالم والمنطقة, وبمعزل عن وين الحكم المحلي موجود. على هذا كان واحد بتجاربي في مسيرتي هذا دائما كانت الفجوة, انه فجأة كنا نقول انه في مشكلة ميزانيات في السلطات المحلية العربية. من 2015 ما في أزمة ميزانيات, هلا بالسنتين الأخيرات في أزمة ميزانيات نحكي الصراحة يعني, بس صار في ميزانيات, يعني صار في موارد اللي انت يجب ان تستغلها. هذا كشف ضعف المنظومة المحلية الموجودة عندنا, انه في ميزانية بس انا ما بعرف اترجمها لشيء
1: استغلها بشكل واضح, لانه هاي مش موجودة بخزنة اطول واصرف, هاي بدها كمان شغل عشان تستغل ميزانية.
0: بالضبط. فانتقلنا نتخرف من انه فيش ميزانيات لانه كيف بدنا نحصل هاي الميزانيات ونستنفذها بطريقة ايجابية.
1: تعرف بدي اخذ اغامر واقول حتى هي ثقافي, استغلال الميزانيات يعملين هاي ثقافي اليوم. يعني الناس اللي بيفهموا كيف الامور عم تمشي في السلطات المحليه والاخري, هذا مش امر مفهوم ضمنا, يعني قله قليله تفهم بالضبط كيف الامور تسير. انت اليوم اجيت
0: عم افكر انه هذا قاعد على شيء عميق وهو سؤال الاستحقاق. وكانه لما بتصير في ميزانيه ولا خطه حكوميه ولا كذا, وكانه هذا عامل لك منيحه يعني وبقدر يمنن عليك. لا, أنت تستحق الاستحقاق. سؤال الاستحقاق هو مجرد كونك إنسان, إنسان موجود ومواطن في دولة فيها منظومة قانونية, نقطة. يعني ما على ذلك هو بصير قدرتك أنت كفرد وكجماعة أنك تمارس هذا أو تحققه أو تستنفذه. بس سؤال الاستحقاق هذا وكأنه إحنا كتير, وأنا شفته في كتير محطات, إنه وكأنه إحنا لا نستحق, فبالتالي في حد عامل لك منيحة.
1: صحيح. قبل ما نطلع لفاصل, الفاصل الأول والوحيد يعني, بدي تحكي لي عن المبادرة تبعتك الأخيرة.
0: على كلنا اجت من بالضبط في تكمل هذا المسار,
1: كلنا سميناها كلنا انا وياك بالاستوديو والشباب برا, بس كل
0: بالضبط كلنا هي مبادرة عربية لتعزيز الديمقراطية والتكافل الاجتماعي في مجتمعنا. هدفها تبني وتجمع أشخاص ذو تأثير حقيقي, قياديين وقياديات في الحيز المحلي تبعهم وفي الحيز القطري, إنه نلتقي نفكر سوية ونطرح حلول جماعية تمكننا من تحويل الطاقات الفردية إلى قوة جماعية.
1: هذا نقد دائما لما إحنا بالراديو مثلا, لما بنيجي نحكي عن ضرورة, يعني بيقول لك في نجاحات مجتمعنا, في طبيب اللي هو مدير قسم, في دكتور بعرفش يعمل عملية مهمة, في محامي حقق إنجاز, في نجاحات فردية, وكل وقت يقولولنا إحنا مجتمع فردي فيه نجاحات فردية وفيه نوع من الإخفاق المجتمعي الجماعي عمليا, إنه كيف تقدر تفسر

0: هذا الموضوع، هذا سؤال نسأل عليه الصحفيين. طب يا أخي إذا عندنا كل هاي الطاقات الجميلة والمنيحة، ليش وضع مجتمعنا هيك؟
1: هو الجواب عليه له شقين، وهن الأدوات التنتين اللي بنستعملهن كمان بكلنا وبنحاول نستعملهن في كلنا. الأول هو سؤال التنظيم، والثاني هو سؤال الثقة. التنظيم إنه هو عمليا كيف نلتقي وين نلتقي. مرة التنظيم كان جواب التنظيم من مجتمعنا هوين، إما في إطار العائلة الموسعة هذا تنظيم، أو في إطار الحارة، أو في إطار الحزب. إن هدول ثلاث أطر كانوا ينظموا المجتمع، تمام، في ضابط معين أنت بتشوفي. وسؤال الثقة لأنه كنا نشبه بعض كثير بهمومنا بطروحاتنا بأحلامنا، كنا نشبه بعض كثير كمجموعات محافظة، فكانت الثقة بيناتنا متعززة، لأنه أنا وياك لما بنشبه بعض إحنا طبيعة الحال يعني نثق، نفهم واحد على الثاني. مظبوط، شو يعني نفهم واحد على الثاني؟ نثق في وجهات النظر، نحسن الظن، لأنه أنت فاهم من وين أنت جاي وأنا من وين جاي، فبنعرف أنها. لما المجتمع تغير بنيته المجتمعية الأساسية ودور العائلة تآكل، ودور العائلة الموسع مقابلها دخلت العائلة النواة، وبعدها أصبحنا أكثر فردانيين في العالم الاقتصادي اللي إحنا عايشين، كل واحد اليوم بفكر في حاله في مصلحته، وهذا مش شيء سلبي.
0: صحيح،
1: بتطلب ساعتها من المجتمع يخلق أدوات جديدة. هي هاي حالة المدينة على فكرة، يعني إحنا كنا قرى صغيرة كبرنا بالحجم لمدن، مدننا أو بلداتنا بعدها مش مدن بالمفهوم المتطور والحيز والعمل والتعليم، بعدنا مش هناك، بس بالكم أصبحنا مدن. في الاهتمامات أصبحنا نتصرف زي المدينة، إنه كل واحد عنده مشروعه وعنده راسه وعنده اختياراته وعنده كذا. هذا بتطلب شكل جديد من التنظيم، وهون إحنا بندخل أداة الشبكة. سؤال الثقة هو السؤال الأصعب في هذا المرحلة، ومش بس إحنا بنعاني منه كمجتمع، ولكن في حالتنا الثقة وصلتنا لحالة انعدام للأمن الشخصي، لأنه ثقتنا منعدمة في الثلاث مستويات. إحنا منعدم عندنا الثقة بناتنا كأفراد، منعدم عندنا ثقتنا في المجموعة وما يمثلها مثلا في السلطة المحلية أو حتى العائلة الموسعة اليوم صارت العائلة حمل، وعنا انعدام في المؤسسات وبالأساس المؤسسات الحكومية، وإنه هي لا تريد أن تخدمنا. هذا المستوى متعدد الطبقات من انعدام الثقة مع تفكك الشكل التنظيم القديم، هني خلقوا هذا الحال اللي احنا عايشينها اليوم، وكأنه احنا عايشين في أسوأ الأوضاع اللي عايشين.
0: طيب ممتاز، احنا يعني وصلنا بالآخر كل هذا، أعطينا الأرضية، لأنه بعد الفاصل سنتحدث أيضا عن الطريقة عمليا الميثودولوجي تبع الموضوع، الطريقة اللي انت عم تبني فيها هذه المبادرة كيف ستؤثر بشكل مباشر. المحامي رسول سعدة إذا ستكون معنا بعد الفاصل. المستمعين والمستمعات الكرام، نخرج لأن الفاصل القصير بعد نواصل معكم هذا الحوار، خليكم معنا.
2: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
3: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون. في السنوات الخمسين الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادك اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
6: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
7: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
6: وين
7: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا،
8: ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية.

0: مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
0: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

0: ينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام لنواصل حوارنا هذا الأسبوع مع المحامي رسول سعدة، مؤسس ومدير شبكة كلنا المعنية ببناء شبكة قياديين وقياديات في المجتمع العربي. مرة أخرى رسول يعطيك ألف عافية. إحنا كنا تحدثنا قبل الفاصل عن ضرورة هذه المبادرات المجتمعية اللي هي مهمة، إنه إحنا يعني دائما بنحكي عن الموضوع بس ما منفوت بالعمق، وبنحكي على مسارات معينة للشغل مع الشباب، الشغل مع مؤسسات معينة بعد سنوات ممكن أن يأتي بثماره. واحد بعد ما أنت مريت كثير مبادرات قررت أنه بناء شبكة كلنا، حكينا عن الضرورة لهذا الموضوع، إذا بدي أحكي عن الشبكة نفسها، شو يعني كلنا؟ منين جاء الاسم؟ شو بتشتغلوا؟ كيف أنت مركن أنه هذه المبادرة وشغلك الـ 24 ساعة على الموضوع يؤدي إلى ثمار؟ أنت عم تحرق شبابك بالقضية.
2: طلع هي بكل المسار المهني اللي أنا مرأت فيه وبالآخر التجربة الأخيرة في البيادر كمحاولة بناء مؤسسة اللي بتشتغل على تنفيذ الخطط الحقوقية الحكومية، تمام؟ يعني قلنا صار في ميزانيات، صار في مشاريع، تعال ننفذها. دائما تصطدم بواقع أنه عمليا أنت ممكن تخطط وأنت قاعد بالمكتب الحكومي ولا بالمكتب المهني ولا بالجمعية، مش مهم، ولما بيجي التنفيذ لأرض الواقع الناس تعارض، وبأحسن الحالات هي بتكونش عارفة عن المشروع. فكر بمشاريع التخطيط والبناء، فكر بمشاريع الطاقة، فكر بأي مشروع بدك إياه. وإحنا اشتغلنا خصوصا في مواضيع التخطيط والبناء، فهناك كان حارق الموضوع. حتى موضوع المواصلات، إنه دي في خط باص فات على بلد عربي، إنه مين بيعرف أحسن من الناس اللي ساكنة بالبلد وين لازم الباص يوقف؟
1: مليون بالمية.
2: تمام، إنه يعني إنه شو بيفيدني إنه في مكتب مهندسين، مش مهم من وين، من الناصر ولا من تل أبيب، بيجي بتطلع هيك بيطلع بدرون من فوق بتفرج بقول لك هون وهون وهون لازم. ليش؟ فهذا هذا الفكرة، إنه وين الناس موجودة، والناس عندها كمان كان دائما فراغ، إنه أنت تصطدم تيجي بدك تنفذ أي مشروع تصطدم إنه الناس مش معك، ومن هون إجا الاسم. يعني بنقول الناس، كل الناس، فكلنا، لأنه إحنا في المسؤولية على تغيير واقعنا هي مسؤوليتنا كلها، هي مش واحد منا، مش هيئة معينة، مش منصب معين، مش جهة معينة، كلنا مع بعض بشكل متكامل، وإحنا ننظر للمجتمع كله بشكل متكامل. يعني أنا ما بقدر أحدث أي نوع تغيير اليوم بإني أتعاطب فقط مثلا في المجتمع المدني. طب وين أصحاب المصالح التجارية المحلية؟ طب وين الممثلين الجمهور
1: المنتخبين؟ العمال بيطلعوا على الشغل الصبح
2: 100%. والعبء والثقل والتحديات، هي التحدي بتتوزع على الكل، تمام؟ هلا كل واحد بيشوفها وبيعيشها بوتيرة أكبر أو أقل، بتحدي أكبر، بس يعني مثلا نأخذ موضوع الأمن الشخصي، هو في حدا فينا لا يشعر أنه هو منعدم للأمن الشخصي؟ حتى لو أنه أغلب المجتمع لليوم بالأرقام أغلب المجتمع غير متداخل في قضايا الجريمة، أغلب المجتمع
1: صحيح،
2: بس كلنا نشعر في انعدام الأمن الشخصي، كلنا نشعر أنه في بلداتنا ما فيها حيز عام يحتوينا،
1: صحيح.
2: كلنا نشعر أنه إحنا في غبن وظلم نعيشه، وبالذات بالسنوات الأخيرة في المشهد العام، إنه إحنا يعني اخترنا الصمت كاستراتيجية للبقاء، ولكن هذه استراتيجية منفعش تعيش 20 سنة، لأنه ما في صمت دائم، فبالتالي بدنا نخرج من هذه الحالة. كان هذا التحدي أو السؤال الأول اللي خلانا قبل أكثر من سنتين نلتقي مجموعة، ومجموعة جاي من عدة عوالم، يعني أنا جاي بالمسار المهني تبعي، شريك آخر جاي من مسار حتى في بناء العلاقات الدولية وموضوع حل الصراع الأكبر، شريكي ثالثي جاي من عالم البزنس والتجارة، فهذا فالتقينا مجموعة وبلشنا نفكر أوكي شو بحاجة إحنا نعمل. فقلنا إنه إحنا بدنا نعطي جواب على التحدي الأساس، إنه نقترح على مجتمعنا وعلى الناس اللي فيها وبالناس الناس اللي متداخلي المتفاعلة في تحمل الهم العام، تمام؟ يعني احنا ما بدنا نيجي على واحد نقول له والله تعال انت اقنع تصير قيادي، لا، ما في ناس موجودة،
1: في ناس
2: صاحب محل طبعا. تجاري، صاحب مصلحة محلية اليوم عنده تأثير على الحيز تبعه كتير اكتر من اشخاص ثانيين، اعلامي عنده وعنده منصة بالراديو عنده تأثير كتير اكبر من منتخبي جمهور، منتخب جمهور عنده كتير اكتر من اكاديمي قاعد في الابحاث ومراكز الابحاث، ولكن احنا بحاجة لكل هذول الاشخاص حتى نقدر نقول انه احنا نتحرك سويا. هذا كان الفكره
1: هيك انه انت يعني شيء عن كل شيء من اجل انك انت تحقق شيء كبير من الكل.
2: بالضبط، وهذا اللي سويناه على ارض الواقع. يعني احنا ضلينا حوالي سنه ونص نمشي من بلد لبلد، مشينا 82 بلد عربي من عرعر النقب لطوبة الزنقرية، وكلنا كان عندنا بكل بلد 4-5 عناوين نسأل الناس مين الناس اللي بتأثر على اللي عم بيصير بالبلد. أصحاب صفحات محلية، أصحاب مصالح تجارية، ناس اللي بتأثر على عائلاتها، مثلا موضوع المؤثرين العائليين قيادات العائلية. أنا يعني تفاجأت بشكل إيجابي تمام، إنه في صورة بذهننا إنه يعني مين اللي بيمون على العائلة، كبير العائلة، الحج، الكذا. اكتشفنا إنه لا، يعني المحامي أو الطبيب أو صاحب المصلحة أو المهندس أو كذا هو اللي اليوم بيمون على عائلته تمام، اللي هو محل الثقة، الناس بترجع بتسأله وبتستفسر منه وكذا. فبنينا هذا الـ يعني سمينا الداتا بيس تبعنا ومين هدول الأشخاص. فبعدين اطلعنا عليه، شفنا أنه عندنا آلاف الأسماء وأرقام التلفونات والكذا. قلنا طب شو بدنا نساوي؟ قلنا طب بدنا نبلش نجمع الناس، فتعوا نلتقي. ولما كنا نلتقي بالناس ما كانش عندنا إحنا أجندة نحطها على الطاولة، يعني مش جايين نخرفكم إحنا قصة إحنا مقتنعين فيها. كنا نضع أمام الناس ثلاث شغلات. كنا نحط تحديات في مجتمعنا بآخر 20 سنة، من سنة 2000 لليوم شو مرقنا. ومجرد إنك تطلع هيك على المعروضة وتشوف من 2000 لليوم، تشوف هذا المجتمع، ومجتمع صغير يعني إحنا عددنا
1: يعني صغير
2: يعني 1,800,000، يعني مع القدس إحنا 2 مليون، يعني إنه هاي مجموعة صغيرة سكانية.
1: واحدة في طوكيو يعني محطة ترين واحدة
2: بالضبط، يعني فاهم
1: عليها يوم واحد
2: بالضبط. فإحنا يعني مش كثار ومنعرف بعض، يعني منعرف قصص بعض. فقلنا تمام تعالوا نطلع على شو مرقنا بآخر 25. بتشوف إنه إحنا مرقنا كثير
1: صح،
2: وبس مش بس مرقنا كثير، مرقنا كثير في توجهات متناقضة. إحنا بآخر 25 صار كبرت عنا الطبقة الوسطى وانبنت، صار عنا أكثر أكاديميين، ذكرنا موضوع الطلاب الجامعيين، صار عنا أكثر رأس مال، ماجي ناس اللي بتعمل بيزنس وناجحة وبتنتج، صار عنا أكثر متميزين في كل المجالات، في الطب وفي الهايتك وفي الهندسة وغيره وغيراته. بنفس الوقت إحنا صرنا في شرائح تانية، صار في تباعد اجتماعي، صار في فجوات اقتصادية كبيرة، في شريحة كبيرة خسرناها للجريمة والعنف. إحنا صرنا نعاني من إعلام الأمن الشخصي، إحنا تم نزع شرعيتنا السياسية، وجودنا، صوتنا، هويتنا. فبتشوف إنه هذا مسار متناقض، يعني مرقنا كثير بس دائما كان في محطات اللي أنت بتشوف والله في تناقض. وهذا التناقض هو مش بنيوي، هذا تناقض يجب التعامل معه، يعني لازم نكون واعيين لشو مرقنا. هذا أول مشهد. حتى كثير لما بنلتقي على الموضوع الشباب، لما يعني أنا بلتقي طلاب جامعيين مثلا وبورجيهن هذا المعروضة، بنحكي إنه إحنا شو مرقنا بآخر 25 سنة كمؤرخ صغير، يعني أنا لا أحاول إنه بس يعني إنه بهذا التاريخ صار هيك، بهاي السنة صار هيك، بهاي السنة صار هيك. بتشوف إنه جيل ما كان واعي لهذا الإشي. يعني أكثر جملة أنا بسمعها إنه والله اليوم فهمنا إنه تمام، يعني إحنا بعدنا بني آدمين طبيعيين. اللي بمرق كل هذا الخبط بآخر 25 سنة بده يكون هيك وضعه طبعا. يعني لو وضعنا غير هيك في مشكلة، يعني فاهم، يمكن مسلوخين على الواقع، بس هذا واقعنا.
1: هاي قصتنا بالآخر، يعني كمان القناعة إنه هاي قصتك بتريح شوي، إنه هذا قصتي إسا بدي أعرف كيف أضبطها، كيف أعملها نهاية أو سيرورة أحلى من إيش أنا عايش. لما أقنع إنه هاي قصتي بتهون علي كمان كيف أكملها، كيف أكملها،
2: بتاخد حجمها شوي
1: طبعا
2: وبتفهم إنه إحنا ما كناش هيك قبل، وبتفهم إنه مش بالضرورة إحنا لازم نكمل.

0: هيك
1: مليون
0: يعني
1: بالمية.
0: في عنا شو نعمل؟ فبعدين بنسأل التاني أوكي طب عنا كتير تحديات، هل بنقدر يعني إسا نحل؟ في مصطلح بالإنجليزي بتسمى blow the ocean، يعني إحنا يعني بنقدر نغلي المحيط كله؟ لا. طب شو التحديات؟ وهون بنرجع للسياق المحلي. طبعا بكل سياق محلي شو التحدي اللي بدنا نأخده ونتعاطى معه؟ بدنا حيز عام في بلدي إكس، بدنا رابطة أكاديميين في بلدي واي، بدنا موضوع حقوق النساء في بلدي ثالثي وإلى ذلك. فأنت بتأخذ قضايا اللي بتقدر تتعاطى معها، وبتقدر تيجي تقول إنه أنا خلال عمل سنة سنتين ثلاثة
1: بقدر أنفذها،
0: رح يعني رح أحقق شيء
1: طبعا.
0: بالضبط. فهيك بدينا في لقاءات مناطقية، بعدين صرنا نعمل لقاءات محلية. التقينا بآخر 9 شهور من شهر 9 لليوم بأكثر شو بعشر شهور أكثر من 900 شخص من هدول الناس اللي إحنا يعني التقينا بأسمائهن، حدا حكى لنا عنهن وكذا، والنقاشات كانت رهيبة. فكنا
1: البلاد نفسها
0: يعني في داخل البلاد، في داخل المناطق، وكثير منهم قالوا أوكي تمام الفكرة منيحة، تعال نشوف كيف بدنا نكمل، قولوا لنا شو نساوي. فأنا دائما كان يكون عندي إنه أنا بعرف شو إحنا نساوي مع بعض.
1: أها.
0: أنا مش جايب، أنا بقدر كشبكة أعطي الأدوات المهنية المطلوبة، كيف نفكر استراتيجيا، كيف نحط المشروع، كيف نحدد المشكلة عشان نعرف نجاوب على الحلول تبعيت اللي بدنا إياها، وإحنا بنعرف نعطي إذا نرصد موارد معينة اللي تمكن إنه المجموعة تكمل تشتغل، وأهم شيء بنعرف نعطيه إنه إحنا بنعرف نبني ما بين هذول الشركاء الثقة المطلوبة حتى نقدر نشتغل.
1: وهذا وأنتكم كمان عمليا إذا بدأ يعني هل في مثلا الناس بتلقوا معها في كل قرية وفي كل مدينة هاي المجموعات اللي يعني خلقوا اللي بتجتمع على هدف واحد أو هن ينتمون لنفس الشعب لنفس الهموم، لما أنت بتيجي تقعد معهن وتسمع منهن هل أنت عمليا عندك القدرة وعندك الموارد اللي تحول هذا الحلم المتواضع، وخلينا نقول شو يعني مواصلات بقرية، هذا إشي كتير متواضع نسبيا في عالمنا اليوم، هل شو الإمكانية أنك أنت قدرت تنفذ هذا الموضوع أو تربط بينه وبين المؤسسات اللي هي مسؤولة عن هذا؟ هل في صار في تنفيذ لمشاريع معينة في شيء
0: حاليا؟ معظم المشاريع هي في مرحلة بلورة المجموعة العمل والمشروع نفسه، يعني احنا عمرنا 9 أشهر يعني في بداية الطريق. هذا يعني كمان دعوة للي بحب يتعرف علينا وينضم لنا،
1: طبعا طبعا
0: بطبيعة الحال. بس وهون بخدنا شوي نحكي شوي على فكرة الشبكة. ليه شبكة؟ احنا ليه مش جايين نبني مثلا مجموعات
1: في كل بلدي
0: أو مجموعات أو مجتمع؟ القوة الحقيقية اللي تكمن في إحداث التغيير هو أنه في تنوع. ولما أنجينا قلنا إحنا والله نطلع على البلد بنشوف أنه هذه الحارة تختلف عن هذه الحارة وهذه العائلة تختلف عن هذا، هذا اختلاف إيجابي تمام. إحنا متنوعين، ففكرتنا أنه إحنا مش نخلق والله هوية إسا مشتركة جامعة، إحنا مش عم نحاول نبني حزب. الحزب بده الناس تفكر نفس الشيء، أنا بديش الناس تفكر نفس الشيء. أنا مش عم ببني مجموع فريق فوتبول الكل يآمن بنفس البني آدم أو نفس اللي يرفع نفس اللون ونفس الشعار، لا بالعكس، أنا بدي هذا التنوع هو اللي ينتج الإيجابي والحلول اللي لازم تنعمل. وهذا مسار طويل
1: طبعا، مسار
0: اللي فيه أنت بدك تدخل هذا التنوع وتقول للناس تعالوا نعزز ثقتنا واحد بالتاني، تعالوا نحكي بصراحة على كل الشغلات. بشهر 9 لما التقينا لأول مرة في أول مجموعة في كان في شفا عمر هيك لقاء مناطقي، كانت طاولة جدا متنوعة، عليها واحد من تجار اللحوم في المنطقة وعليها نائب مدير مدرسي وطبيبي وعاملة اجتماعية وناشطة مجتمعية بتشتغل بالمجتمع المدني، طاولة في النقاش. طلع على هذيك الطاولة برأيي من أكثر النقاشات اللي أنا استمتعت في السماع عليهن، بس كان في نقطتين وجع. نقطة الوجع الأولى أنه إحنا صلنا أكثر من سنتين بالحرب، استعملها العم قال احنا ما حدا سألنا كيف حالكم. فشوف انه يعني احنا جايين نحكي بمشاريع كبيرة بس اللي على الطاولة بيطلع انه ما حدا سألنا كيف حالكم. وهذا الزلم جدا مؤثر في محيطه، جدا مؤثر في محيطه. يعني انا مش لازم والله امر ولا اي تدريب قيادي، انا من بعد تجربتي كمان في تدريب القيادات بعرف اقول انه هذا غير ضامن، يعني مش مهم نعمل مشاريع تدريب قيادات، الناس موجودة، طب تعال نلقيها مع بعض. السؤال الثاني كان طب احنا في اللي بعد كل اللي عم نمرقه شو بيطلع بايدينا نعمل؟
1: صح.
0: هذا شعور داخليا في موضوع مشهد الجريمه والعنف، وكان حينه مشهد غزه وكان مشاهد اخرى، طب شو بيطلع بايدينا نعمل؟ ما في جواب سحري لهذول الاسئله، بس بدون خلق مساحة آمنة نقدر نناقش فيها الواحد الثاني نشارك تجارب واحدة نتعرف مع بعض، مش راح نقدر نشكل هاي الهويات الجديدة أو

0: رؤى المشتركة
1: أو أنه يعني تنتج إشي لمستقبل. قديش اليوم الشبكة فيها أعضاء أو على الأقل يعني وكم من بلدة فوتوا؟ أعطينا شوية أمور تقنية بالموضوع.
0: إحنا كشبكة كمان أخذنا على عاتقنا مهمة بتخيل نحكي عنها كمان شوي. الشبكة بسمح لك نموذج الشبكة كعمل شبكة بسمح لك تعمل شغلتين، بسمح لك تنظر محليا وتيجي تقول الشبكات المحلية إلها مهامها. إحنا اليوم متواجدين في حوالي 15 بلد اللي في مهام محلية اللي بلشت تشتغل. انضم للشبكة اليوم في المستوى القطري تبعها أكثر من 400 شخص. حلو. يعني تقريبا حوالي 45% من الناس اللي التقينا فيها، فهذا نجاح كبير لحد اليوم. بس هذا بحط كمان علينا مسؤولية كيف بدنا نكمل. وبما انه احنا في شبكة كمان بالمفهوم القطري، فالشبكة بتقدر تسمع لحالها انه على الأقل مرة بالسنة تأخذ مهمة واحدة تقول احنا بدنا نركز فيها.
1: حلو.
0: يعني هون احنا بدنا نخلق، وفي 2026 ما بنقدر نتغاضى انه احنا في سنة مصرية فيما يتعلق في الانتخابات. احنا قلنا انه احنا بدنا نكون شريكين في موضوع المشاركة السياسية في الانتخابات الجاي حتى نوصل صوتنا.
1: شو يعني مشاركة سياسية؟
0: مشاركة سياسية يعني كمان نصوت، بس كمان نحاسب ما بعد التصويت وما قبل التصويت، انه نعرف نقول شو بدنا ونعرف نكم من نقول مستمرين. احنا ما جايين نقول لحدا اطلع صوت، احنا جايين نقول للناس انه في مسؤولية فردية تترجم لمسؤولية جماعية اللي بتمكننا في تغيير موازين القوى بكل الاوجه وكل الاصعدة. زي ما احنا لازم نفعل محليا لازم نفعل مع بعض كمان قطريا، نشعر شعور القوة الجماعية هذا اللي احنا بدنا اياه. فهذا بال 26 حطيناه كمان على الطاولة، انه نظرنا على 25 سنة وحطينا 2026.
1: بدنا نيجي نحكي هيك في نهاية هذا اللقاء عن إذا بدنا نلتقي مع المحامي رسول سعدة كمان سنة من اليوم، رح يكون في انتخابات، رح تكون الصورة واضحة، رح يكون في كثير شغلات تغيرت على المجتمع، لأنه أنا أعتقد بأنه المتغيرات عم بتكون بشكل جدا متسارع. ديش أول حلمك، شو تصورك للسنة المقبلة؟
0: طلع إحنا مرقنا 3 سنوات بكثير مواضيع، سألنا حالنا سؤال لوينت القتل، لوينت الجريمة والعنف، لوينت انعدام الأمن الشخصي، لوينت الاضطهاد السياسي، لوينت مشاهد الدم، لوينت الحروب. وأنا بفكر إنه الجواب هو بأنه الانتخابات قربت. الانتخابات هذه المرة بإسرائيل هي مصرية، ولكن مفهوم النجاح بالنسبة إلي فيها إنه سيكون هنالك شكل آخر للنظام السياسي اللي يحكم، هذا على مستوى مجتمعنا. على مستوى شبكة كلنا إحنا بدنا نكون متواجدين على الأقل في 50 بلد، والأربعمية يصيروا 1000، وهدول 1000 يحطوا قضاياهم على الطاولة ويشتغلوا مع بعض ويتشبكوا. وإن شاء الله إذا بنقدر من السنة الجاي نطلق ما يسمى مؤشر الثقة في داخل مجتمعنا، هذا رح يكون للامتحان الأساسي. نريد أن نعزز هذه الثقة حتى نضمن مستقبل أفضل إلنا ولولادنا بعد.
1: ما يثير اهتمامي دائما في مثل هذه المبادرات رسول وأيضا المستمعين، دائما نسمع عن دور الشرطة، دور المجتمع، ولكن ولا حدا فسر شو يعني دور المجتمع. لما نحس أنا أكثر إشي بطرق لما منقابل ناس، إحنا مجتمعنا برضو وصلنا لك مسؤوليتنا كذا وكذا، ولكن طيب أوكي أنت الناس عم تسمعك، أنا الإنسان اللي رايح على شغلي شو مسؤوليتي، شو وضع؟ وأنا برأيي مثل هذه المبادرات يعني ضرورية جدا لنفهم معنى المسؤولية أكثر من قبل ما نغير، نفهم شو يعني مسؤولية، نفهم شو يعني مجتمعنا. لذلك أنا دائما يعني بمثل هذه المبادرات اللي بتحكي مع الناس الناس الناس الناس الراديو اللي مشتغل فيه اسمه راديو الناس، الناس اني اهم عنصر في هذا الموضوع، وبتامل الناس اللي عم بيسمعونا الان يعرف انه كل واحد عنده دور،
0: مسؤولية فرديه ومسؤوليتنا كلنا مع بعض.
1: انتوا اعملوا مسائل فرديه واحنا بنحولها لمبادرات مجتمعيه ولمبادرات جماعيه. نتمنى لكم النجاح، كما نتمنى لكل مبادره لكل من يستمع لنا الان النجاح في مجتمعنا اللي هو عن جد بحاجه الى نهضه معينه على الاقل على مستوى الوعي. المحامي رسول سعده، يعني اشكرك جزيل الشكر على قدومك للاستوديو، مؤسس شبكه كلنا المعنيه ببناء شبكه قياديين وقيادات في المجتمع العربي من اجل تغيير هذا الواقع اللي فيش حدا يختلف انه يعاني وينزف نوعا ما في الآونة الأخيرة. الشكر موصول لكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، في الهندسة الإذاعية إلياس مرجيي، في التحرير محمد مجادلي، وأنا فراس خطيب كنت معكم على مدار الساعة الماضية. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى اللقاء أن يتجدد، وإن شاء الله دائما أخبار أفضل. إلى اللقاء.
2: استوديو الخميس مع فراس خطيب.

0: أم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
1: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع الشروط لتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
6: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
5: وين
6: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
5: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
6: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

الأخبار من راديو الناس، نخلي الأديب عليكم التفاصيل. أصيب رجل في 46 من عمره بجروح خطيرة جراء جريمة طعن في مدينة بئر السبع. قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. من جهتها أفادت الشرطة أنها اعتقلت مشتبهين في العشرينيات من عمرهما من سكان النقب للاشتباه بضلوعهما في الجريمة، مشيرة إلى أن خلفية الجريمة جنائية بحسب قولها. عثرت الشرطة على جمجمة يشتبه في أنها تعود لإنسان في مدينة القدس، وبشرت الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية التحقيق في ملابسات الحادث، فيما تتواصل الفحوصات لتحديد هوية الرفات. بدأت مساء اليوم تظاهرات نظمها أفراد من التيار الحريدي احتجاجا على اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية، وأغلق شارع 4 في منطقة بنبرك في كلا الاتجاهين، فيما دفعت الشرطة بقوات كبيرة إلى المكان وسط توقعات بحدوث اختناقات مرورية وإغلاقات إضافية. اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره من مدينة الطيب بشبهة تهديد طبيب داخل عيادة طبية. وقالت الشرطة أن المشتبه به توجه إلى العيادة وهو يحمل مسدسا بلاستيكيا بعد خلاف على العلاج الذي

0: لقاه، وقد مددت المحكمة اعتقاله لاستكمال التحقيق إلى جانب إخضاعه لتقييم من جهات طبية مختصة. حددت المحكمة العليا الإسرائيلية 28 من تموز موعدا للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قانون إعفاء المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال. وقررت المحكمة أن تنظر الالتماسات أمام هيئة موسعة تضم 9 قضاة. صدقت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الشباك على منح زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حماية أمنية طوال فترة حياته، ومنح أبنائهما الحماية لمدة 5 سنوات بغض النظر عن نتائج الانتخابات. وجاء القرار استنادا إلى توصية رئيس جهاز الشباك بعد تقدير أمني اعتبر أن عائلة نتنياهو تواجه تهديدات مستمرة على خلفية الحرب. أعلنت شركة مواني إسرائيل وسفارة اليونان عن تعزيز التعاون البحري بين الجانبين لدفع مشروع الممر الاقتصادي الدولي آيماك في ظل التوترات الأمنية والتهديدات التي تطال الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. وبحث الجانبان سبل ترسيخ الممر الذي يربط الهند ودول الخليج وإسرائيل بأوروبا عبر المواني اليونانية، فيما بدأت شركة مواني إسرائيل بدراسة مواقع لإقامة موانئ برية ضمن الاستعدادات للمشروع. قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي إن المعادلة أصبحت مطارا مقابل مطار وميناء مقابل ميناء وحصارا مقابل حصار، واتهم السعودية بخدمة إسرائيل والتقارب من الولايات المتحدة معتبرا أن استهداف مطار صنعاء يستوجب ردا مماثلا على مطار الرياض. في وقت سابق أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبية إيران، وذكرت المصادر أن المنطقة تشهد مواجهات بحرية من دون الكشف عن تفاصيل إضافية. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز نقلا عن 3 مصادر بأن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال تعرض البنية التحتية الإيرانية لهجوم أمريكي، وأضافت المصادر أن هذا الخيار يجري بحثه داخل القيادة الإيرانية. هدد مقر خاتم الأنبياء في إيران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا تعرضت البنى التحتية الإيرانية لهجمات، مؤكدا رفض أي تدخل أمريكي في منطقة هرمز. ويأتي ذلك بعد تقارير أمريكية تحدثت عن توجه رئيس دونالد ترامب نحو توسيع العمليات العسكرية ضد إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على الرأي العام الأمريكي لمعارضة الاتفاق الذي أبرمته واشنطن لإنهاء الحرب مع إيران. ودفع فانس عن الاتفاق مؤكدا أن بعض المسؤولين الإسرائيليين كانوا يفضلون مواصلة الحملة العسكرية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فتستقر الأجواء مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى في ناس العالم. في أمان الله.
1: راديو الناس، قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت في راديو الناس بجوز قبل 2 سنين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
5: كل الناس
8: كل الناس
9: راديو الناس دايما معي.

0: نعم فادي مصطفى راديو الناس بلشنا ناس العالم أحد ثلاثة خميس من الساعة السادسة حتى السابعة مساء يوم الأحد. الحلقة الأخيرة ستكون من السادسة حتى السابعة مع مجموعة الزملاء هيك, ونرجع طبعا لبرنامجنا اللي اعتدنا عليه أحد وأربعة مساء رياضة. طبعا المونديال وبرنامج ناس العالم برعاية كينج ستور المشهداوي. بدنا نشكر المشهداوي كينج ستور على الرعاية المميزة لهالمونديال بفترة المونديال اللي كانت معنا. شاشتك للمونديال من كينج ستور المشهداوي, بيت الكل, أيام زمان أسعار زمان, وطبعا دائما جاهزين لأحلى الحملات. الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا وتتأهل إلى نهائي المونديال. 26 مارتينيز يخطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بعد تعادل طبعا فرنانديز, وطبعا يضرب موعد مع إسبانيا في النهائي. أرقام جنونية لن تصدقوا أن سعر التذكرة لنهائي المونديال, أرخص سعر للمونديال للتذكرة يعني فوق 11,000 دولار. واو. وحين تختلط السياسة بالرياضة, رأينا ده طبعا دعم بين كفير وسموتريش للأرجنتين, وهذا يشعل الجدل, وميسي في قلب العاصفة كما دائما. منشورات للوزير الإسرائيلي بعد تأهل الأرجنتين لنهائي كأس العالم أثارت انقسام واسع في الجماهير, ورجعت هيك الجدل على علاقة الرياضة والسياسي كما دوما. بعيد عن السياسة الآن إلى كرة القدم وإلى فريقنا الغالي على القلوب, إلى فريق مكابي أبناء الريني مع المدير العام أحمد جابر. تحياتي كابتن أحمد.
1: مساء الخير الأخفاد للجميع مستمعين.
0: بداية طمنا عنك, وهيك الفترة مجاز مع الفريق ولكن الشغل قائم, يعني ما في مباريات ولكن الشغل في أوجه.
1: أكيد يعني بالنسبة للجانب بتاعها بالأخص يعني هاي الأشهر بتكون فيها أكثر شغل, وإن شاء الله يعني هذا الجهد اللي بنسويه نشوف الثمار تاعته خلال السنة.
0: حلو, يعني واضح إنه الشغل كبير والشغل مميز. بداية ضمته لاعب أنا للأمانة بحبه, شفته كثير السنة, ماجد خوري, وهو ابن الريني, وهذا طبعا يقول إنه هذه الصفقة هيك فيها عنوان للمستقبل. طبعا خوري ينضم للفريق بعد موسم مميز مع أبو علم الفحم, 12 هدف على الأقل سجل في كافة المسابقات. ابن البلد أولى زي ما حكوا. مبروك ماجد خوري.
1: أكيد أول شيء ماجد يعني شاب صغير عنده موهبة, لهيك كمان الفريق ضمه مع اتفاقية على تمديد العقد لكمان 3 سنوات. أوبا. من بعد هاي السنة
0: مستقبل, يعني في مستقبل هون.
1: أكيد إن شاء الله يعني كمان ماجد بثبت حاله أكثر وأكثر بالدرجة الممتازة, وكمان يعني مكابي أبناء الريني بتفوز بلعيب للسنوات القادمة.
0: طبعا ماجد رح يعرف إنه السنة فريق اللي ناوي على الصعود, فريق اللي بضم روعي زكري, بضم محمد عثمان, بضم جواتا, بضم أهاد برزيلاي, واحد من المهاجمين القوة الضاربة في الدرجة الممتازة, بعرف انه راح ينافس. تعال نحكي في البداية على روعي زكري, بال 33 عام يأتي بعد موسم مميز هابوئيل حيفا. شو كانت الفكرة من ضم روعي؟
1: أول شيء روعي لاعب مجرب, كمان كان عنده صعودين للدرجة العليا آخر 4 سنوات مع كريات شموني ومع أبو علي تحتيبة, عنده التجربة, عنده الأرقام اللي تميز فيها بالدرجة الممتازة بكل مرة لعب فيها. هو لاعب اللي بيقدر يكون يعني بأي كادر من عدد الفرق الكبيرة بالدرجة العليا, راح يضيف لنا كتير. إحنا الفكرة كلها أنه كنت في منافسة على كل مركز بالتشكيلة. نعم. ضمنا نواف بزيع اللي هو كمان واحد من افضل اللاعبين بالدرجه الممتازه بالمركز تاعه, وذكري يعني هو يعني راح ينافسه تقريبا على المكان تاعهم بالتشكيله
0: في الحلقه الهجوميه. لو نرجع لورا شوي, طبعا نشوف محمد عثمان لاعب وسط ايضا قوه ضاربه, فيش شك انه يعني في مقوله هنا, وكمان لاعب الوسط الهجومي جونيور جوتي, وهو ياتي من مكابي نتانيا. شو بتحكينا عنه؟
1: أكيد أول شيء يعني عودة محمد عثمان للفريق كمان من ناحية غرفة الملابس, كمان من ناحية الأداء تاعه على أرض الملعب.
0: كم سنة لعب في الريني هو أحمد؟
1: سنتين لعب من قبل.
0: بس في سنة كان واو، كان مميز. في سنة أعطى يعني أداء اللي كان اسمه لما سنة شوي نزل شوي، أما كانت له كان له موسم ممتاز. إذا برجع يعني واضح إنه راح يكون
1: أكيد بالموسم اللي الفريق كان فيه بالعلوة من بعد حتى مكان حيفا يعني استفسرت وكان عندها

0: كان عندها كانت معنيه بضمه، واحنا متاكدين يعني كنا ثقه بالقدرات تاعته لمحمد عثمان، وبالاخص بالدرجه الممتازه المفروض يكون يعني واحد من افضل اللاعبين هناك. جونيور ديوماندي اللي هو لاعب موهوب جدا يعني 23 سنه مكابنه ثاني ضمته باتفاقيه لاربع سنين، وشفنا هذيك السنه كان يعني لعيب بعدد كبير من المباريات بالتشكيله تاعت مكابنه ثانيه. احنا اخذناه باعاره لسنه مع امكانيه لشراء الكارت تاع اللاعب. احنا يعني شو شايفين ناحيه هسه منه، احنا كثير متاملين انه هو راح يكون واحد افضل اللاعبين بالمركز تاعه، عنده قدرات هائله، وان شاء الله يعني هالشيء بنشوفها كمان باللعب الرسمي.
1: حلو، ضميته وهاد بارزيلاي 17 هدف في المسابقه في الدرجه الممتازه. طبعا كان يعني اختيار موفق، ولكن كان حيري بينه وبين كمان مهاجمين في نفس القوه في نفس كميه الاهداف، ليش وقع الاختيار على اوهاد؟
0: يعني تحس انه هاد موجود السبب باعلى نقطه بالمسير الكرويه تاعته، هذيك السنه سجل 17 هدف، اللي قبلها 12، اللي قبلها 8، بتحس انه اللاعب يعني عماله سنه بعد سنه يثبت حاله اكثر واكثر بالدرجه الممتازه. هو كان كثير معني انه يتواجد بالدرجه العليا، كان في عنده عروض ولكن ما عرضوش كفايه للنظام للدرجه العليا، وشاف شاف البرنامج اللي عماله ينبنى بمكاب ابناء الرينا كافضل له من هاي العروض الموجوده بالدرجه العليا. احنا صراحة يعني كان في عنا عدة إمكانيات لهذه الوظيفة، ولكن إحنا بنآمن إنه أوهاد هو أكثر واحد مناسب، كمان بسبب الأهداف اللي بحرزها بالدرجة الممتازة، وكمان بسبب الشغل تاعه بالملعب من دون علاقة للأهداف.
1: أحمد جابر، هل اكتملت تركيبة الفريق الرناوي، ولا بعد في إيش تشتغلوا؟ تراضيين عن الأداء، عن التركيبة، عن التعزيز؟
0: صراحة يعني احنا 95% من الكادر جاهز، بس باقي ظهير أيمن واحد نضمه للفريق. أكيد كل فريق بهيك مرحلة بالسنة بيكون عنده 95% من الكادر جاهز، بيكون راض يعني جدا عن
1: شو السر إنه بلشتوا بكير أحمد، اشتغلتوا شوي بدري السنة صح؟
0: أول شيء كان أهم شيء عندنا إنه نحافظ على اللاعبين اللي نقدر نحافظ عليهم من اللي كانوا بهذيك السنة واللي قبلها بابناء الرين. حافظنا على اللاعبين، أنت ذكرت اللاعبين اللي ضمناهم، ولكن ننساش إنه الفريق حافظ على اللاعبين اللي هن يمكن أول مرة لهم تكون بالدرجة الممتازة، لاعبين ممتازين جدا زي عايد حبش وعبد الله جابر ومحمد شكر والقوي اللي يورج لك الإخوان أنطونيو سيفر.
1: مش مفهوم ضمننا يعني بقائهم في الدرجة الممتازة للأمان يعني.
0: أكيد هاي كانت أول هدف، لأنه من بعد انضمامهم صراحة كان من بعد بقائهم كان وين علينا ننضم لاعبين، لأنه الكل فهم جدية الفريق بالهدف الواضح اللي هو الصعود. وقدرنا بشكل مبكر نسبيا أنه نقدر يعني نمضي كل اللاعبين اللي المدرب شاف نسبة الغاني.
1: أحمد، أنت بتعرف كل كبيرة وصغيرة وبتعرف النفسيات، حسب رأيك سعيد بصول عنده نفس الدرايف، نفس النفسية، نفس القوة اللي كانت في الدرجة العليا كمان في الممتازة؟
0: بتخيل أكتر يعني، هو جاي على سنه اللي هو بالعكس يعني حابب يثبت للجميع انه هاي كانت بس هفوت سنه واحده ومن بعد الفريق يرجع للمكانته الطبيعيه. لو مش موجود هذا الدرايف بتحكي عنه كان من بناش فريق القد قوي، من بناش الفريق كمان يعني حتى ماديا هو واحد من الفرق المكلفه بالدرجه الممتازه راح يكون. فلا شك انه عنده الدرايف اكثر من قبل انه يثبت للجميع انه كانت ديك السنه هفو ماركا زي ما بقوله، والفريق رجع لمكانته الطبيعية.
1: طيب انت طبعا عين على الريني والعين الثانية، مين حسب رأيك الفريق اللي بسوى او لازم ننتبه له لانه عد العدة لينافس الريني والهدف واضح ارتقاء؟ يعني بتعرف انه فريق لاجه حكى من البداية الريني تريد الصعود، احنا نريد الصعود، مين باعتقادك الفرق اللي ممكن ينافس؟ ابن يهودا ولا اجدود؟
0: في عدة فرق اللي
1: عدة فرق اعطيني اثنين اللي بخوفوا احمد جابر
0: انه تبني كادر للصعود، ولكن لا شك انه يعني بحسب الاسماء وبحسب الميزانيه مكاب ابناء الرين وابناء يهودا واجدود هن اللي اكثر شيء يعني حاطين ثقلهم بانه يحاولوا يصعدوا للدرجه العليا. راح تكون منافسه شرسه زي دائما بالدرجه الممتازه، ما ننساش انه كل سنه بالدرجه الممتازه في فريق ما حدا عامل حسابه بنافس برضه بالقمه، وكلنا امل انه بنهايه الموسم يعني مكابي ابناء الرين تكون واحده من الصاعدين حاليا.

0: طبعا الفريق وين متواجد؟
1: الفريق متواجد بالبلاد بكره عم ناخذ مباراه تدريبيه في البلاد امام مكابي هرتسليه، ويوم يعني بالليله بين السبت للاحد الفريق مسافر على معسكر التدريب في بولندا للمره الرابعه بنفس المكان بكراكوفيا ببولندا لمده 10 ايام، ومن بعدها يعني بايام قليله يومين ثلاثه بنبلش بمباريات كاس التوتو. كلنا امل انه الفريق يعني بالمعسكر التدريبي تعرف يكون في هناك يغلق كل الحلقات اللي بده اياها المدرب والانسجام بين اللاعبين والخطه اللي يلعب فيها الفريق، ونشوف هذا الاشي باسرع وقت ممكن.
0: واضح انه طبعا الشغل عندكم بلش بشكل منتظم حتى في نيو ميديا والشغل، وبنشوف التدريبات عم تشتغل بقدم وساق، وايضا للامانه بدي احكي لك انا شفت ايضا تدريب لفريق بني يهودا، مدرب اللي مستمر بعد موسم ليفي وكثير تعزيز مميز جابه، وكمان اجدود، وانا بقول لك احمد هاي الثلاثيه راح تكون شكله حتى النهايه، ولكن كيف حكاها سعيد مره يعني الريني جاهز لكل تحدي، الفريق اللي عرف الصعود اكثر من مره في فتره صغيره وهالمره عرف هبوط شوي، اول مره بتفشلوا في تحدي كبير، وهالمره يعني مش لحالكم، دائما نفستوا على الصعود كان معكم واحد يا دوب واحد ونص، هالمره انا بحكي لك هاي الثلاثيه راح تركض حتى النهايه.
1: اكيد يعني اول مره الفريق صعد فيها، حتى الفريق ما كانش في عنده هدف الصعود، يعني كان الشيء كان خلال السنه يعني انبنى شوي شوي، المره من بدايه السنه في هناك هدف واضح، يمكن الشيء يكون مش هوي نفسيا، نحن فاهمين راح تكون في ضغوطات
0: خلال اكيد مش يمكن اكيد راح يكون صعب،
1: بالذات انه لما يكون انت مع هدف واضح ووحيد اللي هو الصعود طبيعي يكون في ضغوطات خلال السنه، ولكن يعني مش هيك احنا بنينا كادر اللي يكون قد هاي الثقه اللي فيه اكثر من 11 لاعب ممتاز، 17 18 لاعب ممتاز اللي ينافسوا بعض وينافسوا باقي الفرق، وكلنا امل انه بالاخر ننجح بتحقيق هذا الصعود،
0: وكل امل انه الجماهير الرنوية تساندكم عن المدرجات. احمد يوم الاحد عندنا مباراه في غايه الاهميه، اسبانيا الارجنتين، توقعات احمد جابر.
1: انا يعني بعد ما دخلت بتامل من امبارح بما ان انا مشجع لمنتخب انجلترا
0: مش عليك سهل،
1: ف اهمش ان شاء الله نشوف مباراه حلوه يكون في هناك منافسه نزيهه مش زي ما شفنا بمباريات اخرى بكاس العالم وانا بتخيل انه بالاخر المنتخب الاسباني هو اللي راح يفوز.
0: لو امبارح كنت مدير الفريق انجلترا وانت خلف توخل شو كنت بتصرخ عليه بصراحه؟
1: تعرف المشكلة انه كل العالم كان شايف انه الارجنتين راح تحقق التعادل وتفوز بسبب التراجع اللي يعني اللي
0: غير مفهوم
1: المدرب غير مفهوم والتبديلات اللي عملها ما عدا المدرب نفسه، ولكن يعني ممكن هو من هناك بتكون شايف اشياء تختلف عن اللي احنا شايفينها.
0: هو شايف الطيارة يا احمد صدقني، شايف الطيارة وعلى البيت،
1: يعني بالاخر تعرف كيف هذا المدرب اللي كمان عنده دورة ابطال كمان عنده
0: واضح. لا طبعا كبيرة،
1: ولكن اكيد لا شك انه يعني هو السبب اللي انجلترا امبارح فيه خسرت المباراه من الارجنتين، مش بس هو كمان في بالاخر ليونيل ميسي اللي يعني افضل لاعب بالتاريخ، ف يعني بدناش نصغر من حجم الانجاز اللي هو بيعمله ونقول المدرب هذا المدرب هذاك، بالاخر وجود ميسي يعني بيكسر كل القواعد.
0: مدير عام فريق مكابي ابناء الريني بالنجاح في المعسكر التدريبي وان شاء الله موسم مميز. احمد جابر تحياتي لك وللقاء.
1: شكرا.
0: كان هذا أحمد جابر طبعا مدير مكابي أبناء الريني، وقال الهدف واضح واحد ووحيد وهو الصعود مع هيك تركيبي. من الريني مش بعيد نروح عند الأشقاء الفريق النصراوي، تحياتي للكابتن المدرب علاء سايغ. هلا يا علاء.
2: هلا أخ شادي، مساء الخير لجميع المستمعين.
0: طمنا عنك كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: بلشتوا تمارين طبعا؟
2: طبعا.
0: كيف الأجواء في إخاء النصري؟
2: الأجواء كتير ممتازة في بداية الموسم، عم نحاول قد ما نقدر تعرف نختار اللاعبين الصح واللي بقدروا يجوا يعطوا إضافة أخرى لفريق أخي النصر في الدرجة الممتازة.
0: هات نبدأ هيك لاعب ضمته لاعب خط وسط دفاعي نوهان كيني 190، يعني فكرته لاعب سي كرة سلة هالطول، ولكن بتجيبوه طبعا 23 سنة من الأكاديمية لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي، شو بتحكي لنا عن هاللاعب وشو فكرته في وقت ضمه؟
2: صراحة اللاعب اليوم هو تم وصوله للبلاد يعني، لاعب جدا ممتاز، لعب في سكوتلاند الأولى، لعب في الدوري الإنجليزي الثالث والرابع. تحكي على لاعب اللي في تحت الجيل ال 18 كان هو يلعب مع بيلينغهام في منتخب إنجلترا، عنده 17 مباراة في منتخب ليبيريا، كمان هو معه جنسية لمنتخب ليبيريا. فبتحكي على لاعب اللي المفروض يعطي إضافة وقفز يعني كتير كبير للفريق، وأنا باعتقاد أنه هو مفروض يكون من أفضل خط وسط في الدرجة الممتازة. طبعا احنا لما منجيب لاعبين اخفاد احنا نقعد بنحضر مباريات كاملة للاعب، مش مجرد واحد وتنتين.
0: واضح.
2: تم اختياره بدقة وبأشياء اللي هي بتناسب الدرجة الممتازة.
0: طيب هاي لعب خط الوسط 1.90 متر، نرجع لورا، تعال خذني على قلب الدفاع، وليسون كوستا سانتوس 1.91 متر، اللاعب البرازيلي كمان بنحكي على لاعب كبير، 8 سنوات في البرتغال. شو الفكرة هون؟ وفعلا يعني اللي مفكر يلعب طباطة طويلة مع علاء السائغ غير الخطة يا عمي.
2: هذا اللي بميز الدرجة الممتازة، اللي أغلب الناس تدخل من الكرات الثابتة والكرات الطويلة. بس لا، كمان بحكي لك على هذا المدافع ويلسون سانتوس، كان كمان احنا حضرناه في مباريات واخذنا كمان المعطيات تاعته في الجي بي اس، شفنا انه اللاعب وصل لسرعات كتير كتير عالية اللي بالنسبة لطوله، يعني وصل ل35 كماش. تحكي انت على سرعة مش طبيعية لمدافع خط يعني بقلب دفاع. طبعا مع فادي نجار اللي عنده خبرة كبيرة في الدرجة الممتازة، وعندنا نسيم أبو يونس، وعم نشوف كمان لاعبين اللي ممكن تساعد خط الدفاع. أما أنا بأعتقاد أنه إذا إحنا إن شاء الله يعني هيك الأمور بتمشي زي كيف ما إحنا بدنا، راح نكون هيك فريق قوي وفريق صعب اللي يعطي بصمة ويكون له هيك سنة مميزة في الدرجة الممتازة.
0: شفنا في المونديال أنه صحيح الهجوم بسجل، ولكن الدفاع أحيانا يصنع الفارق، والدفاع يعني بيجلب الانتصارات. عندك طبعا فادي نجار، عندك أبو يونس، وعندك كوستا. بتأمل أنه فعلا يعني هاي الخبرة المحلية والعالمية تكون تشتغل صح. مفلح شلاطة أيضا يعود للأخضر النصراوي، لعب بوظيفة مدافع ومظاهر أيمن، وأنس دبور. يعني عندك كمان مفلح وكمان أنس دبور، باعتقادي الحلقة الخلفية لإخائي الناصري تقريبا جاهزة.
2: مضبوط أخ فادي، يعني كمان أنس مين زيك بعرفه، لاعب مجرب كل سنة بعطي أرقامه في الدرجة الممتازة، هو ابن الأخاء. هاي كمان تعرف فريق أخاء مكب أخاء الناصري، هو دايما بصدر لعيبة، يعني لعيبة اللي هي من قسم الشبيبة، وإحنا منحب طبعا انه نضم كمان لاعبين اللي كمان دور اللي تقدر تصنع لنا الفارق، مش مجرد كمان لاعب يعني اللي ممكن نضمه، لانه عندنا كادر كبير وكادر كتير منيح. يعني احنا حاليا عم ندور على مهاجم رقم 9 هيك، اللي كان في هناك لاعب مكابي تحتيك ريفولي الفرنسي، بس ما ضبطتش في اخر
0: ريفولي صحيح. كان في العفو لموسم رائع، شوي اختفى بعدين عاد لنفسه في بتحتيك يعني. بس نحكي على حمزة مواسي، عندك محمد صباح،
2: محمد
0: في الحلقة
2: كمان،
0: محمد عواودي حلو. يعني واضح انه في خبرة وعندهم الخبرة الشباب، ولكن انت بتقول بدك كمان حدا في مهاجم 9.
2: طبعا من تجربتي في الدرجة الممتازة بتشوف انه السنة دائما طويلة، يعني السنة مليانة تعرف ممكن في كروت بصفر وحمر، ولا سمح الله يعني انه يكون في اصابات للاعبين، فانت لازم يكون عندك كادر قوي. ما بكفيش انك تعتمد على 11 و12 لاعب. واحدة من الاشياء اللي انا طلبتها من الادارة انه يقدر يكون عندي من 18 ل19 لاعب، اللي باي لحظة منهن اي واحد منهن بيقدر يكون في التركيب الاولى.
0: طب هاي الاسماء، يعني احمد جابر مدير الريني بيقول احنا رايحين نصعد درجة، لا بتخربط ولا بتلعثم، واضح الهدف. انت شو بتحكي لنا؟
2: انا لا ما بحكي زي احمد جابر وسعيد بصول بحطين هدف واحد ووحيد، انه الصعود للدرجة العليا، وانا افكر الكادر اللي عم ببنوه كادر مستوى درجة العليا مش درجة ممتازة. احنا كاخاء الناصري، طبعا كاخاء الناصري رجعنا بعد 3 سنوات، بهمنا كتير انه نثبت اقدامنا في الدرجة الممتازة. بس اخفادي انت كمان تعرف بالذات صارت معي في مكابح بناء الريني، كان الهدف بس انه البقاء في الدرجة ممتازة، وما شفنا حالنا اللي احنا في نهاية
0: صعود. يعني كل شيء مفتوح،
2: طبعا درجة مجنونة، بس أنا يعني حلم لألي كمدرب في أول سنة إلي في الدرجة ممتازة أكون في البلاي أوف العلوي.
0: يلا.
2: أما إذا نضمن البقاء المبكر هذا كمان الهدف الرئيسي تاع الإدارة، وإن شاء الله هيك تكون سنة موفقة.
0: الكابتن علاء سايغ مدرب الإخاء النصراوي.

0: شكرا وبالنجاح في الموسم يا رب.
1: شكرا لك. شكرا. هلا هلا باي.
0: ومن بعد على السائق وأخبار الدرجة الممتازة راح نروح لفاصل إعلاني. خليكم معنا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: كينج ستور بيت الكل.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
6: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
5: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
6: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من

0: القلق أيضا.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
4: خطوة. خاضع لشروط الحملة.
5: هذا البرنامج برعاية
6: كينج ستور بيت الكل.
7: مجموعة المشهداوي.
8: ناس العالم مع فادي مصطفى.

0: جديد انتم معنا في ناس العالم, والان بنكمل مع كمان لاعب مميز تميز السنه مع بايرن تبريا في الدرجه العليا. تحياتنا للكابتن فراس ابو عقل. هلا فراس.
1: الحمد لله
0: يعطيك العافيه. بدايه كيف انتم والمونديال؟
1: والله اول شيء عافية عمرك. والله انا من المونديال زي ما تقول قلت لك اللعبات متاخره, بلش لعبات الساعه 10 نص ساعه 40 دقيقه بكغافي.
0: يعطيك العافيه. معك نص ساعه مش اكثر.
1: نص ساعه.
0: فراس طبعا بعد موسم مميز في أبوعلت برية انت لاعب خط وسط, وشفنا في هالمونديال أهمية لاعبي الوسط. يعني الكل عم بيحكي على الهجوم هاري كين, على الدفاع, على القوة الهجومية, ولكن بالخلف بيلينغهام نفس الاشي. شفنا كمان في منتخب إسبانيا الهجوم موجود ولكن بيدرو هو المحرك. انت لاعب خط وسط, قديش بتشوف أهمية وظهور اللاعبي الوسط في المونديال كان مميز حسب رأيك؟
1: طلع الوسط زي ما تقول القلب بتاع الفريق.
0: صحيح.
1: إذا القلب بيشتغل وكله تمام الفريق منيح, فلذلك خط الوسط أهم شيء بالفرق. ومن ناحية زي ما بيقولوا استاتستيكا
0: إحصاء,
1: أيوة, لما خط الوسط بسيطر على اللعبة أو تعال نقول كل اللي

0: تشالنج الواحد على واحد كغالبهن بشكل عام الفريق بغلب.
1: نعم ولكن شفنا طبعا انه غير السيطرة توزيع الكرات الواحد على واحد انه انت بتعطي الكرات للمهاجم وشفنا كمان لاعبين خط وسط اللي بيسجلوا اهداف يعني هذا الاشي ما كانش معروف انه اذا غاب المهاجم خط الوسط تعودنا كمان الدفاع يسجل ولكن في هالمونديال فعلا فهمنا قديش اهمية خط الوسط وانت كثير لاعب اللي كل حياتك كنت لاعب خط وسط
0: صحيح زي ما انت قلت قبل بيلينغهام مثلا انا اقول على انجلترا في امرار لعبات اللي هاري كين مش بيوم مليح نشوف بيلينغهام حاطط جولين واطلعوا مثلا على الدوري اللي وراه مثلا باسبانيا بتشوف رودري وبيدري صح بيجيبوش جوال بس هم ملوك اللعبه هم اللي مسيطرين على اللعبه لما هم مليح المنتخب مليح فهي اهميه خط الوسط بنوعين نوع اللي بيجيب الاهداف ونوع اللي بيمسك اللعبه وبيسيطر على اللعبه
1: إيه انت شو بتفضل اللي بيجيب اهداف ولا اللي بيسيطر على اللعبه
0: طلع انا بحب الاهداف بس انا ما عنديش اهداف فانا بطلع على زياد على رودري وهي النوعيه
1: حلو وفي حسب رايك في هذا المستويات مين اكثر واحد في راس عباك اللي تعلم منه كلاعب خط وسط مايسترو ما يسمى
0: طلع اليوم بالفوتبول تاع اليوم او تاع نقول بالمونديال اخر مونديال في عدة لعيب اللي أنا بحبهم يعني وبتعلم منهم اللي هو بتقدر تكون رودري إسبانيا إندرسون من إنجلترا إيه إنزو فرنانديز باريديس من الأرجنتين هذول لعيب اللي أنا بحس حالي يعني بكرب عليهم بتعلم منهم بقدروا يساعدوني يعني
1: حلو وشفنا أنه اليوم طلبات اللاعب الخط الوسط غير الذكاء كمان قوة جسمانية يعني بيدرو ورودري اللي هم في جيل متقدم إلا أنه في الواحد على واحد مش عم بيخسروا طبعات قوة جسمانية حسب رأيك لاعب الخط الوسط اليوم عنده لازم يكون اكسترا تمارين بيشتغل حاله أكثر لأنه ممكن يعني دائما معرض لإصابة ودائما معرض لمحاولة خطف الكرة منه
0: واحد مظبوط لازم يشتغل على حاله أزيد وزي ما قلت في فوتبول تاع اليوم هو بيختلف تماما عن فوتبول تاع زمان لازم تعرف تلعب مع الطابة لازم تعرف تبقى سريع لازم تبقى قوي لازم عندك كل الصفات مع بعض عشان تقدر تلعب بهاي المستويات مش زي أيام زمان يعني
1: حلو طيب هاي كانت طبعا هيك جولة في المونديال تعال نطمن عليك أنا بعرف أنه كثير فرق في الدرجة العليا بتحاول تضم فرص أبعق لخدماتها في الممتازة على أغلب كل الدرجة الممتازة بتهياك أنت يوم بدك تروح
0: انا صراحه حاب اروح محل بده ياني ومحل يكون مناسب لإلي ولا اقدر اعطي معه سنه مليحه وتكون سنه مليحه لإلي ولا الفريق مع بعض
1: يعني حسب رايك وين
0: بدون اسامي يعني اما في كم من فريق يعني براسي
1: ده صعب عليك لو اجاك فريق بقول لك انا بدي اياك وانا حابب ارتقي للدرجه من الممتازه للعليا انا باني عليك انت في راس لاعب اساسي بتروح ولا بتقول على مهل بعد في وقت الممتازة؟
0: أنا بقول على مهل بفضل أصبر كمان شوي أنا اليوم مورد 29 يعني مش مستعجل إني أنزل على الممتازة
1: ومش هم ما تنزلش على الممتازة طبعا بدك يكون عندك يعني عرض كبير لفريق اللي هو في الدرجة العليا سمعت هيك إشاعة على الأقلين مسخنين إمكانية سمعت عبوا الحيفة إمكانية انت شو انت وين الاجواء عندك
0: هلا كل الفرق من ناحيتي هي امكانيه وانا زي ما قلت لك اياها بالمقابل اللي قبل انا بقولش لا على حدا وبخلي الابواب كلها مفتوحه مع كل الفرق يعني وان شاء الله راح يكون فريق منيح
1: طيب شو الاحتمال انه نشوف فرق باقي خارج البلاد ما خلف البحار لانه كمان في فرق اللي ابدت اهتمامها وكيلك عم يعني الله يعينه بهالايام بده يفكر ويحسبها مليح في امكانيه في امكانيه ترجع لخارج البلاد ولا بتقول لي اليوم لا عائله وبنت بنوتي ما شاء الله كيف الحسابات بيحسبوها
0: طلع اليوم الشيء اصعب مع عائله مش اسهل انك تاخذ قرار على النوع بس اقول لك انه في احتمال او في احتمال كمان هاي امكانيه وردي
1: طب انت اليوم
0: يعني يعني زي ما تقول كل الامكانيات وارد عندي
1: يعني شفنا قبل فترة محاولة الانتقال لعنان خلالي لإنتر ميلان وتحدثت أنا وياك وقلت لي قديش الإشي كان صعب ولكن فيها قديش فيها متعة إنه لاعب من البلاد هنا مش مهم في أي دوري يخارج يكون خارج البلاد ويحترف قديش الإشي فيها كمتعة وشوق في رأس
0: أول إشي بالنسبة لعنان يعني كلنا تعرف كان بنيجي يمدد إنتر ويلعب مع إنتر صحيح. إن شاء الله إنه بالآخر بزود معاه ويروح فريق أحسن من إنتر لأنه هو بيستاهل أنا لاعب اللي أنا حسب رأيي حيوصل أعلى على الدرجات وأعلى من إنتر إن شاء الله.

0: ثانيا كل لعيب محترف برا اللي هو بخصنا انا بقدر اقول لك شخصيه انه هو فخر يعني لنا.
1: نعم
0: يعني وحنا احنا بنحب نشوف لعيب بينجح برا زي مونس زي فيرم زي هسه ابو فني وزي عنان زي محمود جابر، يعني كل هاي اللعيبه بالنسبه لنا فخر وبيرفعوا لنا راسنا، وان شاء الله انه قديش ازيد يطلعوا لعيبه برا على الدوريات القويه ويرفعوا لنا راسنا.
1: قبل ان اودعك تفاجات من المنقلب الكبير اللي عملته الارجنتين على انجلترا ولا توقعت؟
0: انا صراحه تفاجات صراحه تفاجات، بس زي ما تقول لما شفنا اللعبه وشفنا انه انجلترا بيرجعوا لورا ده كان باين
1: انه في يعني لاعبين متفوقين 1-0 على الارجنتين بيرجعوا لورا، هل هي تعليمات مدرب ولا الفريق كله هيك بحالي يلا نرجع لورا بالخوف؟
0: طبعا حسب التبديلات اللي عملها المدرب مبين انها تعليمات مدرب. لانه هو التبديلات تاعته كانت دفاعيه، يعني هو بقى يطلع مهاجم وفوت مدافع.
1: نعم.
0: لو انه بدل مهاجم جزء كل انه شيء الفريق رجع لحاله ورا، بس لما هو بفوت لعيب الدفاع بدل لعيبة هجوم او لعيبة وسط فهو بكل الارجنتين تعالوا اهجموا علي وانا بستناكم ورا.
1: واو يعني كثير ناس خيبت امالها ولكن يبقى ميسي هو ميسي وان شاء الله نسمع عنك
0: ميسي
1: هو ميسي يبقى طبعا فراس ابو عقل ما شاء الله عنه وان شاء الله نسمع عنك اخبار حلوه وقت لنا اول باول وين ستكون مواجهتك في العليا ولا خلف البحار وكل قرار احنا بندعمك فيه. شكرا فراس.
0: تسلم عم سالي حبيبي يعطيكم الف عافيه.
1: اللقاء طبعا من فراس ابو عقل وسمعنا طبعا هالمداخله مع النجم اللي بيقول ادرس عده امكانيات. ننتقل الان الى مساعد مدرب ابو الفحم محمد اغبري جابور. تحياتي كابتن محمد.
2: تحياتي استاذ فادي لك ولجميع المستمعين.
1: بدايه طمنا عنك شو اخبارك هيك بتعود لفريق الام ابو الفحم وطبعا فيك كثير طاقات كان تمرين اول احكي لنا عن الاجواء.
2: اجواء ممتازه اجواء ايجابيه في نوع من التغيير نوع عن السنة ماركت الكل بعرف الظروف اللي بعرف فيها الفريق السنة ماركت والظروف اللي بتختلف كليا عن السنة هاي وهذا الشيء ببين بطريقة البناء المبكر اللعيب اللي توقعت مع الإدارة
1: وشفنا طبعا كثير لاعبين اللي موجودين جابور مساعد مدرب تومر كاشتر مدرب ايش بيقول عن نوايا الفريق هالمرة؟
2: فيش شك لما وجود مدرب بقيمة تومر كاشتن بالدرجة الأولى لأول مرة وأنا بعرف كداش الإدارة نفسها واللي حوالين الفريق اشتغلوا عشان يكون تومر الفريق فأتوقع الأهداف واضحة بديش أقول للصعود أما الفريق يكون منافس بالقمة من وجهز الفريق اللي من أول السنة يكون له كلمته بالدرجة الأولى اللي يرجع أبو علم الفحم لمكانه الطبيعي اللي بيستاهلها بين الفرق.
1: كل كلمة يرجع وأنا انتبهت لكم رجعته نجوم البلد شفت أبو شاكر شفت أبو راجح جندن محاولة لإيش لروح فحموية جديدة مع جماهير فحموية يعني هاي الفكرة؟
2: أول إشي من ناحية مهنية محمد شاكر ومحمد أبو الراجح وكثير لاعبين لهم بآخر فترة بالذات أسماء بارزة بالدرجة الأولى
1: صحيح
2: فكان الأولى زي ما بيقولوها الأولى أنه يكونوا بفريق أبو علم الفحم فالتوجه كان لهم برضه من باب انه نضيف طابع فحماوي على الفريق عشان نرجع الهويه للفريق نرجع اهل البلد الجمهور كل هاي الامور اللي هي بتساعد تدفع الفريق لقدام مثل ما قلت لك من ناحيه مهنيه هم عن جداره يعني مش لانهم من الفحم جبناهم عن الفحم لانهم بيستاهلوا وفيش شك انه في اي فريق بالدرجه الاولى بتمنى يكون عنده لاعبين من هاي بهذا المستوى.
1: طبعا انت بترجع على فريق الكبار بعد موسم كنت فيه مع الشبيبه والشباب كيف هذا الانتقال؟ في حنين لفرق الكبار وانت ما زلت على فكره بتدرب فرق شبيبي؟
2: في اختلاف دائما في شو شك الفرق الكبار هي المنصه الكبيره زي ما بيقولوها بالاخر الفوتبول الواحد بيبدا من قسم الشبيبي له جماله له رونقه له جو زي ما بيقولوها بس بالاخر الفوتبول اللي عن جد فوتبول ان انت بدك نتائج والضغط الجماهيري والنجاحات اكثر هي في فرق الكبار
1: نعم.
2: في شك انه المسير لو ما كانش عندي نجاحاتي انا بشكل شخصي مع الفرق اللي دربتها ومع السنين اللي مضت فرق الشبيبة وأقسام الشبيبة بشكل عام من الفحم، كان في مكتبة ارتيرية في بوعلي خضيرة، فما كانش بوصل إني أكون في بوعلي الفحم طاقم مع تومر كاستن اللي الهدف واضح من أول السنة يكون فريق قمة في الدرجة.

0: الأولى السنة.
1: تشعر حالك جاهز لاستلام فريق كبير في الدرجة الأولى بعد هالخبرة، بعد ممكن موسم أو نص موسم مع تومر كشتان، رح تشعر حالك جاهز تقول أريد أن أكون الأول على الخطوط؟
0: خليني أقول لك إياها بطريقة ثانية. بجوز أنا قبل سنتين كنت مع تومر كشتان في الدرجة الممتازة، السنة اللي بلشت الموسم مع أبو علي الفحم في الدرجة الأولى مع كل الظروف اللي كانت حوالين الفريق من ناحية نقص 12 نقطة والقيود اللي كانت عليه من ناحية ميزانية وجايبان اللعيب اللي ما كانش سهل بالمرة الوضع اللي كان في الفريق، وقدرنا نبني فريق وما كانش فريق اللي كان نتقوي بالدرجة الأولى بالمباريات اللي كنت أنا فيها في الفريق. ما عنديش شك إنه كل سنة مع مدرب أو كل سنة تختلف عن اللي قبلها، فالإشي عني أنا شخصيا بشكل شخصي بقول إنه أنا مش أقول إني أنا جاهز، دائما الواحد بيتعلم كل يوم بيتعلم، كل تدريب بمرق بيتعلم إنه شيء جديد، بس أتوقع إنه أثبتت إنه في إلي محل بالدرجة الأولى مع كثير ردود وكثير أجوبة عجبتني من الناس.
1: كابتن محمد احنا بدناك قديش اكثر يكون مدربين عرب في الاولى في الممتازه، لانه فعلا احنا بنآمن قدرات المدرب العربي وان شاء الله وقت نشوفهم على الخطوط. طبعا انت اليوم بتبلش كمساعد وكنت على الخطوط ك يعني مدرب اول. بسألك قبل اودعك، انت اكيد شاهدت مباراه الارجنتين وانجلترا، تفاجأت ولا توقعت هذا الفوز؟
0: توقعت فوز انجلترا، فبتوقع بالاخر الارجنتين استحقوا، بكوا بدهم اكثر غير اللعبه كاترو لاخر نفس. انجلترا حسب رايي تراجعوا بدري كثير ليحافظوا على الجول على الجول اللي جابوه وكلفهم المباراه بالاخر.
1: طيب سؤال اخير محمد جغبور اغبريه مساعد مدرب هبال من الفحم، في النهائي اسبانيا ولا الارجنتين على السريع؟
0: اسبانيا.
1: نتمنى لك كل خير مساعد مدرب أبو الفحم محمد إغبري جغبور، شكرا ومنجاح.
0: شكرا
1: لك. كان طبعا معنا مساعد المدرب الفحماوي ويقول إسبانيا في النهائي، إسبانيا هي من ستأخذ الكأس. راح نروح لفاصل إعلاني ومن ثم خليكم معنا في ناس العالم.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين؟
1: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
3: قوليلي وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
4: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق الطعم.

0: هذا البرنامج برعاية
1: كينج ستور بيت الكل.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: ناس العالم مع فادي مصطفى.
4: أرجنتينا أرجنتينا لا كالونيتا جاجيغو مارتينيز مولينا روميرو
5: أرجنتينا أرجنتينا والأرجنتين تقلبها رأسا على عقب طبعا أمام إنجلترا 2-1. وسؤالي واحد وواحد، ما هو دور ليونيل ميسي في قلب نتيجة مباراة الأرجنتين أمام إنجلترا وكيف غير مجرى اللقاء؟ تحياتي للكابتن اللاعب وينو وين المحلل.
6: مساء الخير لك ولجميع
5: حالنا معنا حالنا فرهود، كيفك؟
6: سلام.
5: يعني أنت قلت لي هو قادر على كل شيء. سؤالي واحد، كيف ميسي قلب النتيجة؟ هل هو ميسي؟ وكيف غير اللقاء؟
6: فش
5: يحكيش كمشجع حنا.
6: لا لا لا أنا بحكيش كمشجع، أنا بحكي إنه ميسي فش حاجة يثبت لحدا، ومبارح أثبت إنه هو الأسطورة الأكبر بعالم كرة القدم على الإطلاق. يعني ما فش يعني فش جدل، وكل واحد بحكي إشي تاني ما بعرف شو يعني عالم كرة القدم، وأنا بقول لك إياها وأنا مشجع البرازيل.
5: طيب إيش اللي عمله وغير فيه مجرى اللقاء؟ يعني كيف استغل ميسي؟ هل استغل تراجع إنجلترا في الدقائق الأخيرة عشان يصنع هذا الهدف الخرافي وهدف الفوز؟
6: أول إشي غير إنه هو طبخ الأهداف اللي تسبب بإنه يصعدوا للنهائي. ميسي قبل ما يطبخ الأهداف طبخ لزملائه كمان كرات اللي ما فاتوا كيلو ولا سجلوا أهداف.
5: صحيح.
6: وميسي كل المباراة شفنا إنه المنتخب الإنجليزي كان عليه حراسة مشددة قبل ما يبلش المونديال. أنا متأكد أنت كمان واحد من اللي كانوا يقولوا أبصر ميسي كيف رايح يظهر بالمونديال.
5: خذني لامبارح، كيف امبارح هذا اللي كان عنده هاي المساحة يهرب على اليمين ويحضر الأول والثاني؟
6: ميسي الإشي اللي بميزه إنه ميسي ما بيلعب بس على اليمين، بيلعب على اليمين، بيلعب على الشمال، بيلعب بالنص، بيلعب كمهاجم.
5: صحيح.
6: صعب تعرف ميسي منين رايح يجيك ومنين الضربة رايحة تجيك. ميسي أثبت لكل العالم إنه أنا كمان احضرت مارادونا، ومارادونا كان برضو أسطورة، ولكن أنا حسب رأيي ميسي لاعب خارق كيف بقولوا خيزار.
5: طب حالنا أنا بدي أسألك سؤال، انتصار الأرجنتين أجا بسبب عبقرية ميسي هذا اللي بتحكي عنه صنع هذا الفرص، ولا بسبب أخطاء إنجلترا غيرت التكتيك رجعت للوراء في الدقائق الأخيرة؟
6: أنا برأيي كمان المدرب بتاع المنتخب الإنجليزي لما سجلوا الهدف الأول رجعوا لورا تراجعوا. وأكيد ميسي يعني هاي مش أول مرة، هاي تاني مرة كمان مع المنتخب المصري شفنا إنه كمان ميسي كان هو السبب الرئيسي إنه خلى المنتخب تاعه يفوز، وهي مش يعني هذا إشي مش مفهوم ضمنا.
5: نعم.
6: لاعب 39 عام 8 أهداف 5 أو 6 أو 7 أهداف حضر للعيبة يسجلوا أهداف طبق أهداف يعني أنت عم تحكي
5: أنا والسؤال يوم الأحد ميسي سيكون يوم الأحد أمام إسبانيا؟
6: أول إشي فش ميسي سيكون ميسي فش لعبة ما بيجيش في بكل بعالم كرة القدم في بالموسم لاعب بمسك شهر مش مظبوط في
5: فترة صغيرة
6: اللي اللاعب بيكونش باللياقة تاعته. اللاعب الوحيد بالعالم 12 سنة أو 13 سنة ما كان عنده أسبوع واحد فاتر، أو يعني ميسي خارق إشي مش طبيعي.
5: حنا فرهود وصفت يعني كل كلمة بدي أمضي عليها وأوقع عليها، طبعا ميسي عبقري خارق وهو ظاهرة
6: فش إشي تاني، كل واحد بيحكي إشي تاني
5: يعني بنحبه بنحبوش هذا حساب ثاني، ولكن بالأمس كان جوابه في للجميع.
6: إحنا بنحكي بعالم كرة القدم كل واحد بيحكي عن ميسي.

0: في إشي تاني أحسن له ما يحضر كرة القدم.
1: طيب حالنا فرغوت، شكرا لك. إلى اللقاء. واي حكى حلو على ميسي. طبعا من المستحيل تحديد اذا كان منتخب الارجنتين هو افضل في البطوله او الاقرب للفوز، ولكن يعني في امر واحد انه هو اصبح منتخب مثير للجدل، وكانه الكل يقول قرارات التحكيم تساعد هذا المنتخب. رحبوا معي بنائل عودي الحكم من الدرجه العليا. تحياتي نائل.
2: هلا هلا خي فادي، صباح الخير صباح الخير، مساء الخير.
1: هو المونديال بنفع تقول صباح الخير مساء الخير وكل شيء.
2: هيك اوقات الفعل.
1: نايل عودي، اخطاء تحكيميه، قرارات تحكيميه اللي ساعدت الارجنتين، انت مع ولا ضد؟ بدايه قبل ما نخوض في تفاصيل.
2: مع وضد، مع لما الاشي بتعرف كيف يعني. يعني عاده بكل بطوله في عندك فريق او منتخب اللي كل شيء بروح لصالحه، ان كان مع الحكام ان كان ضد الفريق الثاني، فكله بروح باتجاه واحد. وثانيا ممكن يكون في اخطاء، بس بالاخر يعني كل منتخب بنبسط مرات من الاخطاء التحكيميه. بس مرات الصحافه طبعا يعني انت بتعرف اكتر مني، لما تنفخ اشي بتحسس.
1: لا في وقائع، نهائي كاس العالم 2020 ضرب جزاء امام هولندا الفار لم يتدخل، في نهائي نصف نهائي كاس العالم جوليان الفاريز هو اللي بادر بالاحتكاك مع حارس كرواتيا والحكم احتسب ضرب الجزاء، وكأنه في هاي الغمامة الحلوة المليحة اللي ماشي معهم بتحافظ عليهم.
2: صح، هذا ما بيقول انه ما في اخطاء يعني بكل البطوله فيها اخطاء صراحه، بالرغم من وجود تقنيه الفار وباعلى المستويات، ولكن الاخطاء راح تضلها موجوده للاسف. واضح
1: مش بعيد، قبل فتره في كاس العالم 26 في دور المجموعات ميسي داس من الخلف على مدافع بلجيكي وسالتك قلت لك اوكي فيها فار وفيها تدخل، الفار لم يتدخل. في ثمن النهائي 26 الغى الهدف لمنتخب مصر بداعي مخالفه، يعني لو انت للنهائي
2: صحيح. مو اذا احنا بنركز على اتجاه واحد ممكن نحكي كتير اغلاط اللي الحكام مباراه الارجنتين اخطاوا فيها، بس جاي تاني اذا بتاخذ كمان لعب تاني زي لعبه اسبانيا وانجلترا، كان في اسبانيا وفرنسا اللي كانت النصف نهائي كان في كمان بطاقه حمراء اللي كمان الفار ما دخل بس ما صرف عليها ضجي. بتعرف مرات يعني بدك تكون كمان شاطر انت كمنتخب منافس اللي تعرف كيف تقلب الضغط الصحافي وسائل الاعلام.
1: صحيح.
2: على المنتخب الثاني
1: شفنا بالأمس المباراة اللي كانت نارية وصعبة للتحكيم، ولكن الحكم هو من أصول مغربية كان ممتاز، وشفنا في النهاية سجد ويعني تخيل وكأنه جبل كان على ظهره في نهاية المباراة إنجلترا الأرجنتين مع كل العداوة، باعتقادي كان موفق التحكيم.
2: صحيح، اللي تابع المباراة شاف انه في البداية حتى اول كركتين كان في مخالفة كمان وراء على لاعب منتخب انجلترا، الحكم حاول في الشوط الاول يحتوي الضغط والاحتكاكات اللي كانت، مع انه كان بامكانه بمرحلة متقدمة جدا يعطي كروتي صفر. على الاقل للاعب اثنين من كل فريق، بس هو اختار طبعا هاي هون اسلوب الادارة تبعته انه لا بده يحتوي بده يوصل معهن لابعد نقطة اللي ممكن الواحد يلعب فيها لعب الخشن. الشوط الثاني شفنا انه اعطى للعبة تمشي، لعبوا كرة قدم زي ما لازم. بس ما في شك انه يعني امبارح كان في اللي ما بيعرف عالم التحكيم مش راح يحس شو الحكام بحسوا، يعني انا دائما بحكي
1: بالضبط شو الحكام بحسوا. خذني على يوم الاحد اسبانيا امام الارجنتين نهائي كاس العالم، كيف هذا الحكم راح يحضر حاله شو راح يحس؟
2: اول شيء كل امل انه بالفعل الحكم الاردني اللي بالفعل يعني اعطى بطوله كتير منيحه بالفعل هو يكون فيها، اذا مش هو طبعا الحكم المغربي، ومره مش لانه هن من دول عربيه، لانه من ناحيه مهنيه استهلوا. بالفعل كانوا باعلى المستويات. الإشي اللي بده يكون هنا في عندك يعني كتير هدوء أول شيء، بده يكون في عندك دقة في اتخاذ القرارات. أنت بتحكي
1: العالم مهما يكون هدوء، بس أنت تتخيل الموقف وهذا العالم كله في الإنذار عليك،
2: ما في شك. ولا يعني فمشان هيك كل حكم وصل لهاي النقطة هو كان في عنده جهوزية اللي يوقف بالضغط وقدام وسائل الإعلام وبضغط الجماهيري ومن الفرق طبعا. اللي شاف امبارح كمان الضغط اللي كان على دكة الاحتياط كان أصعب من الضغط اللي كان في الملعب، وهذا بتطلب كمان مش بس شغل من الحكم الرئيسي طبعا، من كل الطاقم انه يعني يكون متعاون يكون هاديين
1: بين
2: الاعصاب، وان شاء الله الامور توفق زي ما لازم
1: ان شاء الله. طبعا بالتوفيق لطاقم التحكيم، وان شاء الله يا رب يكون الاردني نايل عودي الحكم طبعا من الدرجه العليا. شكرا لك، الى اللقاء.
2: سلامات.
1: واو. أنا طبعا في الأخبار العالمية مع ميسي ومع الحكام.

0: أم لما؟ وين بنتك لما بتتعلم؟
1: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا qalam.co.in.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

أخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب عاملان في حادث عمل داخل ورشة بناء بمدينة بيت حتكفا إثر سقوط لوح خشبي عليهم، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقل رجل في 50 من عمره بحالة متوسطة وآخر بحالة طفيفة إلى مستشفى بيلنسون لتلقي العلاج. أصيب رجل في 46 من عمره بجروح خطيرة جراء جريمة طعن في مدينة بئر السبع، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. من جهتها أفادت الشرطة أنها اعتقلت مشتبهين في العشرينيات من عمرهما من سكان النقب للاشتباه بضلوعهما في الجريمة، مشيرة إلى أن خلفية الجريمة جنائية بحسب قولها. عثرت الشرطة على جمجمة يشتبه في أنها تعود لإنسان في مدينة القدس، وباشرت الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية التحقيق في ملابسات الحادث، فيما تتواصل الفحوصات لتحديد هوية الرفات. بدأت مساء اليوم تظاهرات نظمها أفراد من التيار الحريدي احتجاجا على اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية، وأغلق شارع رقم 4 في منطقة بنبرك في كلا الاتجاهين، فيما دفعت الشرطة بقوات كبيرة إلى المكان وسط توقعات بحدوث اختناقات مرورية وإغلاقات إضافية. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 7 مشتبهين على خلفية شجار وإخلال بالنظام العام في حي بيت صفافة بمدينة القدس. قالت الشرطة إن عددا من المشاركين ألقوا حجارة وأغراضا من أسطح المباني باتجاه عناصرها، ما أسفر عن إصابة شرطي بجروح طفيفة بحسب قول الشرطة، فيما نقل المشتبهون إلى التحقيق. صادقت اللجنة الوزارية لشؤون

0: جهاز الشباك على منح زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حماية أمنية طوال فترة حياته ومنح أبنائهما الحماية لمدة 5 سنوات بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة. وجاء القرار استنادا إلى توصية رئيس جهاز الشباك بعد تقدير أمنيا اعتبر أن عائلة نتنياهو تواجه تهديدات مستمرة على خلفية الحرب. أعلنت شركة موانئ إسرائيل وسفارة اليونان عن تعزيز التعاون البحري بين الجانبين لدفع مشروع الممر الاقتصادي الدولي آيماك في ظل التوترات الأمنية والتهديدات التي تطال الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. وبحث الجانبان سبل ترسيخ الممر الذي يربط الهند ودول الخليج وإسرائيل بأوروبا عبر الموانئ اليونانية، فيما بدأت شركة موانئ إسرائيل بدراسة مواقع لإقامة موانئ برية ضمن الاستعدادات للمشروع. قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحثي إن المعادلة أصبحت مطارا مقابل مطار وميناء مقابل ميناء وحصارا مقابل حصار، واتهم السعودية بخدمة إسرائيل والتقرب من الولايات المتحدة معتبرا أن استهداف مطار صنعاء يستوجب ردا مماثلا على مطار الرياض. أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن عددا من المواقع في محيط جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز تعرض لهجوم أمريكي. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة صعدت هجماتها على إيران وفرضت حصارا بحريا في انتهاك لمذكرة التفاهم، داعية دول الجوار إلى منع استخدام أراضيها في أي هجمات تستهدف إيران. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز نقلا عن 3 مصادر بأن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال تعرض البنية التحتية الإيرانية لهجوم أمريكي. وأضافت المصادر أن هذا الخيار يجري بحثه داخل القيادة الإيرانية. أعلن مجلس السلام أن ضباطا مغاربة كبارا انضموا إلى مقر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وذلك عقب توقيع المغرب الإطار القانوني للانضمام إلى القوة. وأضاف أن الاستعدادات جارية لنشر قوة مغربية في القطاع على أن تتمثل مهمتها في دعم إيصال المساعدات الإنسانية والمساهمة في تدريب متطوعين فلسطينيين للعمل في جهاز الشرطة الفلسطينية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فتستقر الأجواء مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل نصر طه. في أمان الله.
1: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت في راديو الناس بجوز قبل 2 سنين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوه، وعن جد انتو التوب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
5: كل الناس
8: كل الناس
9: راديو الناس، دايما معي.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى تحيات من وجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. يسعد مساكم جميعا، جميل، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ميكس، حلقة يوم الخميس. احنا في هالمونديال عم نلتقي معكم كل تنين وأربعة من الستة للسبعة، ويوم خميس عم نلتقي معكم من السبعة للثمانية. ومثل دائما حلقة يوم الخميس منلخص فيها هالأسبوع فنيا، نتعرف على أحلى وأحدث الإصدارات العربية اللي سمعناها هالأسبوع، الأغاني العاملة للترند، الأغاني الناجحة، وكمان رح نتعرف على أغاني جديدة بتوصلنا مثل ألبوم غنائي منوع وجديد للنجمة اللبنانية إليسا، ألبوم نزل قبل ساعتين، وكمان أعمال غنائية جديدة بتوصل مكتبتنا الموسيقية، أغاني من بلادنا وأغاني كمان من العالم العربي. كل هذا بالإضافة لمجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، كمان مع فقرات ميكس، فقرة الريمكس، فقرة المنافسة. فوين ما كنتوا جميل، أهلا وسهلا بيكم جميعا. عم تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان بتسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. للي بيسمعونا بالبيت بهالوقت بدنا نوجه لكم تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات هذا الوقت تعلوا صوت الراديو، تليفونات تخلوها على جنب وتسوعوا مهلكوا. طبعا احنا بنوعدكم بميكس نسمعكم مثل دايما أحلى وأجدد الأغاني. الياس عبد الملك موجود معنا بالهندسة الإذاعية، يعطيك العافية الياس. زميل رياض فضل برافقنا في الإنتاج، يعطيك العافية. وزملاء جواد العمري وعرين نصار موجودين معنا كمان في التصوير والديجيتال، يعطيكم ألف ألف عافية. من الميكروفون معكم بهالساعة ناصر طه، يلا نبلش ميكس جديد. يا ميت أهلا وسهلا.

النجم جوزيف عطيه بيبدا حلقه ميكس لليوم بهالعمل الغنائي الجديد اللي بتعاون من خلاله مجددا مع احمد ماضي. بعد غياب دام اكثر من 20 سنه قدموا وقتها اغنيه موهوم، هالمره مغروم. إسا في ميكس، إسا الوقت اللي نبلش فيه ونستقبل رسائلكم الحلوة على الواتساب على 050-55-77-399 ده هو رقم الواتساب عنا، بتبعتونا رسائل نصية أو صوتية وبدنا إياكم تختاروا مثل دايما واحدة من أغنيتين لتكون أغنية ختام حلقة ميكس لليوم. والمنافسة اليوم مصرية بامتياز، منافسة حلوة كتير بين أغنيتين بيجونا من نجوم مصر. هل بدكم تسمعوا النجم بهاء سلطان وأغنية الواد قلبه بيوجعه؟

المبدع بهاء سلطان بهالعمل الغنائي الحلو. إذا بدكم تسمعوا لهالأغنية بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399. بهاء سلطان بيتنافس مع شيرين. هل بدكم تسمعوا النجم شيرين بأغنية كتر خيري؟

وين محبي شيرين وين محبي بهاء سلطان خبرونا اي اغنيه بدكم تسمعوا في ختام حلقتنا كتر خيري من شيرين ولا اغنيه الود قلبه بيوجعه من بهاء سلطان الاغنيه رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات رح نختم معها حلقه ميكس لهالاسبوع 050-55-77-399 بترسلونا ممكن تبعتونا رسائل نصية بنفع صوتية وبنفع كمان توجهوا تحياتكم وأهداتكم أما بهالوقت إحنا رح نبلش نختار الأغاني مثل دائما جديد الأغاني العربية ورح نبدأها مع هالعمل الغنائي الجديد هالديو اللي بيجمع سعد المجرد مع رامي جمال

نجم سعد المجرد بتعاون مع رامي جمال بتعاون بجمعهن لأول مرة بهالأغنية الحلوة أغنية ليلة ورا ليلة. هالأغنية نزلت قبل أسبوع أكثر من 3 مليون مشاهدة في هالأغنية على اليوتيوب. هالأغنية من ألبوم دي علامة, هالألبوم الجديد من رامي جمال, وهالأغنية بالذات كتبها عمرو المصري ومن ألحان عمرو الخضري. سعد المجرد هذا مش أول ديو بقدم لنياته هالصيف, قبل شهر تقريبا استمعنا له من خلال أغنية القمر ديالي اللي غناها مع النجم اللبناني محمد فضل شاكر. كاملين السابنا نكون مع جديد راغب علامة اللي بعود إلنا وبيعود ليسمعنا صوته باللهجة اللبنانية مزاجية.

العلامة الفارقة راغب علامة بيبدع مثل دايما باللهجة اللبنانية بهالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أسبوع، لكن لحيت لسه الأغنية مش عم تحصل على أرقام عالية مثل ما عودنا راغب علامة. الأغنية كلمات كتبها خوليانو ركز، كمان لحنة وتوزيعات عملها فارس مسد اللبناني. بدنا نكمل مع كمان وكمان أغاني جديدة وحلوة، بس قبل عم نذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. بتبعتونا رسائل صوتية وكمان رسائل نصية وعم تختاروا معنا أغنية ختام حلقة ميكس لليوم، والمنافس اليوم مصري بامتياز. هل بدكم تسمعوا النجمي شيرين؟

شو رح نسمع يا جماعة؟ خبرونا على الواتساب 050-55-77-399. نوجه تحية كبيرة لرشا موجودة معنا على السمع، يسعد مساكي. تحية كمان لسمر، تحية لمحمد دهامش من كفر ركنة بينضم إلنا، بوجه تحية لزوجته أم الأوس، وإحنا كمان نوجه لكم تحياتنا الكبيرة. تحية كمان لرباب موجودة معنا على السمع، كمان لإناس من كفر ركنة، تحية كبيرة إلك. تحية لسمر من شفعمر، ولكل مين عم بيبعت لنا رسالة على واتساب راديو الناس. كاملين مع كمان أغاني حلوة، وإسا بدنا نرجع للبنان نسمع جديد مريم فارس، تقدم لنا أغنية جديدة وغريبة وقصيرة بعنوان ما بتعرفني.

0: قبل 4 سنين بالضبط مريم فارس أبدعت من خلال غنائها لواحدة من أغاني مونديال قطر, وبعد 4 سنين عم بتقدم لنا هالأغنية ما بتعرفني. كمان وكمان أغاني جديدة رح نتعرف عليها في هالساعة, وإسا بدنا نبقى في لبنان وبدنا نسمع سيارة أغنية الميتسوبيشي, سيارة ميتسوبيشي من هيفا وهبي وسانت ليفانت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك قلبي.

هاي فوهبي وسانت ليفانت عاملين ترند كبير بأغنيتين قدمونا إياهن في نهاية هالأسبوع. ميتسوبيشي أكثر من 3 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في اليوتيوب. يلا مكملين مع كمان أغنية عاملة ضجة كبيرة وصارت مصنفة رقم 2 في ترند الموسيقى عندنا هون في البلاد على منصة يوتيوب. الأولى كمان بيحتلها الشامي. عم نحكي

هيت الصيف من الشامي. هالأغنية أغنية بيبي، أغنية رقم 3 من ألبومه الجديد، ألبوم هوية اللي كل أسبوعين ثلاثة هيك عم بسمعنا أغنية منه. بعد ما سمعنا التعاون المميز الجمع مع لين الحايك، وبعد النجاح الكبير لأغنية أنا بعدك، إسا عم نسمعه مع بيبي. هالأغنية الحلوة كمان صور لها فيديو كليب ناجح جدا كيف ما حكينا. هالأغنية بتحتل عنا المرتبة الثانية في ترند الموسيقى على منصة يوتيوب هون في البلاد، أولى في الأردن، أولى في سوريا، وأولى كمان في لبنان. إسا بدنا نسمع فناني غابت عن الساحة الفنية لسنوات كثيرة وبتعود إلنا بعمل غناء جديد بعد فترة غياب طويلة، مادلين مطر. بتعود إلنا بأغنية حلوة نزلت امبارح بالضبط من كلمات خالد الجراح وألحانه، أغنية بعنوان أنا حديث البلد.

مادلين مطر واحدة من أبرز نجوم اللبنانيات في مطلع سنوات الألفين، قدمت لنا مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية البارزة والناجحة، أبرزها كانت باللهجة المصرية، وإسا بتعود لتغني لنا هيك باللهجة البيضة هالأغنية، أغنية اسمي حديث البلد. لكل مين ضمننا حاليا، انتم مع ميكس حلقة يوم الخميس، معكم احنا للساعة 8، ميكس من احلى واجدد الاغاني العربية، وعم نسمع اغاني عم تعمل ترند واغاني ناجحة، اغاني نزلت في الساعة الاخيرة، وكمان عم نستقبل رسائلكم على واتساب راديو الناس لتختاروا معنا اغنية نختتم فيها حلقتنا لهالاسبوع. هل بدكم تسمعوا شيرين؟

حيت الساشرين متفوقة بفارق 4 أصوات عن بهاء سلطان بهالأغنية الحلوة أغنية كتر خيري. محبي ومحبات شيرين كثفوا من أصواتكم ومشاركاتكم 050-557-399.

طيب لحيت استشيرين متفوقة في هالمنافسين هل رح نسمعها في ختام حلقتنا؟ القرار إلكو أنتو بس 050-55-77-399. خبرونا يقون يا حابين تسمعوا لمين بتوجهوا أصواتكم وتحياتكم. وإحنا رح نعد الأصوات وكمان تلت ساعة بالضبط رح نكون مع أغنية الختام. لسا كمان أغنية جديدة بتوصلنا نزلت قبل 4 أيام من لبنان. بدنا نسمع النجم ربيع بارود اللي بيعود إلنا بهت الصيف أغنية جديدة بعنوان قوم ارقصي.

0: قصي هيك قسم هالأغنية الجديدة اللي توصلنا من ربيع برود.
1: ويا نجوم ضوينا زيدة ولا تنقصي.
0: السلوات لنكون مع فقرة الريمكس, والريمكس اليوم اخترناه مميز, ريمكس شعبي تامر حسني.

بعد ما سمعنا رامي صبري بهالأغنية الحلوة أغنية القمر، واحدة من أغاني ألبومه الجديد والأخير، لسه بدنا نسمع جديد صابر رباعي طاير.

النجم التونسي صابر الرباعي اللي صرح مؤخرا انه عم بفكر بفكرة الاعتزال وحط لحاله 5 سنوات فنية اخيرة وبعدها رح يعتزل الفن. عم نسمعه بهالعمل الغنائي المميز جدا ومثل دائما لما بغني لنا باللهجة اللبنانية بيبدع صابر الرباعي طاير بالاغاني الناجحة جدا في لبنان طبعا خاصة وسوريا وتونس. واحنا بدنا نعطيكم فرصة أخيرة لتشاركونا كمان بالضبط 7 دقايق رح نكون مع أغنية ختام حلقتنا والمنافس اليوم مصري. هل رح نسمع في ختام حلقتنا النجم شيرين؟

هالأغنية الحلوة من شيرين من ألبومها ألبوم حبيت، الأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر علي. الأغنية كمان صورت لها فيديو كليب من إخراج المخرج اللبناني المبدع سعيد المروق. الأغنية نزلت عام 2009 من إنتاج شركة روتا.

فاللي بحب شيرين بده يصوت له هذا هو الوقت 050-55-77-399. شيرين عندها منافسة قوية اليوم مع ابن بلدها النجم المصري بهاء سلطان. هل بدكم تسمعوه بأغنية الود قلبه بيوقف؟

يود ألبوم يوقعه من عام 2006 من ألبوم كان زمان. هالأغنية من كلمات نصر محروس، ألحان محمد رحيم وتوزيع أمير محروس. مين رح نسمع؟ قرار لإلكو أنتو فقط. ضل بالضبط كم دقيقة لا تشاركونا. 050-5577-399 إسا بدنا نسمع أغنية جديدة بتوصل مكتبتنا الموسيقية، أغنية من فنان منحبه جدا، فنان بلادنا أمير دندن، اللي بيعود إلنا من خلال عمل رومانسي حلو بعنوان لا تزعلي مني. كلمات وألحان صالح الكردي. كلمات وألحان صلاح الكردي، الفنان والكاتب والملحن.

الإبداع عم نسمعه من أمير دندن، لا تزعلي مني، هيك اسم هالأغنية الحلوة اللي كتبها ولحنها صلاح الكردي، توزيعات مسؤول عنها تايم. أمير دندن بيعود لا يمتعنا بصوته الحلو بهالأغنية الرومانسية الحلوة. كيف ما حكينا هالأغنية نزلت امبارح، فبتوقع أنه هالأغنية رح يكون إلها صدى حلو من أمير دندن. طيب قلنا كلمات والحان صلاح الكردي وتوزيع تايم، وهالأغنية اللي رح نسمعها إسا من آدم، نفس الفريق، فريق العمل كتب ولحن ووزع هالأغنية. من آدم بدنا نسمع إحساسي.

النجم آدم بهالعمل الغنائي المميز 7 مليون مشاهد في الهالوني، هو واحدة من الأغاني اللي موجودة في التوب 10 الأغاني على منصة يوتيوب في عنا هون في البلاد. نحن غير ما الأغنية بنوصل لختام حلقتنا اليوم، بتأمل أن قضيتوا معنا ساعة ممتعة من ميكس. بذكركم الأسبوع الجاي رح نعود لتوقيتنا العادي، رح نلتقي معكم كل 2، 3 و5 من 6 للـ7. توجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السمع بهالساعة، شكر كبير لكل حدا بعت لنا رسالة، وشكر كبير كمان لطاقم البرنامج اللي رفعني اليوم، الزميل ياس عبد الملك بالهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، جواد العمري وعارين نصار في التصوير والديجيتال، كمان تحية لزميلنا الياس مرجي. ختام حلقتنا حسب الأصوات اللي وصلتنا وحسب المشاركات، كان عندنا منافسة تجمع بهاء سلطان مع شيرين، وبعد ما عدينا الأصوات انتوا اخترتوا انه ختام حلقتنا يكون بصوت النجم شيرين. شيرين وأغنية كتر خيري. أتمنى لكم متابعة مسا ممتع ونهاية أسبوع ممتع للجميع. من ناصر طه لكم أحلى تحيات، إلى اللقاء.

0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: لا يا

0: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
1: والله بعلمه هندسي بألمانيا.
0: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب طفل في السادسة من عمره بجروح متوسطة بعد سقوط باب عليه في مدينة باقة الغربي. قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للطفل قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب عاملان في حادث عمل داخل ورشة بناء بمدينة بيت حتكفا إثر سقوط لوح خشبي عليهما. قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقل رجل في الخمسين من عمره بحالة متوسطة وآخر بحالة طفيفة إلى مستشفى بيلنسون لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 7 مشتبهين على خلفية شجار وإخلال بالنظام العام في حي بيت صفافة بمدينة القدس. قالت الشرطة أن عددا من المشاركين ألقوا حجارة وأغراضا من أسطح المباني باتجاه عناصرها، ما أسفر عن إصابة شرطي بجروح طفيفة بحسب قول الشرطة، فيما نقل المشتبهون إلى التحقيق. صادقت الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون الاتصالات ويقضي بإجراء تغييرات واسعة في تنظيم سوق الإعلام والأخبار. وعقب إقرار القانون قدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات تطالب بإلغائه، فيما اعتبرت أحزاب معارضة أنه يمس بحرية الإعلام وتعهدت بالعمل على إلغائه مستقبلاً. أعلنت شركة موانئ إسرائيل وسفارة اليونان عن تعزيز التعاون البحري بين الجانبين لدفع مشروع الممر الاقتصادي الدولي آيماك في ظل التوترات الأمنية والتهديدات التي تطال الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. بحث الجانبان سبل ترسيخ الممر الذي يربط الهند ودول الخليج وإسرائيل بأوروبا عبر الموانئ اليونانية، فيما بدأت شركة موانئ إسرائيل بدراسة مواقع لإقامة موانئ برية ضمن الاستعدادات للمشروع. كشفت تقارير إسرائيلية أن المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان في روما برعاية أمريكية شهدت طرح مقترح لنشر قوات إيطالية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وجاء المقترح بعد رفض إسرائيل والولايات المتحدة إسناد المهمة إلى قوات اليونيفيل، فيما لا يزال الخيار الإيطالي قيد الدراسة. أفاد شهود عيان في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بسماع دوي انفجارات في المنطقة بحسب وكالة رويترز. في المقابل أعلنت السلطات الإيرانية أن عددا من المواقع في محيط مدينة بندر عباس تعرض لضربات صاروخية أمريكية، كما أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن عددا من المواقع في محيط جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز تعرض لهجوم أمريكي. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة صعدت هجماته على إيران وفرضت حصارا بحريا في انتهاك لمذكرة التفاهم، داعية دول الجوار إلى منع

استخدام أراضيها في أي هجمات تستهدف إيران. قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحثين: المعادلة أصبحت مطارا مقابل مطار، وميناء مقابل ميناء، وحصارا مقابل حصار. واتهم السعودية بخدمة إسرائيل والتقرب من الولايات المتحدة، معتبرا أن استهداف مطار صنعاء يستوجب ردا مماثلا على مطار الرياض. أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر بأن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال تعرض البنية التحتية الإيرانية لهجوم أمريكي. وأضافت المصادر أن هذا الخيار يجري بحثه داخل القيادة الإيرانية. أعلن مجلس السلام أن ضباطا مغاربة كبارا انضموا إلى مقر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وذلك عقب توقيع المغرب الإطار القانوني للانضمام إلى القوة. وأضاف أن الاستعدادات جارية لنشر قوة مغربية في القطاع على أن تتمثل مهمتها في دعم إيصال المساعدات الإنسانية والمساهمة في تدريب متطوعين فلسطينيين للعمل في جهاز الشرطة الفلسطينية. أحوال الطقس: يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فتستقر الأجواء مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
4: عن جد.
6: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس
4: كل الناس
7: كل الناس.
0: راديو الناس دايما معي.
8: تقريبا دقيقة. أنقوط يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقوط كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهداه مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نياط القلوب، أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي، إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها، حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا، سواء أكان نقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باقٍ، عطاء في لحظة فرح.
0: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
9: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
10: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
9: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
10: تدريب عملي مع راتب شهري؟
9: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
11: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب.

0: ينقلك وينقلك أيضا.
1: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب فتى في 15 من عمره بجروح متوسطة خلال تظاهرة على شارع رقم 4 قرب ابن برك. قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى. أصيب طفل في 6 من عمره بجروح متوسطة بعد سقوط باب عليه في مدينة باقة الغربي، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للطفل قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب عاملان في حادث عمل داخل ورشة بناء بمدينة بيت حتكفا إثر سقوط لوح خشبي عليهما، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقل رجل في 50 من عمره بحالة متوسطة وآخر بحالة طفيفة إلى مستشفى بيلنسون لتلقي العلاج. صادقت الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون الاتصالات، ويقضي بإجراء تغييرات واسعة في تنظيم سوق الإعلام والأخبار. وعقب إقرار القانون قدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات تطالب بإلغائه، فيما اعتبرت أحزاب معارضة أنه يمس بحرية الإعلام وتعهدت بالعمل على إلغائه مستقبلاً. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي ميداني في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلال غارة نفذها شمالية قطاع غزة. وقال الجيش أن القيادي المستهدف شارك في هجوم 7 أكتوبر واتهمه بالمشاركة في التخطيط لهجمات ضد قواته ومواطني إسرائيل. كشفت تقارير إسرائيلية أن المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان في روما برعاية أمريكية شهدت طرح مقترح لنشر قوات إيطالية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وجاء المقترح بعد رفض إسرائيل والولايات المتحدة إسناد المهمة إلى قوات اليونيفيل، فيما لا يزال الخيار الإيطالي قيد الدراسة. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الادعاءات بشأن وجود قواعد عسكرية أمريكية في الأردن غير صحيحة، وأوضح أنه لا توجد قواعد أمريكية في المملكة، وإنما جنود أمريكيون ينتشرون في إطار التعاون العسكري بين الأردن والولايات المتحدة. شدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على أن قواعد القانون الدولي لا تتيح تقييد الملاحة في المضائق البحرية، وأضاف أنه لا يوجد أي أساس قانوني يجيز فرض رسوم أو إتاوات على السفن العابرة في هذه الممرات. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن إيران تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة وتبدي رغبتها في التوصل إلى اتفاق، وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال منفتحا على المسار الدبلوماسي انطلاقا من مبدأ السلام من خلال القوة. أعلنت السلطات الإيرانية أن عددا من المواقع في محيط مدينة بندر عباس تعرض لضربات صاروخية أمريكية، كما أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن عددا من المواقع في محيط جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز تعرض لهجوم أمريكي. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة صعدت هجمات

0: على إيران وفرضت حصارا بحريا في انتهاك لمذكرة التفاهم، داعية دول الجوار إلى منع استخدام أراضيها في أي هجمات تستهدف إيران. قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن المعادلة أصبحت مطارا مقابل مطار وميناء مقابل ميناء وحصارا مقابل حصار، واتهم السعودية بخدمة إسرائيل والتقرب من الولايات المتحدة، معتبرا أن استهداف مطار صنعاء يستوجب ردا مماثلا على مطار الرياض. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فتستقر الأجواء مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

37. احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت سخنين.

0: ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نحلى.
0: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أفاد التلفزيون الإيراني بسماع عدوي 3 انفجارات غربية مدينة بندر عباس جنوبية إيران. في المقابل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة جديدة من الضربات على إيران، وذلك لليلة 5 على التوالي. من جانبه قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ألحقت خسائر جسيمة بإيران، مؤكدا في الوقت نفسه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال منفتحا على الخيارات الدبلوماسية. قالت الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة صعدت هجماتها على إيران وفرضت حصارا بحريا في انتهاك لمذكرة التفاهم، داعية دول الجوار إلى منع استخدام أراضيها في أي هجمات تستهدف إيران. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن مضيق هرمز يقع ضمن سيادة إيران وسلطنة عمان، رافضا أي تدخل أمريكي فيه. وأضاف أن القوات الإيرانية تنتشر في المضيق لتأمين عبور السفن، مشيرا إلى أن طهران حددت المسار الشمالي ممرا آمنا، بينما تدفع الولايات المتحدة السفن نحو مسارات أخرى. شدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على أن قواعد القانون الدولي لا تتيح تقييد الملاحة في المضائق البحرية، وأضاف أنه لا يوجد أي أساس قانوني يجز فرض رسوم أو إتاوات على السفن العابرة في هذه الممرات. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الادعاءات بشأن وجود قواعد عسكرية أمريكية في الأردن غير صحيحة، وأوضح أنه لا توجد قواعد أمريكية في المملكة، وإنما جنود أمريكيون ينتشرون في إطار التعاون العسكري بين الأردن والولايات المتحدة. قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحثيين أن المعادلة أصبحت مطارا مقابل مطار، وميناء مقابل ميناء، وحصارا مقابل حصار. واتهم السعودية بخدمة إسرائيل والتقرب من الولايات المتحدة، معتبرا أن استهداف مطار صنعاء يستوجب ردا مماثلا على مطار الرياض. كشفت تقارير إسرائيلية أن المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان في روما برعاية أمريكية شهدت طرح مقترح لنشر قوات إيطالية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وجاء المقترح بعد رفض إسرائيل والولايات المتحدة إسناد المهمة إلى قوات اليونيفيل، فيما لا يزال الخيار الإيطالي قيد الدراسة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي ميداني في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، خلال غارة نفذها شمالية قطاع غزة. وقال الجيش أن القيادي المستهدف شارك في هجوم 7 أكتوبر، واتهمه بالمشاركة في التخطيط لهجمات ضد قواته ومواطني إسرائيل. صدقت الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون الاتصالات، ويقضي بإجراء تغييرات واسعة في تنظيم سوق الإعلام والأخبار. وعقب إقرار القانون قدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات تطالب بإلغائه، فيما اعتبرت أحزاب معارضة أنه يمس بحرية الإعلام وتعهدت بالعمل على إلغائه مستقبلا. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فتستقر الأجواء مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بالك مني شايف انا عامله لك ايه بس سالك
1: حلو
0: إيه؟
1: حلو
0: واقفه هنا
1: بس لا لا لا عادي خالص
0: انا مش مروحه
1: انا همشي
0: امشي

0: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.

0: شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: قولي لي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
3: السر

0: معك بجروت والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007 مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

ah.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

لجليت قول صباح تلاقيالي جيت مخصوص بالكعب العالي لجليت قول صباح تلاقيالي سويت شعري.